صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم. هذه موزايكا فام وهذا احلى صباح في صبحيه جديده. اليوم الاربعاء 19 اوت 2026، معكم حتى لحداش مع فقرات اكتواليتي، متابعات اخبار وبرشا محتوى اللي فيه تلقاو المعلومات، تلقاو زاده كيف كيف لافورماسيون اللي حاجتكم بها شويه اخر. استنى ولا ميتيو مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي، الحظ مع فاطمه، الربح في خربش تربح، صبح تربح، الو كونديكتور، وغيرهم من الفقرات والمتابعات والاخبار. في الميكرو معكم ليندا رحالي، صالح شرقي في الإخراج، غسان العيدي في التنسيق والعمل الصحفي، نصر دين بوترعة في الإخراج الرقمي، وشاكر في استقبال تليفونكم في ستوندار. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين، وميرسي لي اخترتوا أحلى صباح ومزيكا فهم.

0: وانت سباحك باحلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم. هذه موزايكا فام وهذه أحلى صباح. أهم التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 19 أوت 2026. الطقس عموما يكون مسحب شوية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل، والحرارة عموما في استقرار، نحافظ على نفس درجات الحرارة متاع البارح اللي تتراوح قصوى بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية مرتفعات، وبين 37 و 43 في بقية الجهات. هذه أهم التوقعات. ناخذ آخر تحين بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: صباح النور من جديد، مرحبا بكم ونهاركم زين. هذه أحلى صباح على موزايكا في مقيد. انتبعوا الأبراج في دقيقة حظ مع فاطمة، ومن بعد نرجع نواصل معكم في أحلى صباح. صباحنا يبدأ من الستة ويتواصل معكم حتى للأحداش، وآخر متابعات أخبار أكتواليتي هذه دقيقة حظ وراجعين.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم لليوم 19 أوت. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهارك فيه الحركة، فيه زادة برشا فرص. حاول ما تسرعش في القرارات، خاصة هوني نحكيه في الخدمة وإلا زادة في الفلوس. الثور نهار مناسب باش ترتاح شوية وتبعد زادة على التوتر، فما خبير به ينجم يفرحك. الجوزي راهو التواصل متاعك قوي وتنجم تقنع الناس بأفكارك في الحب، رد بالك من سوء تفاهم. وإن يا برج السرطان ركز على صحتك وخذ وقتك، هوني نحكي وانك لازمك تاخو وقت روحك حتى ماديا، حاول ما تصرفش على حاجات مش ضرورية. الى اسد نهار ممتاز باش تبادر وتحقق تقدم، فما شخص باش يقدر مجهودك اكثر من قبل. الى عذراء ممكن تلقى روحك قدام قرار مهم، اسمع لحدسك ويفضلك ما تستعجلش الامور. وانت يا برج الجوزي الاجواء ايجابية، هوني نحكي مع العائلة مع الاصحاب، فما فرصة بهية باش تصلح علاقة قديمة. إلى عقرب فما تحديات صغار، أما بالصبر تنجم تتجاوزهم. والقوس النهار هذا ينجم يجيب لك فرصة جديدة في الخدمة وإلا مشروع. كيف كيف زيدا نحبك تكون متفائل يا قوس. إلى جدي خدمتك باش تعطي ثمارها، أما حاول توازن بين الخدمة والراحة. الدلو راهو الإبداع متاعك في أعلى مستوى، استغل الفرصة باش تبدأ حاجة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، الحمد لله يا ربي مشاعره قوية، ممكن يلقى دعم من شخص قريب ليك. مثال شراهو كان تثق في روحك شوية.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: الستة وخمسة وخمسين دقيقة في أحلى سباح. نهاركم زين ومرحبا بكم. خربش تربح كارد رشاش كل يوم لقيت هذية ليكم مستمعينا اللي تفيقوا معنا بكري. بيسور نبدأ معكم مصباحنا بالربح. تحطوا الكود رشاش متاع الأوبيراتور متاعكم ونعطيكم نمر الكارتة. كل يوم نبدلوا أوبيراتور جديد وكل حد وزهر وسيرتو كيكون الأسرع. رقم الكارتة متاع اليوم هو 06-85-127-0019-16. مبروك للي خلاتي شارجي الكارت دو ريشارج متاعنا اليوم ومرحبا بكم معنا في احلى سباح. تخربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح. ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: وزيدا كانت صباح تربح شوية. خير سؤالي ربحكم على لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. تقعدوا معنا في الاستماع وتكلموا على 71 100 وصلوا التاشنل. فتحية لكل مستمعينا. 9-7 على موزايكا في موعد أخبار شوية خير مع زملائنا من قسم الأخبار في الكولينز. Another day in paradise. ورجعين

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار.
1: مصادر مطلع لي مزيكة.
0: أكثر تحاليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا سعارة.
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات.
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها.
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.

مستمعي إذاعة موزاي كفم، صباح الخير. قرار الانطلاق الفوري في اعداد النصوص المتعلقة بالاصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على ان يتم اخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار، وذلك في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لاصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. ومن جهتها رئيسة الحكومة تؤكد أن العمل جار حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم إنجازها، في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة، ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات تنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد العام 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027. ووزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية تفيد في بلاغ مشترك بأن عمليات التسجيل تتواصل إلى غاية الجمعة الموافق للثامن والعشرين من أوت الجاري، داعية الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. تحرير 194 محضرا اقتصاديا و213 مخالفة صحية بعد الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية، وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمية. في تطورات الشأن الدولية، الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن القوات الإسرائيلية نفذت الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي عبر منصة تروث سوشال وجود أي مفاوضات مجدولة مع طهران، مكررا نشر خريطة تظهر مضيق هرمز كأرض أمريكية ومؤكدا استمرار الحصار البحري. في المقابل، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يشدد على أن واشنطن هي من تستجدي تفاوض، مؤكدا التوصل لاتفاق ملاحي نهائي مع سلطنة عمان حول أحداثيات المرورة. تركيا ترفض مزاعم إسرائيلية تفيد بأن أنقرة تشكل تهديدا على أمنها من خلال الاستعداد لنشر قوات في مطار عسكري في سوريا تعرض لضربة حملت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني مسؤوليتها. وفي الختام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه علق لمدة 3 أيام فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على السلع الكندية والتي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقها اليوم الأربعاء، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: إذا تتمني لكم مولد مبارك تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم مبروك.
1: امشي العزيزة.
2: ميديو
3: 27 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم لميتيو. أهم التوقعات الجوية لنهار اليوم الأربعاء 19 أوت 2026. باش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي. معنا أنيس الساتوري الأكثر معطيات جوية. نهارك زين أنيس.
4: صباح الفل والياسمين ليندا. تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
3: يعيشك مرحبا بك. أهم التوقعات لنهار اليوم مقارنة باللي مثل الفيتة، فما تغيرات ولا لا؟
4: نولي في الحقيقة اليوم النجم نقوله استقرار تقريب في كامل العناصر الجوية إذا ما استثنينا الريح اللي تتقلص الفاعلية متاعها. درجات الحرارة اليوم القصوى باش تكون بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 37 و 41 درجة. في بقية الجهات توصل حتى 43 درجة في توزر مع ظهور الشهيدي محليا. بالنسبة لتونس العاصمة يعني تقريب كما يوم أمس ننتظر 36 37 درجة كحرارة قصوى. الريح كما قلت لك معناها مازالت متواصلة شمالية في الشمال والوسط، شرقية بالجنوب قلصت الفاعلية متاعها مقارنة بيوم أمس، لكن تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل خاصة الشمالية. بالتالي البحر مش يكون مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب الى متموج ببقيه السواحل. السماء عموما باش تكون صافيه الى قليله السحب. ليلا يتواصل معناها الارتفاع نسبي في الرطوبه. درجه الحراره ليلا ولا الدنيا تكون بين 26 و 30 درجه، عامه تنخفض حتى 22 او 23 درجه في المرتفعات الغربيه. يوم الغد يتواصل طقس عامه قليل السحب، التيارات والريح باش تنتقل من القطاع الشرقي تكون حتى جنوبية شرقية في جهات الشمال والوسط. تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. بالتالي البحر يوم الغد باش يكون قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، يصبح متموج في السواحل الشرقية في فترات ما بعد الظهر. درجة الحرارة مع تنقل التيارات يعني من القطاع الشرقي ولا جنوبي شرقي يكون فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة في جهة الشمال الغربي يوم الغد، باش تكون في استقرار في بقية المناطق. ثم يومي الجمعة والسبت يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح باش تكون جنوبية على كامل البلاد. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب في عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، يعني كل يوم باش نحسوا ارتفاع درجة إلى درجتين. الارتفاع هذا باش يكون ملحوظ يوم السبت.
3: واضحة جدا تقريبا، هذه أهم المعطيات من هوني للآخر الجمعة. وديما احنا نحينوا أكيد المعلومة في غمزيوخ كل يوم في الميتيو. نشكرك برشا أنيسة ساتوري، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه الميتيو.
0: تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم مبروك.
1: امشي العزيزة.
2: انت سباحك أحلى سباح. أحلى سباح.
3: 27 دقيقة أحلى سباح متواصل معكم. نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع الربح. الربح في سبح تربح 71 113 ألف ألو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار للربح. راجعين تو دو سويت.
5: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
6: بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو
7: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز
6: واو وين نلقاو لي بوين دو فونت
7: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
6: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
7: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
8: عسلامة مسيو فيش النجم نعاونك
9: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هرتني ذو
8: قديش انتوما في العائلة
10: العائلة شو مدخل العائلة في الفريجيدير
8: بطبيعة يا مدام عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك
9: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
8: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
9: يعطيك الصحة خويا
11: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
12: جمهور بوغرنيل أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي
13: صحك الشوق بين نومك وبقلبي تعكف في نومك
12: نهار جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحمل لمف الهم هامة تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم اتسكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي للحجز 51-92-92-88 ما تفلتوش عرض الهم هامة تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيل
2: انت سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح.

0: احنا في سبح تربح كالعادة سؤال يخص معلومة تعديت معنا في الاميسيون، ان شاء الله تكون عندك الاجابة صحيحة، ولكن احنا اللي يحصل كلام لازم يربح، دونك نعاونوك في الاجابة صحيحة. حاضر السؤال زينة؟ السؤال، البارح كنت خذيت معايا دكتورة مروة طريقي، أستاذة مساعدة في قسم الطب الوقائي في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة صفاقس. قامت هي ومجموعة من الأطباء بدراسة حول السجائر الإلكترونية وخرجوا برقم صادم في علاقة بالمستهلكين متاع السجائر الإلكترونية من المراهقين. قديش النسبة متاعهم تقريبا يا زينة؟
1: 33%.
0: اكزاكتومون 33.7% بالضبط هي الاجابه الصحيحه. مبروك عليك يا زينة، تربح لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار. مبروك، تحيه ليك لله. ميرسي بوكو، ان شاء الله نهارك زين، وان شاء الله ديما في الاستماع لينا. وكانت حذرت من المخاطر سورتو نتاع السجائر الالكترونيه اللي برشا معناتها ما يعطيوهاش قيمه كبيره، برشا يسخلوها بديل للسجائر الكلاسيكيه. ثم كيفاش برشا من المراهقين للاسف عمره ما معناها دخن، ولكن ديريكتومون يتعديو للسجائر الالكتروني اللي هو رقم مرتفع نسبيا. على كل نجمو تعاودوا تسمعوا المداخله كامله البارح على الباج فيسبوك متاعنا، موجوده تاخذوا اكثر تفاصيل ومعلومات. كانت هذه صباح تربح،
2: صباح تربح
3: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه. اكتشفوا معنا للسوس جديده واختار الموندو اللي ويتيك جديده بن على بن.
4: ابدا سباحك باحلى سباح.
0: غالي كازامير نتوصلنا الموعد توتال انرجي، والو كوندكتور وميتين دينار الربح بعد شويه، ربح متواصل في

0: ألف سنين في محطة توتال إنرجي. الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فبائد للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدويت للربح. ملا أعمل تلفيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور.
2: الو كوندكتور، لقيت هذا سؤال في السلامة المرورية و 200 دينار من اهدي توتال انرجي مع سلاح الدين ساكوحي. اليوم زعما شكون معاه في التيراج من سواق ومستعملي الطريق اللي باش يكون سعيد الحظ ويشارك في الو كوندكتور. نهارك زين سلاح، مرحبا.
3: صباح الفل لينا اللي كانت كل المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله يا رب طريقه سلمة للجميع وين ما كانوا. كالعاده 200 دينار في الو كوندكتور، كالعاده السؤال، وكل مره واحد من الكوندكتور في الكياس. اليوم معنا سعيد حظ خونا خالد العزيز. صباح الخير يا خالد.
4: صباح الخير. صباح الخير مدام لين.
2: نهارك زين يا خالد، مرحبا بك.
4: اي اي
3: ان شاء الله يا سيدي الناس الكل تو تسمع فينا يكونوا بون فور كيما خالد اليوم. هذاك علاش كالعادة خالد احنا ديما في الأسئلة متاعنا نحاولوا للمكسيموم كي منها وكا معلومة باش الناس وكا تستفيد. وانت اليوم بحكم سعيد الحظ أما 200 دينار يستناو فيك سي خالد، هذاك علاش قول لي حاضر للسؤال ولا
4: ان شاء الله. قدرة ربي،
3: قدرة ربي حاضر يا خالد. دونك نمشيو غيرين لسؤالنا ديريكتومون ونقولوا لك يا خالد بيه ركز معايا مليح مليح في السؤال. راهو كي انت تشد مثلا ثنيه طويله فور اكزامبل، يسمعوا فينا ساعات تشدوا ثنيه طويله في الكياس تقعدوا ما نعرفش انا لي اكثر معناها من ساعتين كذا ساعات اربع ساعات، المهم نحكيه على بلاصه بعيده باش نمشيو لها. قل لي يا خالد كي تشد انت ثنيه طويله شنو هو الحاجات اللي لازم تتفقدهم في الكهرباء نتاعك قبل ما تشد الثنيه؟
4: اول حاجه نتفقد الهواء نتاع العجل، بعدش نتفقد الزيت والماء ونتفقد ومعنا سوب الجازوال متاعي ان شاء الله.
3: ممتاز جدا، ممتاز يا خالد والله ممتاز على الاخر، يعطيك الصحة ومبروك عليك، ربحت معنا 200 دينار خويا. اجابتك هذه ربحتك معنا خويا على الاقل تقولوا نحن بروجرام الويكاند.
4: يعيشك يعيشك، بارك الله فيكم، بارك الله في مزايك زاد ان شاء الله.
3: ربي خليك يا خالد، سلام مبروكين عليك 200 دينار بتبيع كما قال يا ليندا ديما في ثنية طويلة. لازم ديما نتفقدوا العجل ونتفقدوا الكهرباء قبل ما نشدوا ثنية طويلة وبتبيع زي حفاظا على سلامة الكهرباء وسلامة المواطنين. زاد هذاك علاش ديما نردوا بالنا وان شاء الله ديما نربح يا خالد، وان شاء الله ديما الناس كيفك يا خويا منظمين وامورك واضحة. وكما سمعت ليندا كي العادة 200 دينار معك انت في احلى صباح ديما في الو كوندكتور، كل مرة سعيد حظ وكل مرة بلاصة وكل مرة سؤال وكل مرة معلومة.
2: أكيد يعطيك الصحة، نشكرك برشا سلاح ومبروك الخالد مرة أخرى، ربحوا اليوم معنا فيها لو كوندكتور باي توتال انرجي و 200 دينار كل يوم. لقيت هذا تبعونا وإن شاء الله طريقة سلامة للجميع.
0: سيف سني في محطة توتال انرجي، الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فبائد للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدويت للربح. ملا أعمل تلفيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح.
2: السبعة وثلاثة دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم اللي لتحقوا بينا تاو. احنا صباحنا بدأ من الستة ومازال متواصل معكم حتى للحداش كل ساعة على مزيكا فام. فما موعد أخبار دايوغ شوي آخر مع ثمانية من قسم الأخبار سنة، وموعد جديد مع الأخبار الوطنية والعالمية جوست من بعد من قسم الرياضة اللي تحقوا بينا زملاي السبور إكسبريس والأخبار الرياضية. بعد في الساعة الجاية سنة وتيك نيوز بوان روت مع نوتر كونسلتون مولا دجويني، لو بوان دو جور مع إياد دهماني. دقيقة حظ برشا متابعات واكتواليتي واخبار معكم حتى للحديث في احلى صباح. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجو مع اغنيه تعرف بها برشا مال الخوري حسره صالحة كل الاصايد. اغنيتنا الجايه اقعدوا معنا للحديث، موصلين معكم في احلى صباح.
5: سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائله.

وتفرهد. لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتيتي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتيتي والسلام. ابدا سباحك.

0: cité. Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مالا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
2: تدلل شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
3: تدلل
4: جيان ايام دللنا.
5: بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
6: امشي لاقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
5: Waouh! Où نلقاو les points de vente?
6: Tabarna على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
5: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
6: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
7: جمهور بوغرنيل، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
8: صحك الشوق بين نومك وبقلبي تعكف في نومك.
7: نهار جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحم اللمب. إلهمها ما تغني، سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض إلهمها ما تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيل.
9: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
10: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي تواتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فاش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترابل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
11: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات. وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، صباح الخير من جديد. البنك المركزي التونسي يصدر أمس منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المشروع على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بالية أو سقوية. شركة النقل بتونس تعلن عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول بداية من يوم الاثنين الموافق إلى 24 من أوت الجاري. ووفق بلاغ الشركة فقد تم تخصيص 151 مكتب بريد بالإضافة إلى 5 نقاط بيع مباشرة، فيما يمكن للتلاميذ والطلبة ابتداء من نفس التاريخ اقتناء اشتراكاتهم عبر الانترنت من خلال موقع البريد التونسي اشتراك.post.tn. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يشرف أمس على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية والأمريكية. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية تداولت هذه اللقاءات بالخصوص في مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية بتوجيه من رئيس الجمهورية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون الجالية التونسية بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. دوليا، مصدر في مستشفى الشفاء يفيد بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مقهى في ميناء غزة أمس إلى 7 شهداء. الخارجية الإماراتية تعلن عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. وكالة رويترز تفيد نقلا عن بيانات تتبع السفن بتباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى تجنب معظم مالكي السفن المضيق بسبب عدم وضوح الإشارات المتعلقة بإعادة فتحه بعد الحصار المفروض عليه خلال الحرب. وزير خارجية كوريا الجنوبية جو هيون يقول إن أمرا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص تدريبات عسكرية مشتركة بدأ أن من أهدافه الضغط على سيول لدعم ما تقوم به الولايات المتحدة في حرب إيران، إضافة إلى قضايا أخرى عالقة على غرار ضخ استثمارات تعهدت بها بلاده بقيمة 350 مليار دولار بموجب اتفاق تجاري وقع العام الماضي. وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهما ستختصران فترة إجراء تدريبات عسكرية سنوية مشتركة إلى 5 أيام بدلا من 11 سابقا، وستقللان نطاق بعض التدريبات الميدانية بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص كبير لمشاركة بلاده فيها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم فنات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور. اليوم تنتهي الأجيال نتاع 48 ساعة اللي زادتها هيئة الدرجة الأولى لإسناد الرخص للمشاركة في البطولة. كل الأندية سويت وضعيتها باستثناء اتحاد بنغردين اللي يغلق اليوم ملف ديون اللاعب يوسف المصراتي واللي فيه مبلغ 28,000 دينار. بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي اللي وضعيته كانت معقدة في الساعات اللي فاتوا، ونجحوا مسؤولي السي بي في تقديم وفي إلغاء اتفاقيات خلاص مع اللاعبين والمدربين اللي رفعوا قضايا ضد النادي البنزرتي، وبالتالي نادي البنزرتي تحصل على رخصة المشاركة في البطولة. كما قلت يبقى نادي وحيد على 16 اتحاد بنغردين عنده ملف يتسكر اليوم، وبالتالي كل الأندية ستتمكن من المشاركة وضمنت المشاركة في البطولة. في الدرجة تم بيع جميع الاشتراكات اللي تم عرضها واللي عددها 25,000 اشتراك لجماهير الدرجة التونسية. واصل مع الترجي والحارس مختار العفيوي انتقل في شكل إعارة موسم الاتحاد من قردين. النادي الافريقي اعلن انتداب المدافع المحوري السنغالي ممدود 21 عام بعقد لمده 3 مواسم حتى الموفى جوان 2029. من جهه اخرى الحارس مهيب شامخ رجع للتمارين بعد تعافيه من الاصابه. حمزه الخضراوي باش يكون متغيب في مواجهه الجوله الاولى من البطوله ضد نجم المتلوث بالورقه الحمراء. اداره النادي الصفاقسي رفضت عرض جزائري بقيمه 700 الف دولار في اللاعب جمال مطيبا، وهذا بعد اتفاق مع اللاعب ووكيله يوافقوا على رفض العرض هذا، وبالتالي مطيبة بس يواصل التجربة مع النادي الصفاقسي بالرغم من قيمة العرض. في الملعب التونسي تم تجديد عقد متوسط الميدان يوسف السعفي لمدة زوز مواسم حتى الموفى جوان 2028. من جهة أخرى تم انتداب المدافع المحوري حسين رفاي 27 عام قادم من متكون في ألمانيا بعقد زوز مواسم قادم من نادي النجم البحريني. انتداب هذا جاء على خلفية اللي صار مع اللاعب والمدافع المحوري عزيز الكناني اللي انتدبوا الاستاد، لكن تبين من بعد اللي عزيز الكناني كان أمضى عقد مع النجم اللبناني وتصبح وضعيته غير قانونية، ذلك علش إدارة الاستاد فسخت العقد ذا وتم انتداب مدافع مكانه اللي هو حسين الرفاعي. كانت هذه ولا نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكة فما بنات، خليكم أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

كليون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام. يبدأ سباحك.

ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. سيف سنيم عتيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى خيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا تستعمل أندرويد من سنوات أكيد تعرف جوجل أسيستنت، المساعد الصوتي اللي كان يعاونك تعمل حاجة بسيطة كيما تعرف الطقس، تضبط الريفي، تبعث ميساج أو تخدم الموسيقى. أما اليوم جوجل قررت تبدل الصفحة، الشركة قاعدة تنهي تدريجيا عصر جوجل أسيستنت وتعوضه بجيميناي، جيل جديد المبني على الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف. الفرق كبير، جوجل أسيستنت كان يعتمد أكثر على أوامر محددة، أما جيميناي فهو يفهم السياق، يحلل الصور، يقرأ الوثائق، يلخص المعلومات ويساعدك في مهام أكثر تعقيد. يعني في عوض ما يكون مجرد صوت يجاوبك باش يولي ان فيريتابل اسيستون انتيليجون، يفهم شنو تحتاج ويساعدك بطريقه اقرب للمحادثة البشريه. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركه في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجه الفانسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب كلكم على موجه ليميتي. تك نيوز باي تي تي. صيف السنه مع تي تي كلنا على فرد موجه مع اقوى خيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شالي ليك شلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: واغود
2: كل عادة لقيت هذا بواغود مع نتخو كونسلتان مراد الجويني، نعملو طلع على حالة كيساتنا طرقاتنا. نهارك زين مراد، مرحبا بيك.
3: نهارك مبروك لإنجا توت لكيف وكل اللي يسمو في أحلى صباح على مزعج تفهم.
2: يعيشك، مرحبا بيك مراد. اليوم الأربعة 19 أوت وسط الجمعة، شنو أحوال الطرقات اليوم؟
3: وهي حركية محظورة فيها كثافة مرورية في عديد الطرقات من ضمن كونغرا، واحنا ماشيين من حيث تضامن المهلة بطبيعة الحال مرورا بإقتصاد سعيد وصولا إلى ساحة برضو، حركة فيها كثافة مرورية طبعا من تحت برضو عبر شارع سيمارس وصولا إلى ساحة بسعدون، ومنها عبر شارع التعظيم وصولا إلى ساحة الخط بين القاو، الحركة فيها الكثافة المرورية. نمشي إلى شارع سيمارس نتفكيوم مع شارع خلالة وشارع ولد حفوز، كثير جدا حركية فيها كثافة مرورية. شارع الحرية في المقابلة القاو فيه توا الحركة عادية، نفس الشيء بالنسبة للصيدلية المركزية من القاو، بداية كثافة في الجولان نتوقعوا في معناها الوقت الجاي شوية الحركة فيها الكثافة من المنار، ومنها عبر شارع غولة جوان وصولا إلى متسبيل، وكذلك ساحة تستور من القاو الحركة فيها نفس الشيء للمحكمة الابتدائية بن عروس من القاو الكثافة المرورية، وتتواصل إلى حدود ساحة مرورا في مجريد توازي ديرزيك، نلاحظوا الحركة فيها في الجوانب. طبعا هذا سيرتر التكسي إلى المطار نفس الشيء بالنسبة للحركة المحسوسية كثافة، خصوصا على مستوى محاول بالتعدون سنو نزيد نوصل شوية القطيام على مستوى محاول الأجانة بعد القاو الانفراج في الحركة اللاكتيروز الكثير بالأكتان طور المحدوثين كذلك حركة فيها كثافة في الجولاء، نفس الشيء على مستوى حي السلامة بالمرسى والطريق الوطنية رقم 9 على مستوى خصوصا في بداية كذلك على مستوى عين تقوين من اللحظة الحركة فيها الكثافة المرورية القاو الانفراج في الحركة بعد ما ننعرض على اليمين وإحنا داخلين إلى شارع شارع المغرب العربي واحنا داخلين لدرس العاصمه وين نلقاو الحركه تبدا عاديه. طبعا الدعوه نوجهوها الى مستقبلي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت نتحلوا بالسياق المعتدله، ما فيش شك ذلك انك السرعه نتاعنا تكون محدده ومعدله على حسب حاله الطريق، من الزوجه كذلك وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه، وما زلنا كذلك نعطيه بعض الملاحظات على مستوى السياق في الطريق السياره خصوصا على مستوى بعض الاماكن اللي نلقاو فيهم شويه الاكتظاظ، ما زلنا معناها نلتزموا بقواعد المرور ما نعم قلت المجاوزة على اليمين باش تلف بلاصة وإلا باش يكون عندها أن كومبورتمون ينجم يكون مع كومبورتمون سلبي ماهوش إيجابي، فما بينا نعطيو إحنا لرواحنا ليكزومبل وفي تعمل لي الطريق كذلك حتى نكونوا ماهيش مساهمين في ظاهرة نتاع الارتفاع نتاع حوادث الطرقات وبالتالي الجرحى حتى تكون هذا كذلك السياقة نتاعنا آمنة. هذا ما نجمو نعطيو إلى متعاملي الطريق اللي قاعدين يشوفوا التليفون من يدهم يفضل سبيل سيكوريتي وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة، شكر كبير ليك مراد الجويني في بوان روت، كل يوم الرانديفو معاك لقيت هذا في احلى صباح.
0: بوان روت
1: شالي ليك شلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: مواصلين معكم في احلى سباح، وشوي اخر يلتحق بنا اياد الدهماني، موضوع هام مهم جدا باش يحكي في فقرته اليوم لو بوان دو جور، كيفاش الانتليجنس ارتيفيسيال اليوم الذكاء الاصطناعي باش يغير سوق الشغل في السنوات القادمه. نرجعوا بعد شويه.
4: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. لو بوان مع اياد الدهماني.
1: لقيت اذا يجي بحثنا اياد الدهماني 8:33 دقيقه. موضوع مهم جدا اياد اليوم. ان شاء الله نهارك زين. كيفاش الذكاء الاصطناعي باش يبدل سوق الشغل العوام الجايه؟
2: صباح النور ليندا. تحيه للمستمعين الكل. احنا تذكر حكينا على اهميه فهم ثوره الذكاء الاصطناعي في علاقه بالسياسات العموميه, انه كل شيء يلزم نحضره احنا, انه فما ثوره قاعده تصير. دونك كل جمعه ناخذ ان فولي. اليوم حبيت نحكي على سوق الشغل, خاطر من اهم ليزاكس نتاع السياسات العموميه هو انه الدول تخطط في علاقه بسوق الشغل, كيفاش باش تكون نسبه البطاله, شنو هي المهن اللي باش تكون مطلوبه.

0: سوق الشغل. بقى انه عندهم برشا حاجات مشتركة، ولكن فما حاجة هي العكس تماما. الثورة الصناعية اللي صارت في بداية آخر القرن 19 اسمسيال مشنو اللي غيرت؟ عوضت المجهود اليدوي متاع الإنسان بالماكينة، دونك أثرت على سوق الشغل في علاقة باليد العاملة دون السوس ما يسمى بالكل بلو. ولا لزوفريين نعرف وإحنا ديما فما هكا تقسيم شائع بتاع لكل بلان، هم الناس اللي يخدموا في بيروات ويستعملوا الطاقة الذهنية متاعهم، والعاملة اللي يستعملوا الطاقة اليدوية متاعهم. به هنا الذكاء الاصطناعي هو العكس تماما. إذا كان الاصطناعي لليوم على الأقل تنجيهم بعد على مسألة الروبوت، ولكن اليوم يعوض الناس اللي يخدموا بالتفكير، اللي يخدموا بالليكول بلان اللي هما لو فينانسيي لو كونتابل لانفورماتيسيان. دونك لهنا التغيير باش يكون مختلف على الثورة الصناعية. دونك هذا يلزم يكون واضح. ودايور انه حتى اليوم الناس اللي يحكيوا على مخاطر تأثير سوق الشغل، وين التأثير يصير؟ هو انه برشا ناس يقول لك انا قريت عندي احسن دبلومات، دونك باش نكون عادة الى حدود راس سنوات قريبة، قد ما يكون عندك اكثر دبلومات قد ما تكون انت اقل تضررا من المشاكل اللي تصير في سوق الشغل. اللي قاعد يصير هو العكس. إذا ناخذ ان اكزامبل بسيط ياسر، اليوم كي ناخذ سامحني جوست الصوت
1: في عقلك اياد فهمتي ذا حسيت انا دابو زميره ولا غالب
0: كي ناخذ ان اكزامبل دي زاناليست فينانسي، ناخذ دي غراند بانك دافير كيما جولدمان ساكس بار اكزامبل اللي هما من اكبر الشركات في العالم. خذوا لي زاناليست فينانسي جونيور عملوا راهو سي معناتها اون فري اكسبيريونس، لا لا لا سي اكسبيريونس عملوها. خذوهم عطاوهم دي دوني اناليزي اي افير ان رابور اناليتيك، تقرير تاليفي على لي دوني هذوك. وفي نفس الوقت عطاو نفس الخدمه للذكاء الاصطناعي، وعطاو 10 مرات الوقت زيد للبشر في علاقة بالذكاء الاصطناعي. ومن بعد هيك الخدمة هذيك طلعوها للمديرين أنونيم، ما يعرفوش المديرين أنهي خدمة الذكاء الاصطناعي وأنهي خدمة الإنسان. إيبا النتيجة أنه المديرين اختاروا في 86% من الحالات الخدمة متاع الذكاء الاصطناعي. دونك هذا سامونتر كو فما ديتاش اللي الإنسان اللي رامبلاسابل فيهم، والقدرة متاع السرعة متاع الوقت. حتى الذكاء الاصطناعي خدم نفس الخدمة في وقت 10 مرات، بمعنى الخدمة اللي خدمها البشر في 10 ساعات هو خدمها في ساعة. دونك هذايا ديجا سامونتر انه راهو سي فريمون اون ريفولوشن اللي قاعدة تصير. راهو باش تولي اناليست فينانسيي في جولدمان ساكس يلزمك تكون من المتميزين في الباركور نتاعك وعاملين غروند ديكول دو كوميرس ايتترا ايتترا. دونك لهنا سي ان غران بروبليم بالنسبه لليكول بلان انه باش يلقاو روحهم في وضعيه كيما هكا. الجانب الثاني ليندا هو يمكن في اذهان الناس يخموا يقول لك فيك هي ثوره تكنولوجيه، اقل ناس باش يضروا هما لي زانفورماتيسيان. ايبا مش كلهم، خاطر لي ديفلوبور اليوم هما في وضعيه اللي اكثر ناس متضررين. ناخذوا ان اكزامبل سامبل باش الناس كل تنجم تسمعنا. سوبوزون انه مثلا شركه تعمل في لي سيت انترنت، اليوم عندها 10 ديفلوبور، فما ان شيف دو بروجي اللي هو يوزع الخدمه على الديفلوبور باش يخدموا. هيك لي 10 ديفلوبور اليوم مش نحكي على 5 سنين القدام، يسون رامبلاسابل بار الذكاء الاصطناعي. من بعد جوست تو فيريفي اي معناتها في الاخر تو ا بزوان بوتيتر في بلاصه 10 زوز افيك ان شيف دو بروجي. دونك لو غان اي انورم للشركات، واللي هما اليوم قاعد يصير راهو دون فاسون سيلونسيوز ولكن قاعد يصير في العالم. دونك هذوما دي زيكزامبل بور مونتري راهو مانيش نحكي ولا حاجه
1: سيلونسيوز برشا. فما شكون
0: صار اي الشركات الكبرى اللي خرجوا 10000 و20000 وامازون وميتا وغيرهم. دونك ولكن حتى هذاك يمكن في لي غروند بوات، اما في العالم الكل اجوردي قاعد يصير. هذا سا مونتر انه اليوم اون فان كونت شنو اغلى حاجه في سوق الشغل قبل اش كانت القدرة على التفكير.

0: قد ما يكون معناتها الانسان والا لومبلوي ولا الموظف قادر على انه يخدم اكثر دوسيات ويحللهم بطريقه صحيحه قد ما يكون السالير نتاعه
1: على الاسرع في النجاعه وفي السرعه.
0: Exactly.
1: الزوز كاليتي موجودين في الياء
0: اللي هما وارخص برشا اسرع برشا انجع برشا وارخص برشا
1: بوغ ان باترون سياد وما ما يمرضش ما يصير له شيء في حال فماش في
0: بيرسونيل انه برشا ناس يقول لك راه ذكاء اصطناعي فايتر ليز اسكلاف دو دوما خاطر يخدم 24 ساعه ما يطلبش نهار كونجي
1: ما
0: يخلش بون سيجاريت دونك ما عندوش المشاكل دونك هذه التغيير راهو بدا وجايينو ولهنا يلفو فوار كيلسون لي ميتي اللي باش يتاثروا مثلا لي ميتي فينانسي باش يتاثروا لي ميتي نتاع الكونتابيليتي كيف كيف الترجمه في جوريديك زاد يمكن المحامي اللي هو باش يقف قدام المحكمه يلزم برشا وقت باش يتبدل ولكن هكا لي زاسيستون جوريديك اللي هما خدمتهم روغاردي لي دوسيي وفير لي زاناليز وفير لي نوت ايتترا دون لي غران كابيني اليوم قاعدين نشوف فيه في امريكا قاعدين بنسبه كبيره يتعوضوا بالذكاء الاصطناعي خاطر وقت اللي ناخذ ان اكزومبل ان اسيستون جوريديك جونيور مازال كيدخل معناتها كيتخرج واخذ الشهاده نتاعو ودخل الكابيني دافير في واشنطن باش يقرا 10,000 دوسي باش يعمل منهم اون نوت على ملف يحب له شهرين
1: اي
0: كيبدا واحد وهما يخدموا اون ايكيب به الذكاء الاصطناعي في نص ساعه يخدمها الخدمه هذه
1: يعمل لك ريزومي
0: ويعمل لك ريزومي ويعطيك لي ريفيرونس وشنو هو الارتيكل وشنو هو فقه القضاء شو يقول وال معناتها جورسبريدونس شو تقول وهذه راهو لي زيكزامبل
1: في كل شيء في الميديسين في الفلاحه في كل شيء
0: اليد العاملة اليدوية قد تقول انت يا مالا دونك
1: كنت امتاحة باش تطلع
0: مرحليا باش تطلع
1: ايه.
0: علاش مرحليا على خاطر في المرحلة الجاية برشا ناس اللي يقولك اي ذكاء الاصطناعي ما ينجمش تشات جي بي تي غدوة يجي يبدل لي سبالة في الكوجينة متاعي
1: اما لي غوبو
0: فوالا لي غوبو اليوم ما زالوا مهمش في مرحلة متاع انه الي كابابل دو فير سو ترافاي
1: اسيستان اوكسيليير دو فيل المسنين بدي مش في الميتيي الكل
0: ولكن اللي معناتها التوقعات هو انه من هنا ل 20 سنه لي روبو ايمانويدك اللي توا قاعدين نشوف فيهم يشطح ويلعب في الكوره وكذا هذاك باش يتعلم لي جيست هيومان كيفاش يقوم بهم وراو باش يعوضوا اليد العامله اي دايور فما دي زوزين وتاع سيارات اللي اليوم قاعدين يعتمدوا بنسبه توصل 90% على لي روبو شو معناتها الروبو تو احنا ساعات نقعد نقولوا تي شنو الحكايه روبو مثلا تاع تسلا مصورينه هاز كاردونا يمشي يطلعها يهبط تظهر لي ويني الفالور اجوتي ولكن دون زون يوزين في مصنع تاع سيارات راه فما بشر هذيك هي خدمته يهز الكاردونا يمشي يحطها في الستوك يمشي مستوكي دونك هذيك باش يعوض بشر في الخدمه هذيك وكما قلت يخدم 24 ساعه صارت مشكله تنحي قطعه تركب قطعه تحت البطارية تحطو شارجي سنار ينافوار افيك ليتريما كي يتعب ولا يعمل برناوت صعيب ياسر باش تعوضه دونك هذايا علاش تقول لي نحكيو فيه على خاطر راهو التخطيط كيف باش نخطو الخمس سنين والعشر سنين والعشرين سنة راهو يلزم نقراو حسابنا في هذا بمعنى انه من المفروض انه الخريطة الجامعية متاعنا ومنظومة التوجيه متاعنا الجامعي يلزم يصير ان ترافاي يجيبوا لي زيكسبير انه تصير دراسات متاعنا نشوفوا دراسات اللي صايرة في العالم باش نعرفوا انه كيفاش منوجهوش اكثر ما يمكن من الناس لي معناتها مهن
1: اللي مش يلقى بلاستو بعد
0: مش يلقى بلاستو بعد دونك انت اليوم كيف تاخذ طالب توجهه باش يشتغل في خدمه نحبش نعمل بانيك ما نحبش نسمي مهن ولكن تبعثوا للمهنه اللي هي بعد خمس سنين
1: باش تندثر
0: باش تندثر هي غدوه واش باش تعمل معاه هذا جانب الجانب الثاني هو انه اليوم كدوله خلينا نجي ناخذ لو كوتي بوبليك اليوم في العالم الكل فما اون ريفولوسيون تاع استعمال أدوات الذكاء الصناعي. خلينا من جانب إنه يعوض البشر، خاطر فما قسم يعوض فيه البشر وفما قسم إنه كومبليمونتاريتي، كيفاش البشر يستعمل الذكاء الاصطناعي باش يكون أكثر نجاح. اليوم هل إنه عنا أن بلان دو فورماسيون للي فونكسيونير متاعنا سولون الخدم اللي هما قاعدين يخدموا فيهم باش إنه يكونوا معناتها ناجعين، كما صار تراو في معناتها وقت اللي بدا لوتي انفورماتيك يافي في الادارات نتاعنا
1: لي زونسي ساعات
0: يافي لونسيان جينيراسيون ما يعرفش يحل الاورديناتور. دونك يا او ان ترافاي دو فورماسيون ايتترا، واغلب التغيير هو صار افيك لو شونجمون دو جينيراسيون.
1: كنا برشا على رقمنه الاداره، احنا باش نتعديو باش نصفوها المرحله ذيك باش نتعديو.
0: تجاوزنا الوقت خاطر صارت ثوره اخرى، صارت الثوره نتاع الانترنت. خلينا برضا مش خلينا ضيعنا برشا وقت، وقت اللي قررنا باش نتأقلموا معها جات ثورة أخرى اللي كي ديباس الثورة الأولى. ولكن اليوم يلزم يكون حاضر في أذهان ساعة المواطن اللي عنده ولده يقرأ ولا اللي عنده ولده ماشي للتوجيه، ولكن أيضا بالنسبة للدولة يكون حاضر إنه سوق الشغل راهي ستتغير. فما دو سيناريو، فما السيناريو اوبتيميست اللي هو يقول لك لا راهو معناتها يورا با دو ديستركسيون نتاع مواطن شغل باش يكون فما تأقلم
1: ولا ريكونفيرسيون ولا
0: ريكونفيرسيون. وفما دي سيناريو بيسيميست يقول لك لا راهو هذا كله كلام نتاع تسويق، ولكن سيلونسيوزمون باش يكون فما دي سوبريسيون ولا معناتها حذف والا معناتها
1: استغناء
0: على مواطن شغل. هذا كل يلزم نكونوا واعيين به باش نجموا نتعاملوا مع المستقبل اللي راهو السرعه. شفت عام 1800 كانوا يحكيوا على المستقبل، يحكيوا على 50 سنة، في القرن العشرين نحكيوا على المستقبل راهو نحكيوا على 25 سنة، معناتها لي غران شونجمون. احنا راهو هنا نحكيوا على 5 سنين جايين،
1: خمس سنين
0: فوالا. دونك هذا علاش يلزم اليوم خلي على الاقل نكون واضحين انه سوق الشغل من هنا في الفترة نتاع من 5 إلى 10 سنين في العالم الكل باش تتغير. اسونسيلمون للناس اللي عندهم مهن نتاع كل بلان نتاع انتليكتويل، راهو المهن نتاعهم اذا هذا نقتنعوا به تو يتحل الجبهه باش نخموا ونخطوا للمستقبل.
1: بالضبط، احنا ديزا في مجال الاعلام والجورناليزم شفنا هيومانويد تقدم في الاخبار، شفنا دي في دي بلاتو هكا ولي
0: بيان
1: شفنا لي فوا اوف هذوما الكل ديجا.
0: ناخذ ان اكزامبل، اليوم مثلا صحفي في وكاله نتاع انباء، عاده صحفي ياخذ الوقت باش يدوج على
1: لي كومونيكي
0: ايتترا، الخدمه اللي كان هو يعدي نهار كامل باش يخدمها اليوم ان سامبل تشات جي بي تي. خاطر كي نقول تشات جي بي تي راهو هذاك سي لوتي غران بوبليك، ولكن فما دي زوتي وفما دي موديل سبيسياليزي راهو الي كابابل باش يقرا عشرات الالاف نتاع لي زارتيكل ويخرج لك ويرتبهم ويقول لك أنه الأكثر أهمية وأنه الأقل أهمية وأنه اللي يهم الزون جيوغرافيك نتاعك وأنه اللي يهم مناطق أخرى
1: ويزيد يقول لك veux-tu que j'ajoute
0: وكو j'approfondisse le sujet. التغيير جاي يلزم نكون مقتنعين به ونستعدوا له.
1: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة إياد دهماني. كان موافقين الرأي مع إياد تنجموا تواصلوا الديبا على الباج فيسبوك نتاعنا في لي كومونتير، وتخليوا رأيكم في موضوع مهم الذكاء الصناعي كيفاش باش يغير سوق الشغل في السنوات القادمة. كنت هذا لو بوان دو جور، ملتقانا غدوة إياد إن شاء الله في نفس توقيت مع موضوع جديد.
2: لو بوان مع إياد دهماني، ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: سمحنا متواصل معكم حتى للأحداش في أحلى صباح. شوية آخر باش نحكي على موضوع اللي تم تداوله برشا وقت اللي نحكيه على حقا كل ما هو في علاقة بعالم التجميل، ولكن الطبي من بوتوكس من أسيدي أليورونيك وغيرهم في إطار غير قانوني، وجمعية تونسية لطب التجميل مقاومة الشيخوخة دونك كانوا ندوا بالحاجات هذه، وتم حتى ضبط معناها مكان في ولايته بعد نحكيه عليها واللي في إطار غير قانوني يمارسوا فيه المكان هذا الحقن هذا اللي هو يزم يكون 100% في إطار معناها مقنن. كل التفاصيل تنحكيه عليها بعد شوية باش نفهموا شنو المخاطر جستمان للناس هذية، مع العلم أنه في شهر جويليا شاب عمره 25 سنة في نفس اللي صار هذية ولكن مش في تونس في فرنسا في نيس توفيت بسبب الممارسات هذية. شنو ما المخاطر وعليش اليوم حتى من عيمات الأطباء في أكثر من مرة تندد بالممارسات هذية، إذا كنا نحكيه عليه بعد شوية. سنيو صندوق عجب وزيدة موعد الأخبار مع التسعة، وقبل مش خليكم مع فصل صغير ومن بعد دقيقة حظ مع فاطمة.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
2: إمتى سباحك؟ أحلى سباح أحلى سباح
4: ميميرا، مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباحكم فل، ان شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم لليوم 19 اوت. اول اخبارنا باش تكون للحمل، نهارك فيه الحركه فيه زاده برشا فرص، حاول ما تسرعش في القرارات خاصه هوني نحكيو في الخدمه والا زاده في الفلوس. الثور نهار مناسب باش ترتاح شويه وتبعد زاده على التوتر، فما خبير به ينجم يفرحك. الجوزاء راهو التواصل متاعك قوي وتنجم تقنع الناس بافكارك في الحب، رد بالك من سوء تفاهم. وانت يا برج السرطان ركز على صحتك وخذ وقتك، هوني نحكي وانك لازمك تاخو وقت روحك حتى ماديا، حاول ما تصرفش على حاجات مش ضرورية. الى اسد نهار ممتاز باش تبادر وتحقق تقدم، فما شخص باش يقدر مجهودك اكثر من قبل. الى عذراء ممكن تلقى روحك قدام قرار مهم، اسمع لحدسك ويفضلك ما تستعجلش الامور. وانت يا برج الجوزاء الاجواء ايجابية، هوني نحكي مع العائلة مع الاصحاب، فما فرصة باهية باش تصلح علاقة قديمة. إلى عقرب فما تحديات صغار أما بالصبر تنجم تتجاوزهم. والقوس النهار هذا ينجم يجيب لك فرصة جديدة في الخدمة وإلا مشروع، كيف كيف زيدا نحبك تكون متفائل يا قوس. إلى جدي خدمتك باش تعطي ثمارها، أما حاول توازن بين الخدمة والراحة. الدلو راهو الإبداع متاعك في أعلى مستوى، استغل الفرصة باش تبدأ حاجة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، الحمد لله يا رب مشاعر قوية، ممكن يلقى دعم من شخص قريب ليك، مثال شراهو كان تثق في روحك شوية.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: شنو نحضره قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
2: جيان أيام دللنا.
3: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش. على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة.

0: وتفرهد. لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتيتي اتيديون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتيتي والسلام.
1: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوه للمولود وللغونتخي، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: شكون قال اللي سي فوفي؟ مع ترابل تدو جو سي فوت فرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتلة. وفي اوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تدو Les prix, tout doux.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: مستمعي إذاعة موزيك فهم تحية طيبة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تصدر إعلانا عاما للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب دراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين الشمال وجنوب تونس المرحلة الأولى دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. ونص البلاغ الصادر عن الشركة بأنه يتعين أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية، وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة، موضحا أن اختيار القائمة المختصرة والتي سوف يقع استشارتها طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المدب يقول إن مشروع سد دويميس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية، لا سيما بعد فض إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية وزيارة ميدانية أدها والي بنزرت لحظيرة المشروع. والمسؤول ذاته يؤكد على هامش زيارة المتابعة الميدانية لمشروع السد أن الإشكاليات العالقة التي حلت ستمكن مع تقدم بقية الأشغال الفنية من استكمال مختلف عناصر المشروع بالجودة المطلوبة وتعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال، وذلك في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. حملة مراقبة اقتصادية اقليمية انتظمت امس بولاية منوبة تسفر عن حجز ما يزيد عن 1000 قارورة مياه معدنية حجم لتر ونصف محمل على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى ماسكها وفق معطيات افادت بها الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة. في تطورات الشان الدولي، إيران تحذر اليوم دول الخليج من مغبة توفير أي مساعدة للجيش الأمريكي تعد دعما للعمليات العسكرية التي تشنها واشنطن على الجمهورية الإسلامية. ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء علي عبدالله قوله إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي المعتدي يعتبر مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية في عملياتها وفق تعبيره. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك يقول إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شن الاحتلال غارة على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. وباراك يضيف الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي. ختاما، مقتل 4 أشخاص وإصابة مثلهم في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام الإقليمية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: التسعة ودرجين في أحلى سباح. الرقم تعرفوهم لي 71-13-13 اللي علي تخليوا لي فو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم، العبيد اللي خممتوا فيهم في نهار كما اليوم من موليد نهار 19 أوت. قولوا لهم هابي بيرثداي، ونفس الرقم هو اللي تخليوا عليه مساجاتكم في صندوق عجب، وهذا الموعد دول معكم
0: صندوق عجب.
2: راهي لا توهم نار، راهي كل شيء نار، حتى اللي ناصب من غير رخصة يبيع لك أكثر من اللي عنده البدين ده. يا رسول الله فيقوا شوية على الأسوام، راهي الأسوام نار، راهي نار، راهو المواطن ما عادش قادر. يا ربي فيقوا شوية، فيقولنا شوية، فيقولنا راهو المواطن قال لكم نار يا حبيبي نار، والسلام عليكم.
3: بالله انا خلاص عديت الغاز من نهار 2 فيفري 26 2026، تو ما جاوش ركبوا لي العداد. اتصلت برئيس الفرع تاع الكهرباء والغاز، قال لي برا اتصل بالمقاول. شو وسيلتي انا باش نتصل بالمقاول؟ رغم هذاك عندي حبيب يعرف المقاول، اتصل بيه. شي يقول له سي مقاول، يقول له الدنيا سخونه، وقت تبر الدنيا نمشي نركب. معناتها بعد عام. السلام عليكم.
4: عسلامة صندوق عجب. بربي ثم موضة جديدة توا في الكيوت، كل ما تدخل المحطة نتاع تزود بالوقود تبدأ تمشي تاخو سيرفيس جراتوي اللي هو تاع الهواء، يقول لك خويا راهو مكسر ولا راهو ما يخدمش ولا راهو ما عندناش هواء. يا اخي على كيفهم، معناها الاستاسيون راهو سيتان سيرفيس اوبليغاتوار، لازم كل كيوسك فيه السيرفيس هذا. يعني واحد يدخل الكيوسك تبدا عجلة ناقصة ولا مفشوسة، يقول له خويا الهواء، يقول له لا ما عنديش. تو منطقة ذا يا اخي وين الرقابة؟ بربي على كل حال يا خويا هانا تكلمنا ان شاء الله ربي.
5: بربي نصب ناس بانيا وسط العاصمة، كنا متاحين بريود تو تريس عام اللي رجعوا، ماش محتلين الكيس، ناديت نصب 4 متر وكلين زيت فوضى زيت معناه من فوق الحزب وياك من الصباح لليل وصل معناه حتى شكون يبيته معناه في الشارع غاديك. دونك بربي بلدية تونس وزارة الداخلية كانت لازم تلقاونا حل فيها.
0: صندوق عجب، ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. You've got to be hacking.

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباحة 9:33 دقيقة. مرحبا بكل مستمعين وتحية لكم وين ما موجودين. مش نحكيو على اون براتيك اللي مالوغوزمون قاعدة سايرة, ولكن تنفهم كان في تونس على الأقل موجودة بكثرة ولا لا, ولكن نسمعوا ساعات كلام يتقال إلى أن فما معناها حقائق تظهر, كما اللي صار مؤخرا في مركز تجميل في أريانا جهة سكرة في أن سنتر معناها سالون دو كوافور, نقولوا احنا مركز حلاقة وتجميل, اللي فيه تم اكتشاف انه في المكان هذا يتم حقن البوتوكس وكل ما هو معني حقن تجميلية خارج إطار القانوني. وناس كل نعرفوا انه هذه حاجة ما تصير كان في كابيني ميديكال من قبل طبيب. فشنو اللي صار البراتيك هذه, كيفاش معني تنجم تضر, وشنو الأضرار اللي ترجع بها على الناس؟ مع العلم القبيل حكيت لكم مثلا مؤخرا في شهر جويليا شاب عمر 25 سنة في فرنسا

0: سيبي خلينا نحط الموضوع في الإطار متاعه وتأكد لنا ساعة الحادثة هذه اللي صارت غير المهم، يعني مش كلام بتاع فيسبوك وإشاعات، ولكن معنى الحادثة حقيقية.
1: حتى حقيقة وإحنا كنا نتبع فيها من أول شهر جويلية. يعني هو الحقيقة صار اجتماع في وزارة الصحة مع السيد الوزير، لأنه الوزارة تحضر في مؤتمر دولي كبير pour la promotion du tourisme médical، ومن بعدك معناتها حكيت للسيد الوزير بعد الريونيون على التجاوزات هذه، وعطيت دوسي كامل معناتها عداني لون دام في الوزارة، وخذت دوسي كامل من بتاع تجاوزات، لأنه معناتها التماس اللي هي جمعية تونسية لطب التجميل بعثنا ان كوميتي دو فيجيلانس، يعني عملنا ان كوميتي دو فيجيلانس صار بعثوا من شهر نوفمبر ديسمبر اللي فاتوا، وقعد يخدم مدة 5-6 شهور باش لما معناتها بوكو دو دوسيي تاع تجاوزات. التجاوزات هذه معناتها نشوفوا فيها كل يوم عن طريق لي ريزو سوسيو انستغرام تيك توك وما تابعوا،
0: معناها يسكاش با يعني
1: لا يسكاش با. هو في كل سكتور يتبعث جديد مدام الا وتلقى لي سكتور الكل باش الحلقه تولي تتسكر. يعني نعطي اكزامبل، اذا انستيتيسيان معناتها مش طبيبه تخرج باغ اكزامبل تتعلم البرة في تونس، من البرة من تونس باش تتعلم كيفاش تزرخ، معناها باش تلقاها تعلمت في نهار ولا اثنين. علاش احنا طب معناتها تلقانا عاملين الميدسين ديجا جينيرال، وزدنا قداش من عام ونقدروا نقراو معناتها
0: فورماسيون كونتينيو.
1: فورماسيون كونتينيو والميدسين ستيك في تونس هذيك اخذ دار، يعني يلزم الطبيب يقرا عامين كاملين وبعد يتحصل على شهاده تخوله باش يكون طبيب تجميل. دونك لي ستيتيان هذوما باش يستعملوا دي برودوي، بيسكو هما ما ينجمش مش يتحصلوا على البرودوي بصفه قانونيه
0: وبالديستريبيسيون
1: نورمال باش يتحصلوا عليها عن طريق يعني السوق الموازيه.
0: عن طريق سامحني قلت سي رمزي
1: السوق الموازي، يعني المارشي باغالين،
0: المارشي باغالين.
1: وما يكفيش انه وقت اللي يبدا فما معناتها الدوموند، خاطر في تونس في ما بداش توا راهو هذايا الممارسه هذه بدات عندها صافي بليزيوغ زاني نتبع فيها، انا عندي اكثر من 10 سنين، ولكن في العامين الاخرين هذو ما عندكش فكره ولتكم دي شامبينيون كما تيجي سا، يعني كثروا برشا. علاش؟ لانه كثروا الناس اللي دخلوا في اللي برودوي من المارشي باغالي باش يوفروا لي برودوي للناس هذوما اللي ماهمش طب. وزيد حاجه اخرى، كثرت زاد الفورماسيون تاعهم، يعني
0: داخل تونس
1: وداخل تونس، يعني ثم دي سونتر دو فورماسيون اللي هما كانوا ينشطوا ويخدموا سو اجريمون مثلا في فرنسا، ولا عملوا دي فيليال في تونس، وفما ايليغالمون بطبيعه الحال. وقت اللي انت يكون عندك مركز تكوين باش تخرج بديستيفيسيان، المركز التكوين هذا ياخذ ان اجريمون من ministère de l'emploi et de la formation professionnelle l'agrément باش يكون دي ديستيتيسيان باش يعمل ديسما استيتيك نون ميديكو ماشي
0: ديستيتيسيان، معناها للتجميل والحلاقه مش في الميدسين استيتيك.
1: صح، مش في الميدسين استيتيك، تعمل الاجريمون هذاك باش يكون دي النساء والرجال ماهمش طب باش يعملوا ديسما ميديكو. يعني شوف وين وصلنا في التجاوز. الشيء اللي خلينا غير سامون عملنا بقليك اليقظة زي الكوميتي دو فيجيلانس اللي هو يرأسه حتينا رئيس عليه دكتور أنور جبير، مشكور جدا، يعني خاد يقوم بعمل جبار ويتبع في التجاوزات هذه الكل ويتبع على سينياليزاتيون بيحة. خلينا اون كونتاكت الحمد لله، يعني فما حاجة جديدة صارت في تونس اللي هي تخي ريسونت واللي أنا فريمون فخور بها، انه il y a eu l'ouverture de canaux de communication avec les différents ministères. حاجه اللي كانت ما تصيرش، يعني ما كنا معناتها ما نجموش نحكيو مع الوزارات، اليوم عندنا نجمو نحكيو ديريكتومون مع السيد وزير التجاره، نجمو نحكيو ديريكتومون مع السيد وزير التشغيل وتكوين المهني، مع السيد الرائد ارتاح وباش نديت زيدا عملنا ان كوري ريسمون وبعثنا
0: اي معناها اوتخمون
1: الماليه صحيح وزاره الماليه هي عندها امر كبير برشا عاد خذاها الفيليال نتاع ديون
0: اي معناها اوتخمون دي رمزي معناها توا هذايا الكل حاجه باهيه والكوميونيكاسيون باهيه وماشيين في ثنيه ولكن علاش قعدنا للعوام هذوما الفرتين

0: كاين ضيعنا شويه وقت وكاينو ديما معناها سي باربي ان بيتي بو تنسيق به، ولكن القانون واضح وصريح ممنوع لحد غير طبيب انه يمارس هالحاجه هذه ويحقن معناها لابوتوكس لا اسيد ايونيك. معناها اليوم ما فماش حاجه اقصر ثنيه باش ديريكتومون نوقفوا الناس هذوما نعرفوهم وين. قلت انت السكسبوز ماهمش مخبين رويحهم على لي ريزو سوسيو، شكون اللي عنده السلطه اليوم باش ياخذ القرار بسرعه البرق؟ فما حاجات ياسر اختيرة تجم تصير للناس. لو بعد نسألوك شنو المخاطر متاع لي براتيك هذوما من غير معناها على يد حد ماهوش طبيب، ولكن ما فماش طريقة أقصر معناها سرعة نجاعة في أنه نوقفهم تو دو سويت.
1: هو جستمان معناتها مالوغوزمان ما فماش جستمان لو ريفليكس اللي تحكي عليه أنت، يلزم قبل كل شيء يكون تحذير أونامو باش من بعد إن فوا معناتها وقعت الديسكسيون وصار هذه لو ترافاي انتر مينيستيريال نخرجوا
0: ترو لون انتر تو الناس نجم تموت معناها. يعني نقصد فماش قانون واضح
1: سي توا اكشوالمون راه فما بروبليم دو سونتي بوبليك معناتها
0: نقصد حياة عباد اون دونجي. لو طون اللي صار السيركوي هذاك الكل، كنت حكيت على الشابة اللي توفيت في نيس مؤخرا 25 عام بنفس السبب. فسر لنا الدكتور وانت معناها في المجال الطبي شنو المخاطر اللي للناس اللي مش واعيه، الناس اللي تمشي للناس هذوما خاطر يلوجوا في سوم ارخص، ولا خاطر شنو المخاطر؟
1: مخاطر تو سامبلمون احنا نستعملوا في برودوي اللي هو يسمى لاسيد هيالورونيك، وما فماش تاني لاسيد هيالورونيك. لاسيد هيالورونيك راهو في ممكن يمثل في لي برودوي انجكتابل يمثل 60-70%، مي فما دي برودوي تاع لاسيد هيالورونيك عنده لونتيدوت نتاعهم. انت لاسيد هيالورونيك شنو نخافوا؟ نخافوا انه لاكواسوز ولا الاستيتيسيان ولا لاكيني ولا الانفيرميير عامل فورماسيون معناتها ما بعدها تمشي تبرق في الوجه ولا في دلاسة أخرى متاع الباسيون تجي والبرودوي تجي في عرق ويسد العرق هذا كيش باش يصير. يعني الجلدة والوجه ويجب يكون الشفتين هذوكم باش يصير لهم كيمي انستيمي نيكروز. نيكروز معناتها تموت الجلدة كاريمون، وإذا كان ماتت الجلدة ما عادش ثم معناتها باش تولي جراحة وباش تولي ثم معناتها بروبليم دو سونتي بيبليك كبير برشا.
0: اي علاش البعض يوصل توفى بحاجه كيما هكا في حالات معينه؟
1: انا بدي مانيش فاهم علاش الناس خاطر توا تجي تلوم ولا ما تلقاش شكون تلوم يا اخي. تلوم الباسيونت معناتها ولا الباسيون الناس يعني
0: اللي يمشي
1: بصفه عامه العموم يعني اللي يمشيوا
0: يمكن فما ما في بالهمش رمزي مالك فما ناس ما في بليش اللي معناها فما ناس بسيطه فما في بليش اللي طبيبك هاو يزرب
1: تبغي فما عملية الغلط لأنه القينا تجينا نشوفه القينا معناتها كلك باسيونت ما يعرفوش يمشيوا باغيزامبل للباتيمون يمشيوا للعمارة يشوفوا الشقة اللي تخدم فيها الاستيتيزيان ما يلقاوش معناتها علامة ظهر اللي هي طبيبة، ولكن في الريزو سوسيو يقولوا اللي هو معناتها هذيك اناكت ميديكال. البارح بركه اون باسيونت انه جا كونتاكتي خاطر سمعت التدخل نتاعي في جهه اخرى بعثت لنا تصويره نتاع البوتوكس اللي زرق لها اللي هو ماهوش البوتوكس اللي مستعمل في تونس بصفه قانونيه يعني. وهي قالت لهم بعثت لنا لي ديسكوسيون معناتها قالت لهم الطبيبه اللي باش تزرق لي قالت لها ايه طبيبه واحنا نخافوا على تحتك أكثر من تخاف على روحك. ومن بعد معناتها المرأة ما لقاتش أن انترلوكيتور وقصوا عليها ما عادش يحكيوا معاها كاريمون لأنه
0: يصير دقق في المعلومات قاعدة
1: فوالا يصير البيمون أون إسبيس. وكي تصير لها مشكلة المرأة ما تعرفش لشكون تمشي ما تعرفش لشكون تشكي لأنه ما تلقاش حتى تخاف. يعني وقت اللي يصير مشكلة أنا معناتها سمعت بحكاية غيثمون خرجت الخارج كاريمون معناتها اللي زرقت لها معناتها تلمو خافت معناتها فهمت خاطر شكيت المرأة خاطر نجي توا اي باسيون تجي تشكي راه في اي مركز شرطة
0: اي بون تنجم تشكي ذيك. علاش قلت لك معناها سرعة التدخل ممكنة، واليوم إذا كان الحكاية اللي كنا نحكيو فيها تنجم تحط حياة عباد أون دونجي، فيظهر لي القانون واضح أنه ممنوع من عباد أنه يمارسوا معناها الحقن هذايا نتاع البوتوكس ولا اسيد هيالورونيك وغيره وهو ماهوش طبيب او ماهيش طبيبه. فهذاك علاش قلت لك التدخل علاش ياخذ توت سي بروسيدور لا اذا معناها فقط كي تقدم شكايه في المركز يصير تدخل. مي سينو عماده الاطباء او وزاره الصحه ما عندهاش صلاحيات للتدخل المستعجل والفوري.
1: الاشكاليه هو انه معناتها عماده الاطباء ما تنجمش تدخل معناتها ديريكتومون كيما هي الحادثه هذه. يعني احنا اتصلنا بعماده الاطباء, عماده الاطباء تقول معناتها مالوغوزمون جي نبي با انترفينير ديريكتومون سور ان سالون دو كوافور ماهوش تابع لي بريروغاتيف نتاعي, ماهوش ان كابيني ميديكال.
0: تتقدم حكايه باسم
1: هذيك على جات الفكره انه باش تصير يوم عمل انتر مينيستيريال باش الريتور اللي تخرج خليه نتاع عمل انتر مينيستيريال. ومش نطلبوا احنا لا كرياسيون دو نيميرو دو تليفون نيميرو فير كي يصير النيميرو فير هذيا الناس اي واحدة عندها مشكله تطلب النمر هذا وتحكي لنا ليستوار نتاعها وتجيب لنا الادله وقتها يقع معناتها ان ريفلكس حسب الجهه اللي صارت فيها. ومعناتها سي ان ترافاي très minutieux mais قدرت ربي ما نتخ باش نوصل يكون ثم نجاح كبير
0: وان شاء الله.
1: هذا فكر راهو في شهر معناتها مركز الحلاقه اللي نحكي عليه بعد شهر احنا 17 جويليا صارت الانترفونسيون مع الانسبكتور مشكوره
0: اي 17 اوت
1: سكر المدير العام فوالا السيد المدير العام التفقديه في وزاره الصحه يعني عاوننا في الحكايه هذه. وبعد شهر تسكر هذه الصالون دو كوافير ايستيك وتبدا مع تصحت على التزام ما عادش ترجع لتونس تمارس الطب في بلادنا. ولكن تبقى
0: ديما هي روسيه الجنسيه ولكن في صالون دو كوافير كوميم ماهوش كابيني معناه بون في الحاله هذه. اما في حالات اخرى اي في حالات اخرى فما كما قلت انت ساعات معناها ديزانفيرميا والا حتى معناها كيش نقولوا مختصات في التجميل معناها استيتيسيان تقول انت اي
1: هو هذاك هو من يجي الدونجي لانه ما فماش قرايه صحيحه ما فماش اناتومي وعندي فيديو الاستيتيسيان معناها تقول لا حول ولا قوه الا بالله كيفاش يا مدام فرقت التطبيب وعملت هكا وجهك معناها تقلبت الحكايه كارمون معناها تفهمني الاستيتيسيان كي تغيج البروبليم في انجكسيون معناتها وصلنا وصلنا لدرجه تاع استهتار
0: هذاك علاش
1: دونك سا سيفي ان شاء الله بعد الاجتماع هذا باش يصير في اكتوبر ان شاء الله نعاودوا
0: اكيد ونتمناو خاصة بعد الاجتماع هذا انه تولي فما ربما اكثر معناها نجاعه وسرعه في التدخل خاطر سي بيان احنا ديما نقولوا حاجه باهيه ونثمنوا حاجه ايجابيه اللي صار في ظرف الشهر وكل شيء ولكن ماذا بينا تدخل عاجل في الابان كان لزم في السويعات ولا ليمات اللي من بعد بما انه الحكايه تنجم تضر ناس نجم زانكت ميديكال نجم يقتل عباد فما نستناوش بها. والناس سورتو اللي يسمعوا فينا اتاكد اللي انت في ان كابيني ميديكال ومع طبيب باش تقوم بليزاكت من نوع هذايا وربي ان شاء الله يحفظ الناس الكل. مشكور دكتور رمزي بنور رئيس جمعيه تونسيه لطب التجميل ومقامه الشيخوخه على التدخل معنا لتوضيح النقاط هذوما الكل. فردوا بكم على صحتكم 9:48 دقيقه خارجين فصل صغير ومواصلين في احلى صباح العشرة موعد الاخبار.
2: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البينوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ابدا سباحك

0: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش، أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبال وبلي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix to do. جمهور بوغرنيل، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قطيب الرحالي.
1: صحك الشوق بين نومك وبقلبي تعجب في نومك.
0: نهار جمعة 21 أوت بمسرح الهواء الطلق بحم اللمف، إلهامها ما تغني، سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض الهمهمة تغني نهار الجمعة 21 أوت بمسرح بوغرنيل.

مستمع إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوية توقع في بلاغ أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت الموافق للثاني والعشرين من أوت الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد الثالث والعشرين والاثنين الرابع والعشرين من أوت الجاري، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي ينتظر أن تنخفض الحرارة في يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري، ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. معهد صالح عزيز بتونس يطلق بداية من يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لإفادة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية لراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد وهو مؤسسة صحية مختصة في علاج الأمراض السرطانية في منشور على صفحته على فيسبوك أن عمليات أخذ المواعيد انطلقت بداية من يوم أمس، مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. أكثر من 129 ألف تلميذ بولاية القيروان يستعدون للعودة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة الدراسية 2026-2027، وذلك بالتزامن مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة ما يزيد عن 40 مؤسسة تربوية، إلى جانب إعلان طلب استشارة لنحو 80 مشروعا، وذلك ضمن الاستعدادات الجهوية لتأمين عودة مدرسية وجامعية وتكوينية في أفضل الظروف. وتضم ولاية القيروان حوالي 390 مؤسسة تربوية، وفق ما جاء في عرض قدمه المندوب الجهوي للتربية بالقيروان خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر الولاية. في تطورات الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية للأنباء تنقل عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وقف التفاوض مع طهران. من جانبه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يفيد بأن زيارته للعراق تهدف إلى تعزيز ما أسماها نظام الإقليمي الجديد دون تدخل خارجي، وذلك بعد أن وصل اليوم إلى بغداد. ختاما، ليبيريا تعلن أنها ستستضيف ما يصل إلى 1200 شخص من جنسيات أجنبية تعتزم الولايات المتحدة إبعادهم في إطار برنامج غير مسبوق للرئيس دونالد ترامب يقضي بترحيل مقيمين بصورة غير نظامية إلى دول ثالثة. وأشار بيان حكومي إلى أنه من المقرر أن يصل أول 20 شخصا مرحلين إلى ليبيريا اليوم، وسيكونون أحرارا في مغادرتها متى شاءوا أو في طلب اللجوء وفق نص البيان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح بوا مارشي.
1: كالعادة لقيت إذا لبوا مارشي نعملوا طلعة في مارشي من المارشيات كل مرة في جهة وفي ولاية. اليوم ديريكسيون ولاية قفصة مراسلنا عماد التومي نعملوا معها دورة أسوأ من الخضار الغلال واللحوم. مرحبا عماد تحية ليك.
2: صباح النور لندا ليك ولكل أوفياء مزايكة.
1: مرحبا بيك. شنو متوفر اليوم في المارشي وشنو الأسعار؟
2: والله الأسعار تبقى ديما الغلال هي تقريبا مرتفعة ليندا. الخضار تقريبا مقبولة مع عدا البطاطا مرتفعة شوي برغم أنه الكاليتين تاع البطاطا مش نوعية ممتازة. احنا ربما في معنى البطاطا الفصلية ما هيش حاضرة وبتتر على ذاك ديما النوعية تعضع شوي.
1: أيوة. وفما
2: حاجة أخرى دون مناسبة المولد اللي هو بينتو إن شاء الله زاد عنا حوايج جديدة إن شاء الله.
1: أيوة شنو الحوايج الجديدة؟ زقوقو في الأسواق موجود معناه؟
2: بيع زقوقو والفزق وباشا حوايج اليوم دورتنا في المارشي سنترال قفصة أعطتنا الأسعار التالية بالنسبة باعتبار الكيلوغرام. بالطبيعة البطاطا من 2300 حتى 2500 ملي. الطماطم من 945 ملي حتى 960 ملي. فلفل حار من دينار و900 لجوز دينارات و100. فلفل حلو من 3 دينارات ل 4 دينارات. البصل من دينار حتى دينار و300. الكورجيت 3 دينارات. الدنجال من 1100 حتى 1300. القرع ما بين 1250 حتى 1500. اللفت والسناريا بزوز دينارات و500. القارص مرتفع القارص تو مش موجود برشا ب 5 دينارات و800. الود القمرة ما بين 1900 و 2 دينارات و 100. الفول 1800. الغاز ب 1500. والقنوية 2500 مليم 100 جرام يعني الكيلو ب 25 دينار.
1: أيوة.
2: والخضار الورقية ما بين 500 و 600 مليم.
1: أي.
2: بالنسبة للغلال العنب ب 7 دينارات و 480. الخوخ 5 دينارات و 980 كسوسوا الخوخ العادي وإلى البوتوبجاي بالطبيعة. الكرموس ب 5 دينارات و 980. البطيخ دينار و 780. الدلاع 1200. التفاح 5 دينارات و 980. الوافد الجديد البسر ب 2 دينارات و 980 مازال ذلك يبشر مازال البداية. اللاجو 6 دينارات و 800. الكندة 9 دينارات و 800 والمعجون ب 3 دينارات.
1: أيوة.
2: نمشوا للحوم الحمراء العلوش ما بين 55 و 60 دينار. الهبرة ما بين 46 و 47 دينار. البرشلي ب 55 دينار. الحمر راس 20 دينار. الكبدة العلوش ب 60 دينار. بالنسبة لكيلو دجاج اللحوم البيضاء 6 دينارات و 800. وبالنسبة لأربع بيضات ب 1280 ما يعطينا البلاتو 9 دينارات و 300. يعني ارتفعت شوية الأسعار البيض.
1: أي.
2: آخر مرة عملنا فوق مارشي من قفصة كان البيض في حدود 900 مليم 4 كعبات. اليوم ارتفعت شوية.
1: اليوم عاد ذكرنا قد إيه؟
2: اليوم دينار و 280 أربع بيضات يعني البلاتو 9 دينارات و 300.
1: كنا حكينا عليها النقطة هذه الجمعة اللي فاتت على أساس أنه معناها المربين تضروا من نفوق بعض معناها الدجاج والعظام وتراجع الإنتاج ولكن هذا يقول مش مبرر باش تطلع الأسوام هكا برشا برشا.
2: بالنسبة للأسماك ليندا عندنا الأوراتا 22 دينار و 800. اسكومبري 15 دينار و 700. لوميلا ب 10 دينارات و 800. سردينة ب 3 دينارات و 800. ولمبوكا 16 دينار و 800.
1: أيوة.
2: بالنسبة لتوا نمشوا للوافد الجديد ولا الموسمية كما نقولوا عندنا زقوقو في قفصة يتراوح ما بين 45 دينار و 48 دينار.
1: أي.
2: والوافد الجديد هو تعرفي توا في قفصة المنتج الأول للفزق في الجمهورية التونسية. أسعار الفزق الأخضر ما بين 15 و 16 دينار وشايح ما بين 40 دينار و 45 دينار. بالله نوضحه بالنسبة للفزق ليندا. الفزق الأخضر باش الناس يشوفوه هو أرخص من الأخر الشايح. راهو فيه زوز الشهور فيه الخضرة وفيه الكاسحة اليابسة يقولوا أحبه. على ذاك حتى بعد التجشيح كثير يعطي كونتيتي أقل, أقل من الرطل.
1: دونك إذا يفسر 15 و16 أما باقي الأسوان باهية بارابور العاصمة في كل شيء
2: مقبولة, مقبولة. ما زلنا في بداية يعني عملية يعني الجني نتاع الفسق هذا. وبالمناسبة ليندا نستسمحك, حبيت نوضح برك أنه قفصة كما كانت التي المنتج الأول في الجمهورية التونسية للمادة هذه, يقول عليها الرحالة المغربي أبو عبيد البكري في كتابه المسالك والممالك اللي عاش في 1000 الميلاد حتى 1400 ميلاد, يقول لا يكون الفسق في بلاد المغرب إلا بقفصة, وبها من الفواكه والمشمومات أنواع كثيرة, ومنها ينتشر بإفريقيا ويحمل إلى مصر والأندلس وسج الماسة.
1: صح صح صح صح يعني. على قفصة ولينا احنا زيد يعني مجالة أبعثوا لنا شوية
2: يعني صحيح هو أنه فما بعض المواقع جديدة ظهر كما مجد العباس ولاية القصرين, لكن تبقى قفصة هي الأصل والمنبع بتاع الفسق, واللي فما يعني انتشار في الشجرة هذه في ولاية قفصة, وديما من عام العام والحمد لله أنه يقع الاهتمام بها من طرف المندوبية الفلاحة وحتى بالفلاحة بيدهم اللي يتشجعوا باش يغرسوا الحاجة. فما حتى مهرجانات خاصة يعني في المعتمديات اللي فيها الانتاج تاع الفستق. الفستق بالقفصي بالزاي مش بالسين, مش فستق فستق
1: أي بأكيد في قفصة وكل بلاد ورتالها وكل حد كيفاش ينطق هذاك مش مشكل. الزقوق بقديش عميد؟
2: نعم
1: الزقوق والكيلو تقريبا قديش؟
2: الزقوق ما بين 45 و 48 دينار
1: هذا هو معناها في ايفول. احنا لا موين ستك يحكينا في عدود 50,000, دونك اسوام عادية ومعقولة جدا. ما لا من توا عماد يقولوا لك ان شاء الله مولدك مبروك انت وهذه قفصة الكل يفضلك يا عماد. شكرا كبير ليك عماد التومي مراسل موزايكا فام في ليت قفصة, كان معنا في لو بوان مارشي.
0: بوان مارشي انت سباحك أحلى سباح
1: موصل معكم في أحلى سباح حتى الأحداش. مازلنا مع الأخبار الأكتواليتي شوية خير. صندوق عجب في الموعد الثاني منه كيف كيف ليفو دانيفرسير للناس يتحبوهم موليد نهار اليوم في صندوق عجب 71-113-13 كنت حبوا تخليو لي ميساج متاعكم فاصل ورجعينا.
0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
3: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشادي الإقليبي, وعلى موقع تذكرتي بونتين.
3: ريتك ما نعرف وين
0: انت سباحك

0: يبدا سباحك باحلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباح العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا، تحية لكم وين ما موجودين باش نتابعوا أخبار في جرجيس. للأسف تعرفوا في فصل الصيف نسجلوا حالات من الغرق في بعض من شطوتنا وبحوراتنا، ولكن مهم أنه نحكي وللتحذير، ولكن زادا باش نتابعوا الأخبار والأكتواليتي. وقت اللي نحكيوا على أربعة أشخاص اللي غرقوا في شاطئ حسي الجربي في مدينة أو معتمدية في جرجيس، وهذه بطبيعة يرجع بعد تفاصيل مراسلنا اللي موجود على عين مكان عز الدين مسلم باش يعطينا شنو حيثيات اللي صار بالضبط وشكون اللي نجموا يمنعوهم، وللأسف ما شكون حتى توفى، وكل التفاصيل ناخذوها معاك عز الدين. مرحبا بيك على موزايك اف ام.
2: صباح النور ليندا، تحية ليك وجميع متابعي موزايك اف ام.
1: يعيشك.
2: الحادثة نتاع الغرق صارت يوم الاثنين، عشيت يوم الاثنين. أربعة طاردوا الحادث غرق، دخلوا الأهالي لإنقاذهم، تم إنقاذ اثنين، ودخل أحد الأطباء اللي كان من بين الأهالي وبين المستوطنين، عمل الإسعافات الأولية للزوز اللي حالتهم أخطر، ومعناتها إلى حين وصلت فرقة الحماية المدنية اللي قامت كيف بالإسعاف ومحاولة إنعاش الضحايا الزوز، لكن هم بقوا في حالة توقف قلبي رئوي، وهذه الحالة سجلها في الحماية المدنية وتوفوا معناتها بسبب الغرق.
1: على بالنسبة للأربعة هذوما هما مش أصيلي جرجيس، هذولي من ولاية صفاقس.
2: هم من ولاية صفاقس بالطبيعة، اثنين منهم امتنعوا انهم يطلعوا مع الحماية المدنية لتلقي الإسعافات، يقولون حالتهم جيدة وما تستوجبش نقلهم للمستشفى، واثنين الاخرين كما حكينا انه كانوا معناتها توفوا، وتم امس تسليم جثامينهم لاهاليهم بالمستشفى الجهوي بجرجيس. نحب ناكد انه الشاطئ حسي الجربي وشاطئ معناتها قاعد يلاقي اقبال كبير من سواء السياحه الداخليه والا السياح الاجانب. الجمال الشواطئ هيكي، لكن ما لازم هو شاطئ غير محروس من الحمايه المدنيه، وهذا ندعو فيه البلديه والسلطات المحليه والجهويه الى ادراج ضمن الحمايه، لانه حقيقه حتى حسب مصادرنا الحمايه المدنيه تقول ان سنين الشواطئ المحروسه شهدت صفر حاله غرق، في حاله وفاه، صفر حاله وفاه في الشواطئ المحروسه، بينما في الشواطئ الغير محروسه سنين تم تسجيل ثلاث حالات وفاه منهم الزوز هرمة في الحادثة هذه في حسي الجربي، ومقارنة بالسنة الماضية 8 حالات وفاة.
1: يعني فما تراجع،
2: تم تراجع لحالات وفاة، وهذا بمجهود بطبيعة من الحماية المدنية والمتطوعين نتاع الحماية المدنية.
1: أي هو الشاطئ هذية معناها ما فيش حماية مدنية، مش محروس، ولكن معناها مهيئ وسباحة معناها أوتوريزي فيه، مسموح به.
2: هي مش ممنوع السباحة فيه، لكن ثم طبيعة الشاطئ تنجم تختلف من مكان لمكان، معناتها بلايص معينة. هو نعرف احنا أهالينا اللي جوا يصطفوا في جرجيس يحاولوا يمشوا شواطئ ما فيهاش اكتظاظ، وبالحقيقة هذه حاجة تخليهم يتعرضوا للخطر. الأماكن ولاد البلاد اللي ما يعوموش فيها هي تكون أكثر أخطر،
1: لأنه
2: إنه فيها غريق وإلا فيها أودية، معناتها هذه الحاجات اللي ننصح معناتها الناس إنه تشتعون مثل العباد
1: بما
2: أضمن يعوموا في شواطئ المحروسة يكون أفضل. وفي جرجيس أنا ثلاث شواطئ محروسة فقط، اللي هما شاطئ الكازينو وشاطئ سونيا وشاطئ الأميرة، من أجمل الشواطئ.
1: ما عندكش فكرة أنت عز الدين؟

0: يعني هما شنو بالضبط صار باش صارت حالة الغرق؟ نهارتها السباحة ما ممنوعة؟ اسكو دخلوا برشا للغريق؟ اسكو مشاو لبلاصة كيما قلت انت بعيدة شوية على الناس ربما ما يعوموش فيها؟ ما عندك فكرة معناها لي سيركونستانس اللي صار فيها الحادثة؟
1: حسب شهود العيان هما عاموا في شاطئ يقولوا الحشانة من حس جلبي وتقدموا شوية في الغريق مع الملية متاع الماء ما نجموش يرجعوا بسهولة ومعروف الظاهرة متاع المد والجزر وفي شاطئ معناتها في بحر نجم يكون فيه كما قلنا بلايص غريقة ويتقلب في أي لحظة. أما في يومها كان شاطئ معناتها كان الطقس ممتاز للسباحة لكن مالوريزمون هذه حادثة
0: إن شاء الله ربي يرحمهم الزوز توفي وإن شاء الله الزوز اللي في حالة كونفاليسانس معناها تكون حالتهم الصحية تتحسن. مشكور جدا يعطيك الصحة مراسلنا عزدين مسلم مراسل مزيكا فهم في جرجيز، تحية كبيرة ليك. 10:42 دقيقة فش نخرجوا فاصل وردوا بيكم على رويحكم. الناس الكل ديما نتابعوا العلامات على الشتوت على كل من حذروا فيه في علاقة زادة بالميتيو بحوير الطقس، هذا كل مؤشرات واحد يتبع ويرد باله وما يدخلش للغريق باش تعديه ان شاء الله عطلة لباس وعطلة امنة. الناس الكل نخرجوا فاصل وراجعين.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: انت اسحك بأحلى سباح أحلى سباح صندوق شد
2: هيا كهو عاد نعمل موضحة الصورة ياكم تشوفوا معانت السيرين تقصان الضوء مزيد مواصلة بخيوغية بين سخانة تخلط 38-39 دقائق كهو ولي قصة طرف طرف طرف طرف وكان تلاحظوا معانتها وتشوفوا لاميتيو دي بروشن جوغ شنير بخيزو بخيوغية واضح واضحة الصورة بالقدي اللي صيف بشي تعدى قصان ضوء مش نرجع للإبيزود متاع 30 مستيطة قصان يتون دوني سخانة اللي جاي هيا نبي معكم معاني
3: على الكريسات المحفرين انا هبطت في حفره فلقت جوز عجادي جدد العجله بدلتها ب 400 دينار على شنو خلص الفينيال ما عادش مخلص الفينيال
4: مساج الأغلبية الساحقة اللي يسوقوا في الكياسات ليه فما على اليسار كي من البولون فما على اليسار فما لوفي هكي اسمه كلينيطا يتهبطوا لوتا معناها باش تدور على اليمين كي تهزوا على اليسار كي باش تهزوا الفوق تدور على اليمين بالله استعملوه جاه ربي استعملوه راه والله يعيب بك تبدا تمشي في الكياس في امان الله فجأة تشوف في عبد جا قدامك قص قدامك لا كلينيطا لا شيء معناها كل مرة هكا كارثة معناها كل مرة وانت ضارب فراع علاش والا تبدا تمشي وفجأة تاني يعمل لك ويجي قدامك ويقف يشد فراع ويقف على اليمين عليك
5: ألو صحي مزيك صحي ليندا بربي صندوق عجب بربي وصل لي صوتي صندوق عجب بربي شعملوا في حكاية الخمسين بتاع التقاعد رانا نستني وفيها رانا غلبنا رانا تعبنا رانا ما عاد فينا عايش في فرحة صندوق عجب وصل لي صوتي وصل لي صوتي وقتاش يحنوا علينا ويعطينا هالتقاعد يا رسول اللي قعدنا نستني وفيه بيش بيش بيش ما فما حد شيء
6: صباح الخير يا صندوق عجب رانا فيها البلاد لينا العجب بالكل توا فيه الماء اوكي بداو فيه وغلي وطلع وعمل انا لقيت حل ما السبالة اولا انضاف على قبل الحقيقة باش واحد ما يكذبش بردت ببيزات الماء عصيرة قارص ولا وريقة نعناع ولا حتى رنديلة متاع ولدي الجمرة هكا ديتوكس والمطعم حتى كان فيه مطعم سبب اوكي المطعم يولي بني وما تبيعليش دبوس الماء بدينار ولا ما نعرفش قداش نقعدوا كل مرة واحنا قاطعين علينا حاجة وهاكا ما السبالة وانا مرتاحة وفليتي في مكتوب
1: صندوق عجب انت سباحك بأحلى سباح
7: العشر 46 دقيقة في أحلى سباح نفس الرقم اللي سجل عليه صوتكم في صندوق عجب تخليوا فيه زادة كيف كيف لي فو دانيفرسير للعزيز عليكم للناس اللي تحبوهم مواليد اليوم نهار 19 أوت كل عام وانتم حيين بألف ألف خير الولدي زادة أنا روح القلب نحب أقول له كل عام وانتي بخير اليوم عيد ميلاده من مواليد 19 أوت دونك شاء الله كل شخص تحبوه عزيز على قلبكم تخليوا له الكلام الحلو والمزيان اليوم زادة 19 أوت عيد ميلاد إياد الشريف اللي عمل 11 سنة يقول كل عام وانا حي بخير بيه واحد زاد يقول الروح وكل عام وانا بخير يقول دونك الام وسماح والبوه امين نحبكم برشا وعزيز وانور شريف نحبك برشا برشا ربي يخليكم ليا الكل هابي بيرثدي ليك اياد وللناس الكل مولودين النهار اليوم دايوغ نجموا تسمعوا توا لي فو اللي خليهوكم الناس اللي تذكروكم في عيد ميلادكم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كل عام وانت حي بخير يا زينب يا غالي، ان شاء الله بنجاح وربي فضلك، اعز حفيده في العالم، ربي يخليك وربي يفضلك بابا وماما يا ربي. امي ما تحبك ياسر ياسر ياسر.
2: أنا نحب نهني ولدي بعيد ميلاده اليوم، حمدي بن عربية، أنا أمه مفيدة من بن عروس، نحب نهني بعيد ميلاده وكل إن شاء الله ربي يهنيك وربي يطول في عمرك وربي يفضلك ليا، وكل عام وأنت حي بخير يا حمدي غالي، حمدي بن عربية.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعلمي اللي تعبد عز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
3: 10:48 على موزايك FM. ميرسي تابعتونا في حلقة اليوم، الناس الكل من 6 حتى الليل 11، هذا هو الموعد كل يوم في أحلى صباح مع الأخبار ليزانفورماسيون لاكتواليتي. ليكيب الكل ميرسي، صالح شرقي في الإخراج، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، ميرسي الشاكر في ستاندار. كيف كيف ليكم انتم مستمعينا اللي اخترتوا موزايك FM. في الميكرو ليندا رحالي، نسجي مترع في الإخراج الرقمي. باش نوفيو مع رومانسية كي نحكيو على صوت مع الحان، مع نزار قباني، مع الحان كذا من ساهر وكذا من ساهر واغانيه اللي تشار بهم. ما نجم نقولوا كان زيديني عاشقا من بين الاغنيات اللي تشار بهم برشا كذا من ساهر. ميرسي على الشوا صالح. هذه الاغنيه نوفيو بها حلقه اليوم لحداش موعد جديد مع الاخبار. نتلقى غدوه حلقه جديده من احلى صباح في الامان.

0: Mosaïque FM.
1: Caro.
2: Publicité.
3: Sandouga Zafba.
4: Life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله بالله حتى أنا
2: يا بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا شكيت أشوى ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
0: ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، علاش هي البوز؟ ويلموا في الجامات وفي القناة.

ارسل صوتك للصندوق صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. نتائج مؤشر الانتاج الصناعي خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 تفرز ارتفاعا في حجم الانتاج الصناعي بنسبة 1.5% مقارنة بالثلاثية الثاني من السنة الفارطة. ووفق بيانات المعهد الوطني للأحصاء، يعود هذا الارتفاع من ناحية إلى ارتفاع الانتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.6% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3.8% وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 1.2%. ومن ناحية أخرى، التراجع يعود أيضا إلى تراجع المسجل في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 6.4% وقطاع الطاقة بنسبة 1.1% وقطاع المناجم بنسبة نهزت 9.9%.

0: أعوان وطارة منطقة الأمن الوطني بالسجوم يتمكنون من الإطاحة بشبكة إجرامية تخصصت في تنفيذ عمليات السطو والسرقة الموصوفة للمؤسسات التربوية والمدارس الكائنة بمنطقة الزهرون والمناطق المجاورة لها. وأسفرت الأبحاث عن استرجاع كافة التجهيزات والمعدات المسروقة قبل التفويت فيها بالبيع، وتم تسليمها إلى إدارة المؤسسات المتضررة لضمان سير المرفق التربوي دون تعطيل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بتحرير محضر بحث في الغرض والاحتفاظ بكافة أفراد العصابة على ذمة التحقيق لإحالتهم على القضاء وتتبعهم من أجل السرقة الموصوفة باستعمال الخلع. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بارتقاء 7 شهداء وإصابة 24 شخصا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. تركيا ترفض بشدة اليوم ما وصفتها بادعاءات لا أساس لها من الاحتلال الإسرائيلي بشأن وضعها العسكري في سوريا، وذلك بعد أن قصف الكيان المحتل قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية، وأعلن أن سوريا على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار فيها. من جانبه، توم باراك المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق يقول لرويترز بعد الضربات بأن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة تسهل بالفعل آلية لتبادل المعلومات والحوار بين الأطراف. ختاما، العثور على رفات متسلقين بلجيكيين اثنين فقد أثرهما في جبال الألب السويسرية قبل 34 عاما عقب ذوبان نهر تريفيتا الجليدي وفق ما أعلنت الشرطة اليوم. وفي 26 من جويليا الماضي أبلغ أحد المتنزهين عن عثوره على رفات بشرية على النهر الجليدي جنوب سويسرا بالقرب من الحدود مع إيطاليا وفقا لبيان الشرطة في كونتون لافاليه. وإثر نقل الرفات إلى معهد الطب الشرعي في مستشفى فالي بمدينة سيون للتعرف عليها، أكدت المقارنة المباشرة لبصمات الحمض النووي رسميا أنه يعود لمتسلقي جبال فقدا في منطقة فاسيميس في العام 1992. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس 100% تيوب. 100% تيوب. والموسيقى على موزايك اف ام. موزايك اف ام من الثنين الجمعة ما لحداش للنص نهار 100% تيوب.
2: لا

العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.

0: وأنت بن سعيد.
1: ركب على
0: العرض الحدث اربوخ والجو التونسي السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه ومدينه الثقافه الشادي القيبي. الاثنين الجمعه من 11 للنصف نهار مازيكا فام.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
1: الجمعة ما لحظاش للنص نهار. موزايكا فامر

0: ليش للمسرار موزيكا فام فيسيتي صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزيكا فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزيك فام الأولى في تونس
1: كاليبسو Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitch Al Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Sharifa. El Kitch Al Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: وسمع إذاعة موزيك فم تحية طيبة. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضاء شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الأموال والتمرير غير المشروع للعملة عبر المناطق الحدودية، وذلك عقب تحريات أمنية واستخباراتية مكثفة كشفت عن نشاط واسع لهذه المجموعة. وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات دقيقة وردت على الأجهزة الأمنية المختصة تشير إلى وجود مخطط لتمرير مبالغ مالية ضخمة من العملة التونسية والأجنبية بطرق غير قانونية، حيث جرى تنسيق أمني محكم أسفر عن إيقاف المشتبه بهم في حالة تلبس وحجز مبالغ مالية هامة كانت معدة للتهريب، إضافة إلى وسائل نقل ووثائق تدين عناصر الشبكة وتكشف عن آليات عملها. هذا ووجهت إلى الموقوفين تهم تتعلق بالجرائم المالية والصرفية وتبييض الأموال عبر تكوين وفاق إجرامية. أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية المجتمعون أمس بمقر منظمة الأعراف يدعون السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص المستحقات والديون المتخلدة لفائدة المستشفيات وإيجاد حلول عملية وسريعة من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان استمرار تزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية. عن الذي أدى إلى وضعية مالية وصفوها بالصعبة جدا، بل أصبحت غير قابلة للتصرف بالنسبة لعدد كبير من الشركات. هذا وتواجه شركات توزيع المستلزمات الطبية اليوم وضعية حرجة للغاية، حيث أصبحت بعض الشركات على حافة الإفلاس وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مزوديها ومورديها بالخارج أو مواصلة نشاطها في ظروف عادية، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية. في الشأن الدولي، متحدث باسم الحكومة الألمانية يقول إن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يندد بشدة بتعليقات غير إنسانية أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. وأوردت وسائل الإعلام في وقت سابق أن بن غفير تحدث خلال مقابلة عبر بودكاست عن ضرورة قتل ما يتراوح من 30 إلى 40 فلسطينيا في قطاع غزة كل ليلة. مسؤول بحلف شمال الأطلسي يقول إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب. ختاما، وكالة انترفاكس للأنباء تنقل عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 103 من أسرى الحرب من كل جانب، وتبادلت الدولتان ألاف الأسرى على فترات متقطعة طوال فترة الحرب الدائرة منذ نحو 4.5 سنوات. هي التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب عامة قليلة تتكاثف بعد الظهر بالجنوب الشرقي، الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، تتراوح القصوى عامة بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فم.
2: يا مرحبا يا مرحبا، يا وسهلا بكم على ميدي ماج، الحصة اليومية من اثنين لجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نعطيكم آخر وأهم الأخبار في تونس وخارج تونس. شكرا على تفاعلكم معنا، تفرجوا معنا في لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تابعوا فينا على البث المباشر، تبعثونا على الواتساب ملاحظاتكم الكل، جينا على 23 513 ألف. مروان مخرجنا مرحبا بك في الديجيتال، أيوب شنحوي لك، شكرا على حضوركم. سينا نجي زعيد ايش نحويلك؟
3: اهلا وسهلا سي
2: نجي. مرحبا
3: مرحبا بك.
2: ايش نحويلك
3: لبغيز اخوي؟
2: صافا والله توحشناكم سي نجي. نادي الفورتي ايش نحويلك؟
4: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل وعوده طيبه
2: انت زيد. يعيشك يعطيك الصحه. وائل زميلتنا من قسم الاخبار غفران العكرم، ايش نحويلك غفران؟
5: عسلامه نوفل، صافا الحمد لله.
2: مرحبا مرحبا مرحبا، شكرا. بيان سور ليكيب كامله ان شاء الله الجمعه الجايه تو تحضر، باش يرجع لنا خليل، باش يرجع لنا جهان، يرجع لنا ناهد. وبالطبيعه باش نحكي لكم على برمجه العوده اللي هي برمجه متكامله وفيها برشا جديد على موزايك اف ام. قلت تبعثونا على 23513000. شكرا على تفاعلاتكم ملاحظاتكم. واحد ساعات يعيش شوية تناقض سينيجي، يبدأ يقرأ ويحضر في خبر على التي جي في وفي نفس الوقت يقف في الحماس يلوج على دبوزة مية صغيرة. نحسوا فما تناقض بين التران يجري في 360 وانتي تضرب ساعتين باش تلقى دبوزة مية، معناتها فما تناقض نوعا ما نعيشوا فيه. ان شاء الله تتفاضى الامور تتفرج شوية. اليوم في موزايك 24 باش نحكيوا على الشؤون الاجتماعية، ولا يعني اجتماع كبير باش نحكيه معاك. هل باش نلقاو حل ولا ماناش باش نلقاو حل؟ هل الإصلاح باش يكون مربوط بوقت ولا كالعادة معناتها بداية إصلاح؟ والمهم فما أمور جدية باش نحكيه على المياه المعدنية زادة في الصحف، وباش نحكيه على برشا مواضيع تهمكم برشا. دقيقة نيوز، هذه زميلتنا غفران العكرمية.
1: دقيقة نيوز،
5: المعهد الوطني
1: نيوز.
5: ما تاخذش عليا بيا ثاني حلقه.
2: اي
5: جوست ما استنسش بجينجل
2: جينجلوتنا طويله هنا.

0: بي سيدي نبدأ بأول أخبار اللي هو المعهد الوطني للرد للمرصد أو المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأنه أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من نهار السبت 22 أوت 2026 ارتفاع في الحرارة ويكون ملحوظ خاصة نهار لحد 23 والاثنين 24 أوت وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيل. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تصدر إعلان عام للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس أو سيربط المشروع القطار فائق السرعة تي جي في وفق بلاغ سابق لرئاسة الحكومة مع أهم التجمعات السكنية والمراكز رفق العامة ومراكز الشحن كما الموانئ والمناطق اللوجستية ومع جزائر وليبيا وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مسار الخطين 1 و2 تبرقة نفزة ماطر جديدة والمواصلة ببنية تحتية جديدة بما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتشغيل. شركة النقل بتونس تعلن عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 القسط الأول بداية من نهار الاثنين 24 أوت 2026. معهد صالح عزيز بتونس يطلق بداية من البارحة 25 أو يطلق بداية من 25 أوت عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد وهذا في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد وهو مؤسسة حية مختصة في علاج الأمراض السرطانية في منشور على صفحته على فيسبوك أنه عملية أخذ المواعيد تنطلق بداية من اليوم مشيرا إلى أنه العيادات ستؤمن كل نهار 3 بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ينظم ندوة وطنية حول التشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي وهذا في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية وين تمحورت النقاشات حول التمكين الاقتصادي للنساء وقدرتهن على مواكبة التحولات التكنولوجية. فرقة الشرطة العدلية بالزهروني تلقي القبض على شخص يشتبه في تورطه في عملية تحيل وهذا إثر كمين محكم وين تبين أنه محل 15 منشور تفتيش وصادر في حقه عدد من المناشير لفائدة جهات أمنية وقضائية وهو أصيل ولاية القصرين وتتمثل الوقائع حسب المعطيات الأولية في تعمد إيهام عدد من الضحايا بقدرته على توفير عقود عمل وتأشيرات نحو دول أوروبية مقابل مبالغ مالية مهمة قدرت قيمة الأموال اللي تحصل عليها من ضحاياه. بحلع قال إنه الحرس الوطني قام بتفكيك شبكة لترويج المخدرات وغسيل الأموال بسوسة وحجز كميات مهمة من الزطلة والكوكايين وزوزة رهب وأموال متأتية من الترويج.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
3: يعطيك الصحة غفران أشرف قال تحية الغفران العكرمي نحبها برشا بنت كلاسي إذا اللي قريت معها في سكوندير تحية لصلاح ساكوحي اللي بشيخه قيلولة دونك إن شاء الله يرجع لنا غدوة صلاح ما نخليهوش يغيب برشا تبعثونا على 23513000 بيه. معهد صالح عزيز سيناجي بداية من البارح دونك عيادات للمساعدة على إقلاع التدخين المرضى وأعوان المعهد ومرافقة طبية وغيره باهي الحكاية أما نعتقد كان الدولة باش تعمل حملة للإقلاع عن التدخين واللي يوفر برشا فلوس للدولة لأنه الأمراض بعد باش تنقص هل تعتقد أنه يعطي صح المعهد تعتقد لازم حملة كاملة منع التدخين في المقاهي منع التدخين في المطاعم منع يعني وقتها نحسوا بجدية الدولة أنها تحب تمنع التدخين أما هنا يعطي صحة صالح عزيز قام بدوره الضيق ولكن دور الواسع يظل لازمه برشا يعني خدمة أشمل منها كما عارف شنو تقول سينيش
4: هي مكافحة التدخين ما تتوقفش عند الحملات لأنه الحملات تعملت وقاعدة تصير الحملات لكنها تقعد حملات موسمية مجرد حملات تحسيس وتوعية وفما عيادات زادة مجانية

0: وصارت قبل يعني من سنوات من اللي وقت اللي خرج وقتها نذكر أنا القانون على ما أظن في سنوات 2000 خرج قانون بمنع التدخين في فضاءات خاصة خاصة في الفضاءات الإدارية في المؤسسات. من وقتها في البداية كان فما صرامة في التطبيق، لكن من بعد يعني سرعان ما كيف برشا قوانين سرعان ما
1: هو على الأقل هذا طبق وصارت صرامة، فما قوانين لم تطبق.
0: أي صحيح
1: قبل كنا نقعد عام نطبقه ويترخف القانون، فما قوانين قعدت
0: يعني القاعدة اللي عندنا تو اللي حفظناها تو في تونس، ثم قوانين تتولد وتكبر مع الأيام وقت اللي تبدأ فما إرادة فما صرامة وفما قوانين تتولد ميتة.
1: صحيح صحيح.
0: يخرج القانون يصادقوا عليه يهبط في الرائد الرسمي سي وانتهى الأمر. المشكلة اللي يعني في خاطر تشوف الدول اللي منعت اللي نجحت إلى حد كبير ما ثماش دولة نجحت بنسبة 100% في القضاء على ظاهرة التدخين والتداعيات متاعه والأثار خاصة الأثار الصحية، لأن الدولة قعدت فما إنفاق كبير برشا على لمعالجة الأمراض الناتجة على التدخين اللي هي عفانا وعفاكم الله أساسا السرطان، سرطان الرئة عفى الله الجميع. راو فما خسارة الإنسان وفما انفاق كبير برشا خاصة على الأقسام المتلة،
1: مع العلم أنه بيع الدخان ما يدخلش فلوس للدولة أصلا، يعني كان جينا باش نقوله التدخين تعرف اللي خسر
0: فيه الارنتياء الوكالة التبغ
1: اللي هو
0: مفرقات العجيبة
1: معناتها على الأقل كان جينا نربحوا فلوس في التدخين كله ميزيرش فلوس خسرين منه وصحة البشر طبعا
0: المفرقات العجيبة أنه صناعة التدخين هي حكر على الدولة مونوبول ديتا، الدولة كاين واحد يجري وحده لكنه ما يجيش
1: أو جهة ثانية
0: صحيح جهة ثانية به. المشكلة شنو هو؟ شو المطلوب اليوم؟ المطلوب هو على الأقل أن نستعينه بالتجارب متاع الدول، ما نجموش نطبقوا مثلا التجربة اليابانية اللي منعت اليابان منعت التدخين في كل الفضاءات. شو عملوا؟ جاءوا في بعض الشوارع الكبرى وعملوا مساحة مسكرة مكتوب عليها سموكينج، يعني اللي يحب يدخن يدخل لك الفضاء هذاك يدخن ويخرج. راهو تعرف التدخين حتى في الشارع
1: اي ممنوع اي
0: ممنوع، وفما خطية معناها بمبلغ مالي كبير برشا وفي تقريبا في جل الدول الاوروبيه. احنا صعيب باش نمشيو مباشره المرحله هذه، صعيب ما نكذبوش على روحنا، لكن يلزمنا نمشيو بشوي بشوي نمنعوا التدخين خاصه في الفضاءات العامه في المصالح الاداريه
1: الادارات سبيطارات
0: وحتى يا اخويا حتى في بعض الفضاءات اللي تبدا فيها عائلات يبداو فيها معناها صغيرات، راهو تشوف ساعات في فضاء عائلي راو كمية الدخان اللي طالع.
1: أنا متطرف عكسك أنه لابد من الصرامة في تطبيق القانون، وصارت في العالم الكل، اللي يحب يتكيف يخرج قدام باب القهوة يتكيف ويرمي غادي ويمشي، معناتها لابد من الصرامة لأنه واحدة كالعادة باش يبرد الموضوع.
0: من غير الصرامة راك القانون ما يتطبقش، تكون صارم في تطبيق القانون وتعمل خطايا مالية. راهو تعرف وقتاش الانسان يتردع؟ وقت اللي يعرف اللي فما فلوس مش يدفعها.
1: هذه هي الاشكال. دونك بعد الفاصل باش نحكيوا على التي جي في وهبط اعلان والتي جي في، ولكن هل هناك وقت محدد فما التي جي في دراسه كذا؟ باش نسالوا ويجاوبنا نجي زعيري. غفران العكرم يعطيك الصحه، دونك نلقاوك في اخبار مساعة وتحيه القسم الاخبار الكل. يلا فاصل ونعود.
2: ميدي ماغ لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطيا بوشناق.
3: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمها.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا حبك وانتي
2: مسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشاهد الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين
2: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزايكا فيم نجي زعيري. دونك الشركة الوطنية للسكك الحديدية إعلان عام للترشح لإعداد قائمة مضيقة

0: من دراسات وكذا حصلوا على التي جي في اللي يعني مراكز الشحن والموالي مع جزائر وليبيا وشبكة جزائرية وكذا معناتها مشروع ضخم. هل المشروع وانت بينشر باش تلوجن هل المشروع معناتها ستركتور واضحة متاعه ومشروع بالضخامة هذه معناتها عندنا البيجي قداش باش يقعد معناتها هل واضحة الأمور هذه ولا مازالت في نطاق إعلان؟
1: هو المشروع التي جي في اللي يتسمى باللغة العربية هو مشروع القطار عالي الأداء بين مشربة بين شمال تونس وجنوبها
0: والجزائر وليبيا
1: فوالا
0: خليه التي جي في
1: بالدرجة وربطوا ثم بعد ذلك في مرحلة لاحقة ربطوا بالخطوط السكك الحديدية الجزائرية.
0: يعني هل المشروع واضح معناتها بداية ونهاية؟
1: المشروع خرج في شكل إعلان في نهار 18 أوت 2016، إعلان خرجته الشركة التونسية للسكك الحديدية، إعلان لاختيار مكتب دراسات
0: شنو تاع 10 سنين
1: اي تي جي في ثم
0: شنو المشروع تقول فيها ببساطة
2: 10 سنين
1: اي لا هو تم الإعلان عليه نوفل
0: 2016
1: لأسباب ما تنساش اللي شركة
0: قوة ناجي يجبد لك إعلان هابط وموجود ما قوة ناجي حتى عاد ما يجي المخ ويدخله من 2016
1: والإعلان يتعلق اللي خرجته لسانسي اف تي يقول أنه هو إعلان للترشح لأعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات او مجمع
0: هذا 2016 معناتها الاعلان عاودوه بعد 10 سنين
1: اي
0: شو اي ركز معايا سي نجي معناتها نفس الاعلان هو اللي البارح يطلعش اللي في قسم الاخبار عاود الاعلان القديم
1: هو شوف هو المشروع كان محل دراسه وكان بشكل اقتراح لكن عاود رجع بشكل جدي علاش نقول بشكل جدي لانه المره هذه الشركه التونسيه للسكك الحديديه كانت واضحه في الاعلان في طلب اختيار مكتب دراسات يعني مكتب دراسات تونسي او او او عالمي
0: او مشترك
1: او مشترك
0: ولا لا اما لازم يكون عامل تجي في قبل
1: بطبيعة يكون هو طبعا ما تنجمش تاخذ مكتب دراسات بلو مازال يعني ما عملش مشروع من نوع هذا لكن يلزم يكون عنده خبرة وتجربة في انه دخل في مشاريع من نوع هذا مشاريع إقامة التي جي
0: في دول
1: مثلا كما ثم مكاتب دراسات خدموا مثلا الخطوط السكك الحديدية السريعة اللي صارت مثلا في المغرب
0: السعودية
1: فما مشروع توا حاليا في الجزائر في تعمل في السعودية في الإمارات في عدة دول برشا دول راهي مشات في التي جي في والتي جي في راهو مزاياه كبيرة لا تعد ولا تحصى به دونك طلب العروض خرج دونك وتعدى حتى على مجلس وزاري ثم مجلس وزاري صار نهار 25 فيفري 2026 اللي استعرض مكونات المشروع الاستراتيجية الكبرى اللي باش يتم برمجتها دونك وتحط المشروع هذا مشروع التي جي في وحكى عليه رئيس الجمهورية كان أعلن عليه من فترة وتحت ديجا موجود تقع في مخطط التنمية 2026-2030 المشروع هذا موجود دونك تحت وحتى مراحل التقدم الإنجاز متاعه
0: معناتها الأمور جدية المرة
1: لا الأمور جدية واضحة المرة هذه دونك الإطلاق طلب العروض والترشحات يبدو أنه تقريبا يعني مش يوصل إلى مراحله الحاسمة مراحله العملية ما نعرفش الحقيقة ما عنديش معطيات كافية ودقيقة على انطلاق المشروع لكن نعتقد أنه التي جي في المشروع بش يتعمل بش يتنفذ قبل نهاية المخطط مخطط تنمية 2030 نعتقد ذلك
0: باش يبدا يتعمل قبل نهايه المخطط
1: باش يصير شوف هي الارضيه موجوده البلاتفورم موجوده شنو المطلوب المطلوب هو معناها اقتناء التجهيزات اولا ساعة في مستوى السكه الحديديه لانه تعرف التي جي في فما شروط وفما معايير للسكه الحديديه اللي يمشي عليها التي جي في بسرعه كبيره
0: بني جديد باش يكون بني جديد وسكه جديده لانه مش كيما تران كيما التي جي في وحتى في العالم التي جي في وحده مش مربوط بالقطارات العاديه معناتها اللي قطاراتنا ساعات تحبان قبل درج من ساحه برشلونه معناتها مشروع نتاع سنوات معناتها اذا
1: مشروع يبدو انه حتى الاعتمادات معناها

0: رصدها وقاتيرات مؤخرا من الصين واقتنيت حتى عربات يعني مقتنيات كبيرة وجديدة.
1: ترينويت هذا مش ترينويت
0: ترينويت هي. ويبدو أنه ثم الصفقة باش تتواصل. يبدو
1: معناتها رانا نجم نخيط تونس في خمسة سوايع معناتها راهو
0: نجم حتى في اي مثلا أي. في خمسة أي. أو ستة ساعات مثلا
1: سيغير أي. وجه البلاد
0: هو قطار دونك كما قلت لكم باش ينطلق من شمال تونس ما باش يتعدى على ابرز التجمعات السكانيه يعني باش ياخذ بعين
1: فوالا
0: باش ياخذ بعين الاعتبار التجمعات السكانيه الكبيره يعني باش يتعدى على المدن الكبيره معناها اللي باش يستعمل تي جي في راه شوف نوفل هذا راه مش باش يكون فقط معناها عنده روندمون يعني للمواطن فقط لكنه حتى في المستوى الاقتصادي راهو بلاد عندها قطار سريع او قطار بأداء عالي راو ستانسيني دو
1: معناها معناتها ما نجموش نحكيو تو على بلاد متقدمة ما عندهاش تجي في معناتها راو مبادئ
0: راو حتى المستثمر الأجنبي
1: معناها
0: كي شوف من بين الحاجات من بين المعايير اللي يطلبوها المستثمرين الأجانب هما يتسائلوا على البنية الأساسية شنو عندك كبنية تحتية وخاصة من بينها النقل يعني وسائل النقل اللي عندك
1: والبنية التحتية متاع النقل
0: يعني كي تقولوا انت انا فما تي جي في فما قطار سريع راهو بشربت بين شمال تونس وجنوبها يعني يكون معطى مهم جدا في اختيار وجهة الاستثمار
1: واضح مهم برشا
0: دونك هو مشروع كبير بطبيعة باش يوفر على الناس
1: جوستومون معناتها في انتظار يخرج لنا بالارقام وبالستركتور وقداش يدوم مثلا 2032 الجزء الاول كذا معناتها لانه بني نتاع 6 7 8 سنين قسط اول يعني مشروع عملاق
0: طبعا مشروع كبير ومكلف
1: واحنا مكلف معناتها احنا ما تعرف الضاحيه الجنوبيه وكذا المشاريع انا ساعات تقف ساعات تقص ساعات يعني مشروع كبير ولازمه تمويلات ضخمه ولكن مشروع سيغير وجه تونس
0: وباش يربح التوانسة في برشا وقت في وقت كبير برشا وتعب وانتظار لانه تعرف اللي مثلا اللي باش يخرج من بنزرت متجه الى مناطق الجنوب تعرف شنو اللي يصير فيه
1: معناها
0: لا ثم يلزمك تاخذ حافله ولا تاخذ وسيله نقل خاصه أي. ثم تمشي العاصمه بعد تاخذ الترين والترين
1: متقطع جدا
0: نتاعو معروف
1: متقطع
0: ولا
1: واضح بعد شوي في الجرايد باش نحكيو على المياه وازمه المياه وشوي هكا جرايد المياه المعدنيه كيف تباع خلصة مازلنا مخزر من تيجي في نعبدو للمياه اللي تباعو خلصة قصان الماء والضوء والسميد وكذا معناتها مواضيع مثيرة للجو وبعد باش نحكيو حتى على شرف القروض على شرف فما ابليكاسيون جديدة باش ما تصيرش غشة باش اللي يجي له اللي هو ياخذ القرض له معناتها حاجة إيجابية باش نحكيو عليها وبرشا مواضيع أخرى باش نحكيو توا على الصناديق الاجتماعي زاد اجتماع هام في رئاسة الحكومة قد يكون حل جذري للصناديق الاجتماعية فما وعي بالموضوع هذا فاصل ونرجع لكم
2: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترابل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترابل تو دو.com ترابل تو دو لي بري
1: ميدي ماغ رجعنا الميدي ماغ نعملو طلع على الجرايد
3: في الجرايد في الجرايد
1: دونك مازال موضوع المياه المعدنية الشروق طمنتنا في الصفحة العاشرة قالت انفراج وشيك الأسواق تراجع ملحوظ في العرض من انتاج قوري المياه المعدنية نقص الانتاج ترجيحات بعودة نسق طبيعي للتزويد في الأيام القادمة هذه العودة في الأيام القادمة نقرأ فيه الأخبار عندي مدة وفي الصفحة 11 المهدية هنا تباع المياه المعدنية خلصة والله شفت فيديو سينيجي ما حبيتش نصدقه مرأة مسكينة مرأة كبيرة شارية دبوزة ما واحد يصور فيها سمحني باش نصور دبوزة انت قلت لي ما عندكش ماء وعطيت للمرأة دبوزة يا تعطيني نشكي بيك البيع قالوا اشكي بيا معناتها صورة الراجل ما احترمش المرأة اللي مسكينة ذنبها ناخذت دبوزة ما بردة يعني ما عملتش حاجة كبيرة الصحافة سوق المياه المعدنية تحت

0: ضغط العطش وطلب لا يتوقف. وتقول انه قارورة الماء المعدني تحولت العدد من العائلات جزء ثابت من الميزانية، ودبوسة الماء اللي ب 800 واللي تتباع ب 1200. صحافة باش نعطيك اي خطاب نريد، سينيجي باش نربط لك باي خطاب نريد، خطر حتى في الاخبار تقول وقالت الوزاره في صفحتها على الفيسبوك، معناتها احنا نتحاور عبر الفيسبوك ما يبعثوش للصحف. في تونس لا تبدا الازمات دائما من نقص السلع وارتفاع الاسعار وانقطاع الماء والكهرباء، احيانا تبدا الازمه من شيء اخر اكثر خطوره، غياب الخطاب الذي يشرح ويطمئن ويقترح الحل. جريدة الصحافة يعني جريدة حكومية ولكنها حطيتها عدية، شكرا ليهم، معناتها يظلي ما قراوهوش المقال قبل ما يبدا. غياب تام للتفسير والكذا، الماء باش يرجع مش باش يرجع، معناتها مشكل بسيط يتحول لأزمة كالعادة، ولكن التونسي والف قالك باهي قصيتو الماء قصيتو ضوء دباب زمان، خاطر فما برشا ماء سبلة أصفر يهبط لهم. أنا البارح في داري في رينا الماء أصفر هبط، ما تنجمش تشربو، دونك كلنا لوجو على ستيكة ماء بعد ما الماء والضوء ما عادش يقصوا برشا. دونك أزمات بسيطة وعجز كبير على التواصل وعلى الطمأنة. الجريدة طمأنتنا ولكن ما خرج حتى مسؤول، وساعات كي يخرجوا تقول ما سبق قعدوا خير، يقول لك نقص شوية من استهلاك الماء، ولا ما عادش تشري الماء من العشوائيين نشريه من الرسمي، معناتها انا راني لوج على دبوزه ماء، كي نلقى دبوزه ماء حتى لونها اصفر باش نشريها. دونك غموض تام، مشاكل غريبه جدا تقع فيها تونس، وغياب تام للمسؤولين لا يفسروا لا يفهموا. تفضل سينيجي احكي اللي تحب، تفضل ما تشنو رايك في
1: هو هذا. كما قلت نوفل، اكبر مشكل في تونس اليوم هو الغياب الاتصال، مش نقص الاتصال، غياب الاتصال. يعني مفروض راهو معناه في دولة تحترم مواطنيها، راهو وقت اللي تبدأ الأزمة وتبدأ على الأقل المؤشرات الأولى متاع الأزمة يخرج بلاغ توضيحي أو تفسير أو منعرفش، المهم بأي وسيلة من وسائل الاتصال يفسروا أولا ساعة ينبهوا الناس بحقيقة الأزمة هذه، وربما يعني
0: يخرجوا يقولوا لا مش مقطوع. يخي عادك يشوفوه مقطوع، ما تفهم الناس
1: شكون خرج من الأول؟
0: لا خرجوا الناس جمعية
1: وحاجاتها، ما هوش الهيك الرسمية.
0: شفنا صور في مدن في تونس يتعاركوا، نسخيدوها مظاهرة ظهروا يتعاركوا على استيكما،
1: يتعاركوا على استيكما، هذا تو
0: استيكا تزيد دينار 1500 ويقول لك لا مش احنا زدناهم دينار 1500 في ستيكا، الناس يزيدوهم بطريقة لا قانونية، وحتى حد ما يتدخل وحتى حد ما يراقب. غريب جدا هذا، يعني كيفاش ما متحصلوا
1: هو الأغرب من هذا نوفل، أنه معناها كي تتصل بالأطراف المعني بالموضوع بالمشكل هذا اللي هما تجار الجملة أو الشركات الشركات المصنعة يعني شركات الإنتاج أو تجار التفصيل، كل واحد يعطيك فيرسيون، كل واحد يعطيك رواية،
0: يقول لك مش احنا
1: مثلا أي شركات الإنتاج يقول لك احنا رانا ما زدناش. صحيح صارت بعض الاضطراب وقت اللي معناها فك القطعة متاع الكهرباء وكذا، صارت بيرتورباسيون لكن ماهيش كبيرة برشا. باهي تجي للتجار الجملة تشوف الغرفة متاعهم يقول لك
0: ما زدناش،
1: مش احنا مش ما زدناش، خطينا مش احنا، راه فما طرف اخر رابع تسلل الى الساحه المفتوحه اللي هما الدبوات المتخصصين في معناها ما اللي يبيعوا كان في الماء به، وقل كذوما راهو معناها يخدموا بطريقه شرعيه، وتبين أن الناس هذوما يخدموا باتين ده وعندهم سنوات ما جاوش جدد اليوم. تمشي لتجار التفصيل يقول لك خويا ذاك هو أنا كي ينقص الماء دونك هني ما فما حد يقول لك راني زدت في الماء. هي الزيادة قاعدة تصير، الشونتاج المقايضة اللي تصير مع المواطن موجودة حاصلة، خاطر فما ناس فما شهادات يقول لك اخويا انا دبوست الماء كنت نشري فيها انا ب 500 وبحالي بدينار، استيكت الماء كنت ناخذ فيها ب 4000 ونص ولا ب 5000
0: وصلت 7000
1: فوالا وصلت 7000 اي. لكن برا شوف لو انت شكون مش تشد، يعني ما ثماش شكون يقول لك انا زدت. في وسط هذا الكل فما طرف اساسي اللي هو بيده أنه ينظم العملية.
0: استنى استنى استنى, استنى. وزارة التجارة.
1: أيوة بالضبط. أي
0: ما خطر في بالك حكينا عليها جي 30 مرة بسبب عدم وجودها.
1: شوف فما غياب تام الحقيقة, ما لقيتلوش تفسير, ما نعرفش يعني. يا رسول الله قاعدين يشوفوا في الناس معناها قاعد ينكل بهم, ينكلوا بهم معناها, وكل مرة يجيهم طرف معناها يعمل فيهم شاطح باطح. ها وجات قصان الضوء, ها وقصان الماء, ها وتو جات حكاية الماء, أكل مرة جات حكاية العظم البيض, ومع ذلك معناها الطرف المعني اللي هو عنده معناها سلطة تطبيق القانون وسلطة تسليط العقوبة وسلطة المراقبة وعنده هيكل الرقابة, الطرف هذا ما يتكلمش. مهما وراو تسأل وراو صارت برجة معناها زملاء وحتى صحفيين معناها يهزوا التليفون ويكلموا ويسألوا لا جواب, ما فهم حد شيء. ما علاش الصمت هذا المريب؟ علاش؟ لمصلحتي من أنا نقول, وربما هذا تفسيري نجم نكون غالط, الصمت هو راو في مصلحة الطرف اللي أو الطرف اللي واقف وراء الأزمة,
0: في مصلحة السرق اللي في الساحة قاعدين يسرقوا ويزيدوا في الفلوس.
1: يعني خاطر هو الصمت هو علامة رضا, أنا هكا نفهمه هكا نفسره,
0: وإذا مش رضا فهو عاجز.
1: هي سمحني العجز هي خباي سيدي ملا نحيو الصلاحية متاع مراقبة الواحد ويعطيوها وفرضت والتي تعمل في مراقبة للجزارين, مراقبة للأسواق
0: والأمن. قالك قل لي الوزارة ونمشي نراقب
1: ولا الأمن وقت اللي طلبوا منه باش يراقب بطي يراقب وصحح وتصحت الأمور وعاودت رجعت الأمور تحدد في نسابها. إذا أنت عاجز قول أنا عاجز, خلي الهياكل الأخرى متاع الدولة خليها بطل حرس سيدي والأمن وكلزم حتى معناها هيك الرقابة متاع وزارة الصحة وإيه شو معنى ناقص كان وزارة الدفاع معنى يهبط الجيش معنى
0: شو هذا الموضوع اللي قالته أي خطاب اقتصادي نريده تنتشر الإشاعة ويغيب التفسير ينتشر الحلول العشوائية والتفسيرات العشوائية. معنى غايب الخطاب الرسمي غايب من المسؤولين, كل واحد يقول لي حب سنيجي مراقبة الأمور الماء مثلا مراقبة ساعة ليس هناك اعتراف أنه فما أزمة ماء, الكل يقولوا ما فماش وراء الماء يختفي, واي واحد يمشي على سقيه كاسال ثلاثه اربعه الناس يبيعوا تو تفيق بهم مغلين في الاسواق, معناتها ما فما حتى مراقبه تفيق بهم مغلين في الاسواق واضح غاليين دينار على الاقل والماء مقطوع, معناتها ما فماش حاسيلو
1: اخر روايه
0: ما فماش احساس بالمواطن.
1: اخر روايه سمعتها البارح قال لك راهو فما ماده يستوردوها يصنعوا منها دبابس البلاستيك. والله أنا الحقيقة ما نعرفش نصدقها ما صدقهاش. ثم رأي ثم مؤسسة هي اللي تشرف على شركات إنتاج الماء اللي هو الديوان الوطني للمياه المعدنية. الديوان هذا راهو يشرف, هو اللي يعطي الرخص
0: نتاع
1: استغلال منابع الماء.
0: سمع حاجة إيجابية الهيئة الوطنية للسلامة الصحية قالت راهو المياه الموجودة في الأسواق صحية بنسبة 100%.
1: بارك الله فيهم وبارك الله فيه سي محمد الرابحي قاعد يخدم في خدمته كما ينبغي.
0: أنا
1: نسأل على ديوان صحية. المياه المعدنية
0: هي مش موجودة ما صحية. أي
1: وينو ديوان المياه المعدنية؟ ما هو اللي قاعد يعطي في الرخص نتاع شركات الإنتاج ويا قطاع المياه المعدنية والمحطات الاستشفائية للتداوي والعلاج بالمياه المعدنية عند الديوان الوطني للمياه المعدنية. وين الديوان؟ وين زاد وزارة التجارة هياكل الرقابة الاقتصادية؟ يا أخي شكون مسؤول على الأسعار؟ وزارة التجارة بالقانون بحكم القانون. إذا الناس تشكيت وصار

0: إنه وزارة التجارة مبدئين لا تهمها التجارة برشا معناتها، ونعرف اللي بشي هبطوا بعد جمع جمعتين بلاغ، وتم القيام 60,000 زيارة وتخطئة 70,000 كذا. يخي مش قالوا اللي يزيد 10 سنين حبس والدنيا وكذا، وكل قوانين معها هل طبقت؟ تخيل أنت تطبق هذه فصل 10 سنين حبس نادية، ويعملوا هكا زيارات وثلاثة أربعة تجار يشدوا الحبس، تو الناس كل تتكبس معناتها. وقت اللي تحس انه القانون يطبق تو الناس، وقت اللي تحس انه جايب البنان في النوار انه الدولة رفلتها وباش تشد ويدخل حبس تو ما عادش يجيب. ولكن يبدو انه مثلا اللي جايب بنان يحس روحه قوي ما يحاسبه حد.
1: والانتباع العام وقت اللي جوستومون تشوف انه ما فماش معناها اطراف قاعدة تتعاقب على في جرة هالممارسات هذيا، فطبيعي انه الانتباع العام يكون انه سافا نجم نواصل.
0: نرجعوا للبداية، بديت بسوم العلوش معناتها لو كان عملوا الميزان على علاش كره يطاحت 30 بالسيوس ليه ما عملوش؟ معناتها فما عاجز نتاع الامور خليها تمشي كما هي. رانا نحكيوا على الغلا
2: شوفنا
0: 25,000 كرموس العنب الكذا معناتها معناتها فما تسيب نوعا ما. حتى اللي عنده غلا باش يبيعها ب 5,000 يقول لكم عليه تبيعها ب 8 هاو كرموس ب 20 معناتها فما تسيب. عملوا اللي تحبوا واضح معناتها واضح تقوله الأرقام. تفضل سينيجي.
2: شوف فما إحساس عام عند الناس وأنا واحد منهم أنه الأمور مسيبة، يبدو أنه فما حالة متاع من الانفلات، يمكن نسميها حالة من التمرد. الأسعار قاعدة تزيد بشكل عشوائي وبين سق أكبر بكثير من اللي كانت تصير عليه.
0: أصلاً اللي ما يزيدش ولا يقولوا له زيد زيد أعمل كي غيرك.
2: باش نكون دقيق حتى ما نتكلموش يعني كلام هكاكة، راهو قبل في سنوات سابقة كان معروف ومعهد الإحصاء يثبت هذا وأرشيفه يثبت هذا. كي تدخل تقرأ ارتفاع نسق الأسعار أو انزلاق الأسعار عنده مواسم معينة في السنة، مثلا على 12 شهر المادة تنجم تزيد مرة أو مرتين وتزيد بنسبة معقولة. يعني اللي يزيد راهو أحيانا تزيد تنزيد بالمئة مليم بالمئتين مليم فقط. اليوم أصبحنا نشوفه في زيادات تصير 4 أو 5 مرات وربما أكثر في العام،
0: من عام العام 20% تزيد.
2: أنا أعطيك على سبيل المثال آخر حاجة، الطماطم ما يزيدت، الطماطم مصبرات زادت، ثماش حد خرج تكلم؟
0: لا لا
2: ما خرج تكلم حد.
0: عندها 3 سنين قاعدة تزيد،
2: قاعدة تزيد قاعدة تزيد وقاعدة تزيد معناها بشكل كبير ومتواتر. ومرة الرئيس دخل في مجازان وشاف حقة طماطم قال لهم كيفاش الطماطم هذه تتباع بالسوم هذا؟ شفت السؤال هذاك ما جاوب عليه حد. شوف انت فما مواد اللي ما تردش بالك منهم، احنا نهتم ديما بالمواد الاكثر استهلاكا.
0: الزبده ريت السوم فليش 8000 ولا 200 جرام.
2: انت شوف شوف الديترجون المواد التنظيف غادي اللعب كله غادي. تشوف احيانا الماده اليوم مثلا تتباع ب 5000 جمعه جايه مش شهر جاي،
0: مواد التنظيف كل شهر يزيدوا،
2: جمعه جايه تجي تلقاها زادت. بعد يجيك بعد 3-4 شهور يجي يعمل لك يقول لك بروموسيون تخفيض، تخو زوز ثانيا نخفض لك عليه 50%. أدري شنو تفوت شكل الجمعة متاع التخفيض، ترجع جمعة أخرى تلقاه زاد مرة أخرى على الزيادة لولا زاد. يعني أنا قعدت والله قعدت الراقب في نوع متاع مسحوق غسيل، كل الغسيل مسحوق سائل مانيش مش تسمي من الماركة به. بدأ نذكر مليح والأرقام عندي خاطر قعدت من عندي ديما وريقة نسجل القايد عندي. بدأ بتقريبا ب9 دينارات
1: في تونسي سينيجي، تحكي على ماركة تونسية
2: تونسي تونسي تونسي تونسي تونسي لا واسمع اللي يعجبك فيه راو الأجنبي راو ما يزيدش بنسبة كبيرة. الغريبة هي المواد التونسية بالحق من المصنعة هنا محليا. بدأ ب9 دينارات وكانت الكمية كبيرة
1: okay.
2: تقريبا 5 لترات مشينا بعد مديدة بخمسة لترات طلع الـ11 بعد بشهرين طلع تقريبا الـ14 حسيله لين وصل تقريبا 24 دينار في خلال أشهر والسوم اللي كانت تباع به الخمسة ولا المسحوق اللي فيه ثلاثة إترات
1: هو اللي

0: يتباع بنفس السوم وبعد ولا بويترتين يتباع بالسوم هذاك. بالحق لو شيء غريب والله لا معناته يعني
1: تسيب
0: ما يتصير لك يعملوا لك خبيله يخليوك ما تفهمش يدخلوك بعضك علاش تو تجاوبك وزاره التجاره مثلا كان تو وزاره التجاره تسمع فينا نقول لك انت فاش قاعد تحكي انت هذه مواد اسعارها حره اي نعرف اللي هي اسعارها حره لكن
1: ثم منطق
0: ثم يعطيك صحة
1: ثم ال 20% ما بين البيع والكذي
0: أنت يعني وزارة التجارة أنت مطالب بأنك تحترم قدرتي الشرائية وتكيف لي الأسعار هذيك وفق القدرة الشرائية. شنو يا اخي تما معناها كي تقول اسعار مسيبه باهي اللي لبس عليه نجم يوجه
1: ليه
0: اما اللي
1: مش اسعار حره مع
0: الدينار
1: مع الحر عظم ب 20000 نقول لك حره ليه فما منطق وفما بين التفصيل ولا والعام فما 15% تزيد ما تزيدش اكثر فما حره ما فيها مقاييس واضح
0: ترى العظم زادوا في مرحله التفصيل زادوا فيها ما زادوش للمنتج المنتج مزيد كعبت عدم خادت
1: ليه معناتها واضح وزارة التجارة لابد من حوار شامل في أخبار الثمانية في الوطنية أو كان مش عنا مسيرش أخبار الثمانية في الوطنية خاطر أي سؤال ما نعرفش أنا عندي أربع أسئلة بسيطين من نوع شنو اسمك شنو لا ما يعرف ما نفهم شنو بشي جاوبه الأجوبة نعجز حتى ساعات نبرفو ما غريبة جدا نتراح فاصل وبعد نمشي والأمور الاجتماعية يبدو أنه معناتها فما توجه للحلول واضح ولا مش واضح فاصل ونعود ميدي
2: ماغ مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 اوت لي كونسنتري نستلي حكة 370 غرام 6990
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي

0: 16 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ. يلا تحبوا تشاركوا معنا في انفو انتوكس، ابعثونا توا 23 513 ألف، تشاركوا معنا. نمشي وتوا الموزايك 24. موزايك 24. الاجتماع هام سيناجي، جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار، ويستوجب الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية، ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، حسب بلاغ صادر عن رئيس الحكومة البارح الثلاثاء. بجاه ربي حاولوا اكتبوا بلاغات نجموا نفهموا. تفضل سينيش، يعني لغة هامة. هل الإنجازات في مستوى اللغة، يعني هل فما وضوح انه فما حل وقتي متاع الفلوس وحل جذري؟ هل فما وضوح؟ هل فما بلان داكسيون واضح ولا مازلت مشاريع عامه؟
2: انا مش اسالك، انت قريتوا البلاغ الكل؟
1: قريته. اي
2: باش خرجت؟
1: خرجت اللي هو موضوع هام، يعني لابد من حل وقتي ثم حل جذري.
2: انا مش نعرف
1: وقتاش الحل وقتي وقتاش الجذري. ما لا ما فما هكا، يعني اللي كتب البيان في اللغه العربيه قوي.
2: انا مش نعترف انني لم افهم، ما خرجت بشيء بالحق والله. لأول مرة نقرأ بلاغ، هو طويل، بلاغ طويل برشا. قريته ما فهمت بالحق، ما خرجت بحد شيء. ثم جملة وحيدة خرجت بالي، الجملة الواضحة واضحة معناها وضوح الشمس، اللي هي وبعد النقاش والتداول قررت الجلسة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط الآتية بعين معقد النقاط التالية بعين الاعتبار. دونك اللي فهمته هو أنه ثم نصوص تطبيقية بش يعملوها بش صيغة.
1: وقتاش
2: بيه؟
1: فما وقت؟
2: وقت اللي ما لا ما فماش لا وقت ولا محزن. وقت اللي جيت نشوف النقاط اللي بش يتم أخذها بعين الاعتبار نلقاها معومة. مثلا على سبيل المثال، النقطة الأولى، ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل. النقطة الثانية، تحسين التغطية الاجتماعية الفعالية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري. النقطة اللي بعد، توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها، تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف.
1: أي تطويرها مش يطورها.
2: أي فما حاجة في النقاط هذه. أنا راني أنا كريت العنوان البارح والله
1: فرحنا.
2: أي فرحت
1: ليه؟ لأنه فرحت من أكبر العوائق اللي هو الأمور الاجتماعية.
2: أنا نسميه أم القضايا في تونس هي التغطية الاجتماعية وثم التغطية الصحية. هذو زوز الأعمدة الأساسية للدولة الاجتماعية. كيفاش نحكيه على الدولة الاجتماعية؟ الدولة الراعية لمواطنيها، والدولة اللي تفكر في ما هو كل ما هو اجتماعي وإنساني. يلزمها تصلح الزوز قطاعات المهمة هذه، التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية. يعني مواطن يخدم عمره كامل 30-35 عام، بعد راهو باش يلقى جراي التقاعد محترمة. ما نقول جراي التقاعد واو، لا، جراي التقاعد محترمة تكفيه مؤونة العيش، تخليه يعيش بكرامة. ثم التغطية الصحية، كي نحكيو على التغطية الصحية أساسا نحكيو على الكنام. به وبقية النص كله كما هكا راهو الكل أشياء معناها عناوين عامة، البعض منها موجود شفته أنا في مخطط التنمية ونسمعه ديما في الخطابات، معناها الجمل الذي هو الكتب يعطيه صح بارع في اللغة العربية لكنه بارع في اللغة الخشبية، مع احترامي اللي كتب ومع احترامي للمجلس الوزاري البلاغ لأنه ما عطاناش الصناديق كيفاش باش تصلح.
1: ما هو زاد اللي كتب ما عنده ما لقاش، يقالوا لهم باش خرجتوا وقت باش تصلحوا، وقت باش يحضروا قوانين، وقت الاصلاح، وقت العجز، وقت الاصلاح ما قالولوش، دونك اضطر باش يكتب. اللي كتب انا نتعاطف عليه انه ما لقى حتى الموضوع، قالوا له اكتب بيان وقال لهم هات واش قررت، وقالوا له ما قررنا شيء، المهم تحسين وتطوير وكذا.
2: خليني مش بسط لك توا اهم القضايا والمعضلات نتاع الصناديق الاجتماعيه في تونس.
1: واضح تفضل.
2: المعضله رقم واحد هي تمويل الصناديق، العجز المالي اللي تعيشه اليوم الصناديق الاجتماعيه اللي هو حكى عليه النائب عماد ولا جبريل في جلسه من الجلسات العامه، قاره وتقريبا في حدود تقريبا 8 مليار دينار بين الصندوقين، وقاره منهم من 8 مليار دينار فما 3500 مليون دينار ديون متفحمة، معناها ديون ما ثماش أمل في استرجاعها، وحكى حتى على ديون السنر بي اس وأعطى معطيات وأرقام سمعت حتى بعد معناها وأقر بهذا حتى وزير الشؤون الاجتماعية اللي ثم مؤسسات عمومية مش قاعدة تخلص، مش قاعدة تخلص في الكوتيزاسيون متاع منخرطيها، وثم مشكل زيادة في القطاع الخاص، ثم مؤسسات مش قاعدة تصب في
1: رغم المساهمات الاجتماعية، يقصوا من شهرين خدمة،
2: يقصوا انت تجيك الفيش دو بي فيها القصاص، فيها القصاص يقصوا لك لامبو ويقصوا السنسات، اما ما يمشيش يقعد غادي. هذه جريمة، جريمة في حق العامل في حق المنخرط به. دونك المشكل هذا كيفاش بدأت تحل فيه الدولة التونسية؟ عملت اللي نسميه احنا الحلول الترقيعية. تو صناديق معناها بعجزها المالي الكبير شو تتطلب؟ تتطلب انك تلقى لها حل عاجل للتمويل، والحل هذا اقترحوه معناها اقترحوه برشا ناس، معناها خبراء مختصين واعطاوا المقترحات، يقول لك منها انك تفتح الباب للانتدابات، دونك توسيع قاعدة المنخرطين، دونك باش تحصل أكثر أموال ومساهمات من عند الأجراء والمؤجرين لأنه مزوز يدفعوا، ثم تنقص شوية من الـ عدد الـ ربما الناس المنتفعين بجرايات ضخمة جدا، وهنا نتحدث على السنر بيس، ثم تنحي هل الفارق هل غياب العدل والإنصاف بين منخرطين متاع السنر بيس والسنسيس، لأنه مزوز ما يخصوش كيف كيف أنت أنا وياك نوفل ندخل فرد نهار يتم انتدابنا في نفس اليوم، وقت اللي نوصل للتقاعد كان خلينا ربي حيين، أنا من القطاع الخاص نخلص أقل منك برشا جراية وانت تخوى أكثر مني، علاش؟ لأنه طريقة الاحتساب الجراية في السنر بيس يحسبوله على الخمس سنوات الأخرانين، وانا يحسبولي على العشر سنوات، دونك انا يرجعولي لك الشهريه اللي خذيتها أيه. عشر سنوات التالي طريقه الاحتساب، وفما احتساب بالنقاط حسيلو، بعد تلقى في السنساس تلقى متقاعدين في السنساس مثلا تلقى اللي ياخذ مثلا 250 دينار جرايه، يقعد يصب 30 عام ياخذ 250 دينار ولا 300 دينار، ثم جرايات 400 500 600 دينار، بينما تلقاه في القطاع العمومي في الوظيفه العموميه في السنر بي اس تلقى جرايات معناها مرتفعه. ما تنساش السنر بي اس عنده برشا عدد كبير من الوزراء السابقين والولاد، تعرف اليوم اللي يتحمل حقيبة وزارية المدة عامين يولي
1: عامين
2: كيسكر العامين يولي يعطيوه يفتتح الحق في الحصول على جراية وزير، والوالي كيف ما أظن حسب القانون عامين، في السنة ساس لا المسألة مختلفة. دونك شو عملت الدولة باش تحل لقات حلول ترقيعية؟ جات في قانون المالية هذا 2026 وعملت فصل أولو الفصل 20، ما كنت تذكروا كانتك المساهمة الاجتماعية التضامنية اللي تعملت على ما أظن 2017 وقال وقتها مؤقتة يا أخي، هذاك البروفيزوار كيدور دونك قعدت لتو. وقانون المالية 2026 قال نواصلوا، بل الاقتطاع هذايا راهو اقتطاع غير الاقتطاع العادي من شهرية الأجير، وكذلك وغير المساهمة اللي يدفعها المؤجر. اخذوا جابوا دوتر ريسورس، حتى مثلا فما موارد بشولي تدخل وديجا بدات تدخل الصناديق الاجتماعية من خلال اقتطاع جزء من معلوم مثلا الترسيم العقاري. كي تمشي انت باش ترسم عقار دونك فما نسبة تمشي للصناديق، توظيف مبلغ إضافي قدره 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف وقت اللي باش تشارجي تليفونك.
3: هذوما حلول وقتية، مش
2: حلول وقتية خميس عليك. به الحلول الجذرية لمشكلة، لحل مشكلة العجز المالي للصناديق ما ريتهاش في هذه، ما قالوا الناش هالمجلس الوزاري، ما قال الناش
3: باش يحضروا نصوص.
2: هي نصوص
3: ما قالوش وقتيش، النجمه بعد عام كيم بعد 3 سنين.
2: شوف ربي يعرفوه بالعقل، النصوص اللي باش تعملها ايا كانت، يعني النصوص راهو ما تنجمش تحل مشكله تفاقمت على سنوات، راهو العجز هذا قد يتفاقم على مدى سنوات طويله. ثم كيفاش باش تعمل انت في مشكلة المنخرطين اللي جراياتهم متدنية جدا؟ شو الحل اللي لقاته الدولة واللي هو أعلن عليه رئيس الجمهورية، ومن حسن الحظ أنه تمل علينا على القرار هذا، اللي هو قرار الزيادة في الأجور وفي جرايات المتقاعدين. المتقاعدين كيفاش زادوهم؟ نحكي على المتقاعدين السنة سيس قطاع الخاص نزادوا عن طريق الزيادة اللي صارت في السميق والسماق، في الأجر الأدنى المضمون وفي الأجر الأدنى الفلاحي. بالنسبة للقطاع العام سينار بي اس، المتقاعدين من السينار بي اس جراياتهم تزيد آليا، كتصير أي زيادة لأجور الموظفين العاملين النشيطين أوتوماتيكمان تنزيد، تحتسب الزيادة في جرايات المتقاعدين، ما عندهمش إشكال. أي كيفاش مش تسوي انت بين هذا؟ علاش فما الفوارق البون الشاسع اللا عدل بين هذم وهذم؟ ثم سلاح الكلام ما ريتش، انا قعدت نستنى نلوج على الكلام كيفاش مش يلقاو له حل. الكلام عايز تعرف علاش عايز، انت تعرف وحكينا فيه الموضوع هذا، على خاطر الصناديق الاجتماعيه السينار بي اس والسينار اس ما همش قاعدين يصبوا في المستحقات نتاعو به، وكذلك المستشفيات ما هيش قاعدة معناها ترجع في مستحقات المالية، عندها مستحقات مالية متخلدة بذمتها لفائدة الكنام ولفائدة الصيدلية المركزية. ثم حلقة ثم شين كاملة مرتبطة بها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، صندوق الضمان الاجتماعي، صندوق التأمين على المرض، الصيدلية المركزية، المستشفيات العمومية، المساحات الخاصة، الأطباء، المخابر ومصانع الأدوية. شفت على الحلقة هذه كلها رو ما تنجمش تحلها بالأزمة دي بنصوص، تعمل نصوص. ثم حاجة أخرى كلمة أخيرة مش نزيدها، رهو أيا كانت الحكمة والذكاء الكبير عند أصحاب القرار اللي مش حطوا نصوص هذه، راو لابد من الاستشارة. مثالش أعطيه ذن للأطراف الأخرى اللي تنجم تقدم بدائل، ومن بين الاتحاد العام التونسي للشغل اللي عنده خبراء وعنده باع وطويل وعنده تاريخ في هذا،
3: ولا والاتحاد مازال
2: واسمعوا الخبراء عندنا ما شاء الله، رغم من الخبراء والكفاءات
3: موضوع كبير. يعطيك الصحة سي ناجي، شكرا لك، نتقابلوا غدو غفران تقدم الأخبار، نرجع لكم في الجزء الثاني. ميدي ماغ
4: مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 اوت كفخي 6 صحافي 10 سنتي ونص 5990.
5: كاليبسو جودي 20 اوت لو كاليبسو حمامات

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. شركة النقل بتونس تعلن أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027 سينطلق الاثنين القادم 24 من أوت، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. وشركة النقل بتونس توضح أن الاشتراكات المعنية ستكون صالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى، مشيرة إلى أن عمليات البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا موزعة بين ولايات تونس وأريانا وابن عروس ومنوبة، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 612 تدخلا، من بينها 110 عمليات لإطفاء الحرائق، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته الرسمية على فيسبوك. تواصل قبول ملفات الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية الذي سيقام بقصر المعارض بالكرم السنة المقبلة. وكان الديوان الوطني للصناعات التقليدية قد أوضح في بلاغ سابق أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فضاءات عرض مجانية لدعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد، بما يسهل اندماجهم في سوق الشغل ويسهم في دفع التنمية بقطاعات الصناعات التقليدية. يشار إلى أنه تم تحديد يوم الجمعة 16 من أكتوبر المقبل كآخر أجل لإيداع الترشحات. عالميا، وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو يندد بالتصريحات اللا إنسانية للوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة. وقال بارو في مقابلة مع صحيفة لامونتانيو الفرنسية إن ما يحدث اليوم في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمر مخزن. موقع أكسيوس يفيد بأن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية تسعى إلى تطوير رادارات متنقلة قادرة على رصد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والصواريخ فرط صوتية من مواقع نائية ذات كثافة عسكرية منخفضة في ظل استهداف إيران لأجهزة الاستشعار الثابتة خلال الأشهر الماضية. ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر خلال جويليا الماضي مدفوعا بقفزة في فواتير الطاقة المنزلية، في وقت أظهر فيه تباطؤ التضخم الخدمات وأسعار الغذاء قدرا من انحسار الضغوط الداخلية، ما يعزز التوقعات بإبقاء بنك أنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل معنا في الفيلم ديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ميدي ماج.
1: رجعنا لكم في ميدي ماج في الساعة الثانية. شكرا على مساجاتكم، قاعدين تبعثونا حتى للصناديق الاجتماعية، بعثتوا برشا حلول وحكايات. الحلول واضحة، تمنينا لو كان البيان عطا حلول، عطا نسق، عطا موعد وقتاش باش نبداو، وقتاش يوفاو الإصلاحات، كيفاش وقتاش تبدا، وكيما تي جي في معناتها وقتاش باش يبدا المشروع، وقتاش توفى الدراسات، وقتاش باش ينطلق، وقتاش باش يوفى، تكون الامور اوضح ونحسوا انها مشاريع قابله للتطبيق. شكرا لكم، مساجاتكم على 23513000. ابعثونا على الواتساب لو كان تحبوا تشاركوا معنا في انفو انتوكس، ابعثونا على 23513000 لو كان تشاركوا معنا في انفو انتوكس. ولكن فاصل نمشيو للكونسو براتيك بعد شويه.
2: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
3: يكبر الليل لبوكت الويل
2: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
4: ركب على خمرة.
2: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.
1: شكرا، نستناو في مساجاتكم على 23513000. علقونا على كل الفقرات اللي حبي يشارك معنا بعد شوية في انفو انتوكس. ولكن نمشي لدقيقة كونسو.
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماج.
1: يا مرحبا، يا مرحبا نادية مرة أخرى.
5: أهلا وسهلا، وفي المرحبا ناس اللي تسمع فينا الكل. كما حكينا قبيلة موضوعنا اليوم جديد في ما يهم القروض على شرف وذولي من يبدسي، فهو الموضوع اللي شبيكنا
1: عجبتني الشرف. أنا
5: عندك مشكلة مع التسمية
1: أي كلمة الشرف أي معناتها القروض الأخرى مش على الشرف ما يعني ما والشرف عنا احنا معنى آخر ما يهمش البنوك ولا معناتها اختيار القروض على الشرف اعتبر أنه اختيار خاطئ، ولكن الفكرة متاع القروض هذه ممتازة. المهم باش تصير،
5: باش تصير اي باش تصير، وهذا شفنا نذكروا
1: والعدل بين الناس يظهر لي الاقتراح هذا باش يحقق اكثر عدل ممكن.
5: اكزاكتومون، اكثر تراسابيليتي زيد انا، اكثر شفافيه، واكثر زيد وضوح في علاقه بالدور، يعني الدور يعني دورك الاول الثاني، معناها وقت اللي قدمت المطلب نتاعك باش تتحصل على هالقروض هذه على شرف. نذكروا انه في 23 جويلية 2026 كان اصدر الامر المنظم للتمويلات الصغرى على شرف، وتنشر زيد برايد الرسمي نهار 24 جويلية. قيمة التمويل دون فوائد توصل ل 5000 دينار للأفراد، 10000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى اللي لا يتجاوز حجم الاستثمارات متاعها 150000 دينار، و 25000 دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية. وذكرونه فما الفترة متاع المال اللي تقعد حتى 6 شهور. احنا حبينا ناخذوا الجديد في علاقة بالموضوع ذي، الجديد انه بش يكون فما بلاتفورم هي منصة جديدة باش تكون موجودة واللي باش تنظم أكثر العلاقة بين المواطن اللي طالب القرض وبين زيدة البنوك هذية. دونك مشكور جدا زيدة ضيفنا أستاذ القانون البنكي اللي هو محمد نخيلي يجاوبنا على بعض الأسئلة في علاقة بالموضوع هذية. وكيف زيدة بعد نعطيكم فكرة، مثلا وقتاش البنكة تقول لك راني ما عادش نجم نعطيك القرض على شرف هذية، باش نحكيو زيدة
1: شرف وفاء
5: مثلا
1: مبدأ فسرنيها المرة فاتت، مربيح البنكة فما 8% منها، معناتها البنكة اللي تربح برشا باش تعطي أكثر قروض، وعطينا حتى كل بنكة قداش ربح قداش تعطي حسب مربيح عامناول، معناتها سناب باش يعطيوه حسب مربيح 2025.
5: خلينا نبداو نفسروا شنية هالمنصة الجديدة وشنو الخصوصيات متاع المنصة هذه وشنو باش تنجم توفر للمواطن، وهل إنه بالحق باش تكون حاجة معناها باهية للمواطن وزيدة حتى للبنوك. نسمعوا بعض.
6: بالنسبة للقروض على شرف جديد، وبعد ما تلعبت كل كانوا يستناو في أنه البنوك بعد ما كملت رتبة الشروط وعدة العقود والليجان اللي باش تنظر في المطالب هذايا جاء مكتوب من البنك المركزي للمجلس البنكي والمالي واللي بدوره أرسل التوصيات لسائر البنوك المجتاحة يحثهم على عدم القبول المطالب في كافة الفروع وإعداد منصات إلكترونية تضمن الشفافية ومتابعة المطالب بصفة حينية بتاع المواطنين. نعرف احنا انه الامر اوجب على البنوك انها تعالج المطالب هذه حسب الاولوية، معناه اللي يقدم المطلب نتاعو قبل هو يتم النظر فيها قبل وعلى ان تتم الاجابة في غضون 10 ايام. من ناحية الاجرائية صعيب مثلا اذا كان يكونوا زوج مواطنين، واحد مثلا في تونس والاخر في ولاية اخرى، عطاو كل واحد توجه الفرع متاعه وعطاو المطالب، منين باش نعرفوا انا هو اللي عطا المطلب متاعه قبل الاخر اذا كان ما تكونش العملية مسجلة بالدقيقة وبالثانية؟ وذايا معناها ما نجمش يكون تكون بصفة معناها يدوية. هذاك علاش اليوم البنك المركزي حث البنوك على انشاء المنصات الالكترونية هذايا والإسراع في إنشائها، حيث أنها ما تكونش معقدة برشا، تضمن أنه يكون فيها المعطيات الشخصية، الاسم واللقب متاع الطالب القرض من الحساب متاعه، نوعية القرض، وتمكنه من الحصول على الوصل وصل الإيداع، معناها تكون عنده الديشارج اللي يعطى بها المطلب متاعه.
5: نقطة أخرى مهمة زيادة اللي
1: أبليكاسيون، فما شكون قال مرتي اليوم مشيت البنكة قالوا لها الأبليكاسيون ما حضرتش.
5: بلاتفورم هي منصة تي ما باش نوضح
1: تي منصة ما تابليكاسيون ما عندها القرار جاهم توا باش يوليو يوخروا العباد ولا ما فهمتش
5: معناتها
1: فما اللي يوافقوا ما يوافقوش. دونك الأبليكاسيون باهية أما كل عادة ارتجلوها معناتها
5: هي ديجا زيد نوفل المنصات نتصور دايوغ هذايا حتى شنو سألت قبيلة ضيفنا أستاذ القانون البنكي قلت له هل أنه مثلا خاطر توا باش تعمل بلاتفورم تنجم البنك تقول لك ليرة باش تاخذ لي وقت العملية، في حين أنه معظم البنوك عندها المنصات نتاعها مثلا تحب تدخل انت تشوف الحساب نتاعك قداش في اون ليني سي فازابل. العمليه هذه عند برشا بنوك اليوم موجوده بخلاف لي زابليكاسيون بيدهم المواقع تخليك تشوف. فهل انه زاد السؤال ينجم نفس لي بلاتفورم الموجودين عند البنوك ينجموا يستغلوهم ويزيدوا مثلا اجزاء اخرى اللي تخلي باش تربح وقت معناتها العمليه وما تاخذش وقت معناها اكثر من
1: يلزم. واللي باش ياخذ قرض زاد اسمه يعبط في بلاتفورم، ساعات واحد حاب ياخذ قرض ما يحبش اسمه يعبط
5: يقول لا ما يخرجش مش يخرج العموم انتوكا اي هذا هو. خلينا نسمع من بعض.
6: ما تدخل المنصة حيز الخدمة في كل بنك الا ما يتم ربطها بالويب سيرفيس متاع البنك المركزي، وبالتالي ينجم البنك المركزي يتابع ويراقب معناها العملية معالجة المطالب متاع اللي نذكر واللي هما 3 فئات من القروض: قرض موجه للأفراد ب 5000 دينار للاستهلاك، قرض موجه لأصحاب المشاريع الصغرى ب 10000 دينار وعلى أن يكون حجم الاستثمارات نتاعهم ما يفوتش 150000 دينار المشاريع الصغرى تعريفها، وقرض موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي حجم الاستثمارات نتاعها يفوق 150 دينار، هنا ينجموا يتمتعوا بقرض 25000 دينار دون ضمانات دون فوائد على مدة سنتين مع إمكانية الإمهال ب 16. وينجموا يكونوا يعملوا معناها كما نقولوا البنك أوفيس، يربطوه مع السيت ويب متاع البنك مثلا، لكن كما قلت لك اللي لازم يكونوا فيه معناتها شروط معينة، منها أنه تنجم تعطي به الديشارج وتضمن المعطيات الشخصية، الاسم واللقب ومعناتها نوع المطلب وكل شيء. لذلك بالطبيعة ينجموا يتربطوا مع البلاتفورم وخلى الحرية لكل بنك كيفاش تعمل منصة متاحة، لكن مع الحث على الإسراع في الإنجاز باش تنجم تدخل الخدمة حيز تطبيق معناتها بمجرد ربطها بالويب سيرفيس نتاع البنك سنترال.
5: جوست نقطة أخرى نوف نعرفش هي مستمع ولا مستمع اللي سألك على الموضوع نتاع إذا اليوم مثلا يمشي فنوراه من بين التعليمات اللي أصدر
1: هذا مرته مشيت وقالوا له الأبليكاسيون ما حضرتش حاسهم يقمروا فينا اللي جايين على القروض مش بحث من الباب.
5: هو جوست معناها باش نحاول نجاوب على سؤاله، البنك المركزي زاد من بين معناها ما أصدروا من تعليماته للمجلس المالي والبنكي فانه راهو حث البنوك على انهم يمتنعوا على قبول مطالب الحرفاء بالفروع و اون اتوندون معناتها تكون حاضرة هالمنصة الإلكترونية باش تبدأ ننظم الأمور.
1: حضرة البنك المركزي شنو أون أتوندون تيما وإحنا اليوم 1 أوت قلهم قبل 21 أوت تحضر شنو أي حضرها في سعر وما رنا لاحظت الملاحظة كل حصة نقوله يا وليدي راه يلزم وقت 1 سبتمبر يكونوا حاضرين ليزابليكاسيون معناتها مش أمان بسرعة نجم بانكة تحضر 1 سبتمبر وبانكة تقول لك في مارس باش تحضر معناتها فما نوع من الانحلال الزمني معناتها ليس هناك وضوح وقتاش تحضر الابليكاسيون كان
5: سبتمبر النقطة أخرى نوف مثلا كان أنا مواطن وإلا صاحب شركة وعندي دو كونت في زوز بنوك مختلفة دكوني الابليكاسيون سامحني وليد قلت الابليكاسيون البلاتفورم الناس هذية شنو تنجم تضمن في الوضعية هذية وهل أنه من حقي أنا مثلا خاطر عندي دو كونت في زوز بنوك أني زيدا نقول لك نحب نتمتع بزوز قروض على شرف نسمع بعض
6: إذا كان مش أكثر من فرع هم هكا ولا هكا حتى بلاش بلاتفورم بشي في قبيل لكن تضمن أكثر أنه ما ينجم الشيخ في أكثر من بنك خاصة أنه نجم تعرف بالنسبة للمؤسسات نجم تكون عندهم حسابات في أكثر من بنك دونك هنا ما ينجم يتمتع بالقرض هذا مرة أخرى التعريف شخص طبيعي أو معنوي إلا ما يكمل يخلصه بعد ما يخلص من نجم يعمل مطلب شيخ قرض آخر على شرف لكن إذا كان من نجم شيخ زوز قروض ما دام فما الأولاني ما زال محلش ولا يكونوا متزامنين مع بعض
5: بيخلي نخت منافق بيتذكير
1: كل واحد عنده الحق في شرف واحد
5: ولا شرف لكل مواطن
1: شرف لكل مواطن والحمد لله أي. ما فهمتش عليه ما نجموش ناخذوا زوز قروض ولكن حتى نخلطوا قرض لكل مواطن ما أنت رأوا لكن البنك ما يعطيكش قرض وحكيناها المرة فاتت لأنك أنت مش مخلص قرض الآخر غير قانوني أما البنوك متفق عليه
5: السؤال اللي باش نختموا به نوفل وقت اللي مثلا البنك تقول لك بلوتو وقتاش البنك تقول لك راني ما عادش نجم نعطي القروض على شرف هذية وكما فسرناها خلنا نعاودوا نذكروا بها ونذكروا زيدا أنه البنك اللي ما تمتثلش شنو يصير قانونيا نسمعوا بعض
6: كل بنك تحكي الخط التمويل في حدود 8% من المرابح متاعها معناها إذا كان أعطت لعدد معين من المواطنين واستوفيت 8% من المرابح متاعها راهو الخط التمويل يوفى ما عادش نجم تحكي للي ما أسعفهمش الحظ وما جاوش من اللور وما توفرتش فيهم الشروط هذاك علاش اليوم الضمان الشفافية معناها لازم هالمنصة باش نعرفوا شكون اللي عنده الأولوية في المعالجة اللي قدم قبل غيره واللي استنفع من خط التمويل قبل ما يوفى هنا خطوط التمويل باش تختلف من بنك لبنك مش كيما بنك رابحة 10 مليار دولار مثلا كيما بنك رابحة 100 مليار معناتها النسبة متاع 8% باش تختلف من بنك لبنك نجيت وردا على سؤالك انه البنوك اللي ماش باش تمتثل فانه باش يطبق عليها القانون والقانون هنا إذا كان ما طبقش التعاليم البنك المركزي والقانون فإنها باش تكون عندها عقوبات قد تصل بالتدريج حتى لصاحب 10% من رأس المال متاع البنك إذا ما يمتثلش القوانين
5: ولا دونك هذا الرد من أستاذ قانون
1: وفما البنك بعض البنوك ما ربحوش ما يعطيوش فما شفنا يعني الريزلتات متاع عمناول فما بنوك ما ربحتش هذيك ما تدخلش والبوسطة ما عندهاش دخل المقيمين بالخارج هل عندهم شرف ولا ينجموا ياخذوا قرض انت والبنك نتاعك اما في الخارج هذا فما بنوك يفرحوا بكم زاد معناتها قينونا شويه لا بيان سور كي تبدا عندك قرض ومتى حساب داخل تونس وكذا ومصدر وكذا تنجم تاخذ اما يعني ما يفرقوش بين مقيم بالخارج ومقيم بتونس نجموا تعاودوا تسمعوا الحوار هذا يفسر لكم الامور كل
5: والجديد خاصة
1: وجات حكاية الابليكاسيون هذه اللي للأسف اللي ناوي معناتها حد ما يبشيخ وقرضت لما تحضر التطبيق
5: اي حاليا تو انا تندون تحضر
1: ولا ولكن في العام هذا راه باش يعطيو القروض الكل معناتها لابد انهم الناس تاخذ القروض
5: تعدي موضوع ثاني نوفل باش نحكيو على يمكن احنا ديما نعرفوا اي مواطن او اي مسافر يتشكى من لي غوتار والتاخير هذايا وحتى بعض البرشة شركات زاده نتاع طيران اللي تقولك تتكبد زاده الخسائر جراء زاده لي غوتار هذوما لكن فما مستفيدين من لي روتار هذوما
1: الله
5: ايه هذا هو مثلا المساج اللي نجم يجيك في تليفونك، نأسف لإبلاغكم بتأخر موعد إقلاع الرحلة. كيفاش الجملة هذه تنجم تحقق أرباح لجهة معينة؟ دونك نحكيه على أنه ينجم ساعات المسافر يلقى روحه وقت اللي يصير الروتار يلقى روحه يضطر إلى أنه يشري وجبة إضافية، أو أنه يمدد في الباركينج متاع كرهبته وقت اللي تبدأ كرهبته وخليها في واحد من المطارات في الباركينج، ولا حتى أنه يلوج على غرفة في فندق إذا طال الانتظار متاعه. دونك اليوم فما أطراف أخرى اللي تكون مستفيدة من هذا التأخير بالنسبة لشركة الطيران مثلا، فإنه وقت اللي تجي الإعلام بالأخبار هذية فإنه راه التأخير زاد من جهة أخرى، يعني إنه الطائرة تقعد على الأرض وتقعد في انتظار الإقلاع، فما طاقم يقعد يستمر في العمل، فما وقود، فما موارد تشغيلية يتم استهلاكها، فما زاد جدول رحلات اللي ينجم يتبدل من موعد إلى آخر. لكن نفس الرسالة هذية من زاوية أخرى تحمل خبر جيد لأطراف اللي
1: فما مرت البيلوت تطلب برشا مرات وينك هذاك الكل زاد
5: ما فماش ما انت
1: يولي
5: اكثر اي
1: مدخيل
5: لشركه الاتصالات ولا دوك المسافر اللي كان انه من المفروض يغادر المطار بعد دقائق ساعات يلقى روحه قدام سوايع اضافيه او حتى ايامات وقت اللي يلقى الوقت ذاك يتحول الى قهوه ولا وجبه في واحد من المطاعم، ولا حتى الجوله في المتاجر نتاع السوق الحره، او استخدام حتى زاد لسالون نتاع الانتظار لسالون في اي بي. والتاخير هذايا الطويل او الغاء الرحلات ينجم يؤدي إلى حاجات تنجم تكون مفيدة جدا لحتى بعض التطبيقات. نسمع عن بعض.
4: في الكثير من الأحيان يضطر المسافرون إلى قضاء دقائق أو ساعات إضافية في المطار بسبب تأخر رحلاتهم، غير أن لحظات الانتظار هذه في لغة الاقتصاد تعد إيرادات مالية توصف بغير المتوقعة. فبالنسبة للمحلات والمسافرين، تأخر الرحلة الجوية يعني شراء وجبة إضافية أو تمديد موقف سيارة أو البحث عن غرفة فندقية إذا طالت مدة الانتظار ليوم آخر، مما يمنح الأطراف التي تظهر في الواجهة فجأة إيرادات غير متوقعة. أما بالنسبة لشركات الطيران فالأمر مغاير تماما، فالتأخير يعني أن طائرة تظل على الأرض أو في انتظار الإقلاع وطاقما يستمر في العمل ووقودا وموارد تشغيلية تستهلك وجدول رحلات قد يبدأ في الانزلاق من موعد إلى آخر. فبحسب تقديرات شركات الطيران فقد بلغ متوسط تكلفة التشغيل المباشر للطائرة لدى شركات الطيران الأمريكية $98 لكل دقيقة تشغيل في عام 2025، حيث توزعت هذه التكلفة بنحو $37 للطاقم و $29 للوقود و $18 للصيانة. تظهر هذه المؤشرات أن التأخير المقبول قد يحقق إيرادات تجارية مرتفعة للمطارات، لكن التأخيرات المفرطة حتما ستؤدي إلى الإضرار بالمسافرين والإيرادات.
5: دوك نكن نحكيو على النسب نوفل الإيرادات مثلا متاع الأطعمة وإلا المشروبات في المطارات تولي أعلى بنسبة 8% وقت اللي يصيروا هاللي غوتاغ هذوما، مع زيادة مدة بقاء المسافرين بنسبة 10% ذي حسب رويترز. والمجلس الدولي للمطارات يقدر أنه الإيرادات غير المتعلقة بالطيران مثلت 36.7% من إجمالي إيرادات المطارات عالميا في عام 2024، نسبة مهمة برشا في جرة التأخير. نحكيو على متوسط معناها $7.57 لكل مسافر، والإيرادات هذه تغطي تقريبا نحو 48% من إجمالي تكاليف المطارات عالميا في جرة روتار يانوف.
1: برافو، قولوا حصتنا خايبة. هانا نشكره في تونسير
5: اللي
1: معروفة بالتأخير الكبير متاعها،
5: يعني
1: تونسير قاعدة تدور في العجلة الاقتصادية متاع العالم الكل، وهذا نقطة إيجابية وهامة جدا. يعطيك صحة نادي، مازال عندك أرقام؟ فوالا فاصل وبعد باش ناخذوا حوار قبل ما نمشيو للمفات. شكرا على مساجاتكم على 23513 على الواتساب. فاصل ونعود.
2: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: شكون قال لي سيفوفي؟ مع ترابل تدو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه، وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافوس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 100 ولا ادخل على السيت travel2do.com. ترافل تدو. Les prix tout doux.
0: Midi Mag.
1: باش نرجعوا معكم الموضوع إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية. معنا نائب ماهر الركتاري رئيس لجنة المالية من مجلس النواب. سي ماهر مرحبا بك.
8: مرحبا بك يعيشك.
1: هل فرحت وقت اللي شفت المجلس الوزاري معناتها نزيدوا نعملوا تعقيب على والموضوع اللي تناوله ولا تعتقد أنه مازالت ناقص أكثر وضوح؟
8: والله هو شوف مازال ناقص شوية وضوح لأنه احنا كمجلس النواب ما مازال ما وصلنا حتى شيء ونعرف هذا لازم تفاصيل أخرى. لكن أنا حبيت نعقب على الكلام اللي تقال قبيلة في الحصة واللي قاله سي ناجي خاصة على الفصل 20 عم ناول في الفصل 20-21 وما زوز فصول في قانون المالية 26. أنا نحب نذكر أنه راه الفصل 20 تم إسقاطه في لجنة المالية باش جانا وزير الشؤون الاجتماعية اللي نطلبناه باش يجي باش يناقش معنا الفصل هذاك ما حبش يجي. لكن لما اسقطنا الفصل هذاك جاء وعدنا بوعدنا نعاود لك انا كلامه قال لنا قبل مارس 2026 باش يجينا البرنامج المفصل للمنظومه نتاع الضمان الاجتماعي كيفاش باش يقع انقاذ المنظومه هذه وشنو البرنامج. مارس 2026 احنا توا في اخر اوت 2026
1: يعني مازال وقت. اي
8: انا ما نحبش نقول نعطيكم شنو صار وشنو تقال. هذا وعد من الوزير قدامنا وكل ما يتقال في لجنه الماليه في مجلس النواب مسجل معناها اذا كان تحبوا تاخذوها موجود. هذاك علاش تم اسقاط من الاول فصل 20 اللي هو باش يزيد دي تاكس اخرين لانقاذ المنظومه واحنا ماذا بينا الانقاذ المنظومه.
1: الحلول معناتها تقريبا ما نظنش كان عندك تعقيب كبير على الموضوع هذاك تو نطرح مواضيع اخرى. الحلول هذيك وقتيه معناتها ماهيش حلول جذريه
8: وقتيه ترقيعيه
1: نتاع باش تدبر شويه فلوس للدوله باش تعاون الناس الناس اصلا يتهموا الدوله والخواص يقولوا لهم انتم تجبدوا من عند السالاري وما تعطيوش معناتها فما نوع السالاري تتقصلوا من الشهريه ولكن ما توصلش وما يلقاش لاسيرونس وما يلقاش معناتها موضوع مهم جدا.
8: او باش نجاوبك انا اقترحت انه ريت هيك المؤجر كي يقتطع من عند الاجير يقتطع النسبه ويبعثها للسنساس. احنا اقترحنا انه ثم نسبه خاطر هما هذوك الناس ما تعرفش انه ثم بارتي منهم تمشي للروتريت وبارتي منهم تمشي للعلاج. العلاج هذيك نورمال مول لازمها تمشي طول السنساس اللي قاعد صاير تو يتلموا الكل فرد رقم معاملات ويمشي الكل يتصب للسنساس. احنا شنو قلنا شنو اقترحنا انه مثال المؤجر يقتطع مثال 100 دينار.
1: فما شكون يقول الدولة تاخو تصرف ساعات الفلوس تصرفهم في مصاريفها اليومية. ليه مش صحيح
8: فما منه صحيح ما تبش نعطيك تحبني نكون صريح معاك ولا لا؟ اي
1: صريح تفضل.
8: ثم منه صحيح. احنا شنو اقترحنا مثال تو المؤجر يقتطع من عند الاجير مثال نقولوا ناخذوا رقم باش تكون سهله ياخذ 100 دينار هما فات ال 100 دينار هذوكم ثم 50 دينار تمشي للروتريت و50 دينار تمشي للعلاج اللي نورمالمون تمشي للكنام. لكن ال 50 دينار مش قاعد توصل للكنام. احنا شنو اقترحنا انه الاجير وقت يلمك ال 100 دينار يقسمهم طول يبعث طول للكنام للكونت بنكير نتاع الكنام يبعث طول الفلوس هذيك للكنام باش ما يقعش باش ما تمشيش في في في في, في حوايج اخرى. هذا مثال اقتراح راهو سهل برشا وتشوفوا كيفاش
1: مش المواطن يبعث للكنام ما الدوله تبعث.
8: لا لا لا لا لا, لا, لا الاجير معناها انت الامبلوير نتاعك اللي تخدم عنده ما هو يخلص النسبه يخلص يقتطع
1: يولي هو يقصها على اثنين. اي
8: هو يقسمها على اثنين ويبعث طول لابارتي نتاع الكنام نتاع العلاج يبعثها طول الكنام ما تمشيش.
1: سمير هذه اي واحد سمير نكتري بنحب نكمل في الموضوع اللي انت رئيس لجنه الماليه مش نوابي وقت وزير الشؤون الاجتماعيه قال لكم في مارس باش نعطيكم البروجرام وما جاش وقت اللي المجلس الوزاري البارح حكى ولكن ما قدمش برنامج. اي هل تصرفتوا هل طلبتوا جلسات هل معناتها هل غموض وهل فراغ في حل المشكل الكبير كيفاش تصرفتوا؟ اي
8: احنا طلبنا جلسات من افريل وماي وجوان، استدعينا السيد وزير الشؤون الاجتماعيه لكن ما جاش. لكن انا نقول لك انا كرئيس لجنه الماليه شنو التصور نتاعنا، وقاعدين نجتمعوا راهو احنا في لجنه الماليه وعندنا برشا اجتماعات حتى في شهر اوت وفي شهر سبتمبر، هذا كيفاش باش نجتمعوا. شوف نحب نوصل الرساله هذه، راهو اذا كان باش يجينا في قانون الماليه انه باش يقع ثم ابتعاد اخرى ترقيعيه لي الصناديق الاجتماعية، راهو صعيب برشا إذا كان باش تعدى في لجنة المالية في قانون المالية هذا، وباش نرجعوا على الفصل، وباش نرجعوا على الفصل 20 و21 باش نشوفوا مدى الإصلاحات اللي لازمها. هذا أكثر حاجة راهو نجموا نعملوا احنا كمجلس نواب.
9: سمير الكتاري، فما مواطن توا يسمع فينا يقول لي تقولوا ما في الآخر توافقوا، تعملوا شوية تهديد ما في الآخر توافقوا، كيما برشا مواضيع وافقتوا عليهم، وإلا كيما قوانين فاليدي ولم تنفذ هذه القوانين، معناتها عام تعدت أو نجم نسمير 3-4 قوانين خاضت عليهم البلاد في الاخر ما تنفذتش القوانين.
8: نعرفهم رقم. شوف لكن للتاريخ كل واحد يتحمل مسؤوليته، لانك انت في مجلس نواب شعب عندك رؤيه وعندك
9: لا مجلس نواب مهمته من المراقبه، هذا مش مهمته كان يعمل قوانين، معناتها مهمته يراقب تنفيذ القوانين،
8: مراقبه وتنفيذ
9: القوانين. فما مشاريع تتذكر يا سيمه الريق نشاح الكراهب والديفيز وكذا، في الاخر ما صار شيء منهم، شيحتوا لنا ريقنا بالفارغ والناقش والفلوس فيز واللي يعملوا والقانون المالية وقانون العملة وقانون، يمكن 3 شهور واحنا نتناقشوا في مواضيع ما تنفذ منها حتى شيء.
8: شوف سادة المستمعين عندهم الحق، لكن نحب نقول لهم حاجة، انا كرئيس لجنة المالية نحب نقول لهم راهو الدوام ينقب الرخام، رانا ما احناش مسيبين في السيارة لكل عائلة في الحساب بالعملة الأجنبية.
9: لا قليش اسناك يعني مش تعودوا تتناقشوا فيها، رو ما يمش احكي عليكم اشنو مش تعود لي سيارة مرة اخرى، ما قانون فاليدي اشنو معناتها مشنو هاو ما صار شيء، معناتها مش تعاود تتناقش فيه، مش باش يصير شيء معناتها.
8: مانيش نعاود نتناقش فيه، لكن فما دي مويان دو بريسيون باش السلطه التنفيذيه تخرج الاوامر الترتيبيه، هو واقفين على الاوامر الترتيبيه والحساب بالعمله الاجنبيه واقف على منشور من البنك المركزي اللي ما يحبش يعملوا. عندنا برشا اشكاليات، نجم نجبد لك كان على قوانين ما يحبوش تتعدى، كيما مجله الصرف، كيما قانون الاستثمار، قانون مهم برشا، كيما قانون الهياكل الرياضية، كيف استمعنا للناس الكل، والطرف الوحيد اللي ما حبش يجي هي وزارة الشباب والرياضة. تصور انت قانون الهياكل الرياضية وزارة الشباب والرياضة ما تحبش تجي لمجلس النواب باش تناقشوا. ثم حوايج اللي انا نمر الفرصة هذية بالسادة المستمعين يسمعوا ويشوفوا شنو قاعد صاير، معناتها مش كل شيء مجلس النواب قاعدين ندزوا وقاعدين نعملوا، ولكن للإصلاح راهو الإصلاح لازم يكون

0: الحرية. أنا يمكن قلتها ثلاثة مرات، الحرية اللي في مجلس النواب أكثر من الحرية اللي في الأعلام، وما يتبدل شيء. كل واحد يمركي هاني نحكي بحرية وندافع على جهتي، في الأخر يقعد مجرد كلام ولا تطبيق له.
1: ثم فرق بين مجرد كلام وبين تصويت. راهو التصويت موجود وتنجم تثبته، وأنا راهو نكتب هذايا بكل شفافية للسادة المستمعين.
0: ماذا ينفع التصويت إذا لم ينفذ؟ معناتها المواطن يقول لك صوت على روحك، في الأخر لم ينفذ القانون، ما صوت ما صوتش كيف كيف.
1: لحظة.
0: سيد النائب يولي تصويت شكلي، معناتها مادام لم ينفذ أكيد صوت كي ما صوتش. بالعكس كنا نتمنى لو الوزارة رفضت وما تصوتش على القانون تكون وضوح أكثر من أنهم يقبلوا ويصوت على القانون في الأخر ما يتنفذ شيء. مع تراو في المداولات القادمة ولات عندكم مسؤولية كبيرة، معناتها ما تصوتوا على حاجة إلا ما تضمنوا أنها باش تنفذ.
1: شوف، ثم حاجة مهمة جدا الناس لازم تعرفها، وحتى السلطة التنفيذية لازم تعرف. راهو السلطة التنفيذية هي السلطة التنفيذية، والتشريع هو السلطة التشريعية، وواجب السلطة التنفيذية هو التنفيذ ما يقع التشريعي.
0: أما أنتم مراقبتكم معناتها من المفروض تصوتوا على قانون لابد يهبطوا معاه الأمور الترتيبية. متى سينفذ؟ ألقى فكرة، متى سينفذ القانون؟ أمور ترتيبية. متى يوم 1 مارس، 1 أفريل، 6 فيفري؟
1: ريت الإشكال هذا احنا قاعدين نخمو فيه توا في لجنة المالية وفي مجلس النواب. فما بلدان في شمال أوروبا يطلبوا أنه ما تجي السلطة التنفيذية ما تقدم قانون إلا ما تقدم معاه الأوامر الترتيبية ولا توجه متاع الأوامر الترتيبية اللي موجودة. هذا يمكن مش يمشيوا فيه مثلنا،
0: مش
1: يمكن
0: لازم تمشيوا فيه سينو تولي ما عادش فهم مصداقية للنقاشات بصراحة. معناتها سيد النائب أبهرنا بمردودكم في المداولات الفارطة، أبهرنا، ولكن شنو فايدة المردود إذا ما فماش نتيجة؟ كيما جوار يجي يجي يجي يجي يجي راسه راس جول شاطها لبرا، معناتها ما بصراحة معناتها أبهرنا وأعجبنا بكم. أي
1: ثم كلمة مهمة برشا يقول شي مصداقية، راهو إذا كان السلطة التشريعية تعمل قانون وما يتنفذش، راهو هذا ما يمسش كان السلطة التنفيذية والمؤمس الدولة الكل، لأنه يمس في مصداقية القوانين. دونك احنا كي نعملوا قانون مالية في كذا فصول وفهم منهم فصول ما يطبقوش، راهو هذا يمس من مصداقية الدولة ككل، من مصداقية قانون المالية ككل، وهذا عنده تداعية سلبية وسلبية جدا في تونس وفي الخارج. يقول لك هذه دولة عندها قوانين ما طبقت القوانين تاعها. هذا راهو شيء لازم أنا نقول زملائنا في السلطة التنفيذية لازم ينتبهوا لي. راهو مهم برشا أنه ما يخرج قانون، ولازم في أقرب وقت يقع تنفيذه، لأنه هذا قرار من الشعب التونسي، من ممثلي الشعب التونسي.
0: وفما قوانين هبطت حتى في الرايد الرسمي في كذا. سيد النائب ماهر كتاري، تو نرجع ونزيدوا نحكيوا معك أكثر وقت اللي يجي الوقت، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب. بصراحة معناتها نادية، معناتها هو يعترف يقول صحيح، معناتها واضح، معناتها
2: ونافل المعاش.
0: شكرا على اللي بعث لي حكيت له أمر ترتيبية، ما جاش المخي سؤالي. بالقانون يصوت نهار 1 جانفي يصدر كذا، 6 فيفري يصدر كذا، 3 مارس يبدا كذا، معناتها يولي وضوح وانجاجمون واضح من الدولة كما يعملوا دول متقدمة.
2: واللي زاد معناها خليني أثار انتباهي في التصريح نتاع رئيس لجنة المالية نوفل، هو يقول في زوز انتوكا اللي ذكرهم زوز محطات، يقول معناها وزير الشؤون الاجتماعية ما كانش حاضر في الجلسات وقت اللي يطلبوا منه، ونفس الشيء زاد صار مع وزير ثاني، دونك معناتها وزير الشؤون الاجتماعية وزير رياضة.
0: تذكر وقت الصباح ما جاهمش درا شنو باش يناقشوا، العشية جا وزير، معناتها يجي وقت اللي يحبوا كاو فوالا. معناتها النقاش راه نمشيو فاصل، سمحنا دخلنا بعضنا الكوندكتور فاصل، بعد نمشيو ما فاتك شيء.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجد الروم.

0: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: ميدي ماغ. يلا نمشي والفقرة ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء.
3: أهلا وسهلا مرة أخرى نوفل. بعد شوية باش نحكيو على أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس. شنو علاقته بالإسلام وما قصة الزواج متاعه من مرأة من أصول مغربية لبنانية؟ بعد شوية زيدا باش نحكيو كيفاش تونس زيدا يتحكي عليها، لكن يتحكي عليها في علاقة بالموضوع والخبر متاع الكنوز اللي حكينا عليه، الكنز المزعوم اللي يوصل يقتل التونسيين. الموضوع ذي اللي انتشر وخلى حتى وسائل الإعلام العربية اليوم قاعدة تحكي على الموضوع هذية. وكيف كيف زادة شوية آخر باش نحكيه على الفضاء، ونحكيه على أول مرأة فرنسية تطلع للفضاء. خلي قبل ساعة نرجع على الفنان روف ماهر اللي اضطر أنه يقوم بتأجيل العرض متاعه المبرمج ضمن مهرجان سليمان، وهذا بعد وفاة عادل الجندلي واحد من أعضاء الفرقة متاعه الموسيقية، إن شاء الله ربي يرحمه. كان زادة روف ماهر قال أنه الحالة النفسية للفنان اللي هو أعضاء الفرقة يقول بسبب وفاة الزميل متاعهم حالة دون تقديم العرض في الموعد متاعه، وعبر عن حزنه الرحيل زميله اللي وصفه بواحد من أفراد عائلته الفنية، وكان وجه اعتذاره لجمهور مهرجان سليمان وقال أنه بشي تم تحديد موعد جديد للحفل في وقت لاحق، ودعا الجمهور أنهم يتفهموا هالظرف ذي اللي تمر به الفرقة.
1: ولا معناتها وتنرفز رؤوف ماهر يظل أنه يبدو إدارة المنستير قررت إلغاء العرض. يخي قالهم معناتها رانا بشر ونحسوا نتعاطفوا مع رؤوف ماهر، خطروا بصراحة معناتها فما فنانين ساعات كيغيبوا تشك. رؤوف ماهر ملتزم جدا وفنان منضبط وملتزم، وصعيب انه رؤوف ماهر يغيب على عرض ولا تصير له اشكالية، ملتزم مع كل المهرجانات اللي مشالها. ولكن وقت اللي انت تجي قبل بساعة من عرض ويجي واحد عضو كبير من فرقتك ويتوفى، رأو يصير انهيار نفسي الفرقة، رأو فكر ريتم واحد. يلزمنا نكونوا متفاهمين أكثر، خاصة كي يبدأ فنان تونسي متألق نتفاهم ونقفوا معاه ونوخروا له عرض وكذا، ونعرفوا اللي بش يكون عرض متميز. دونك معناتها نحاولوا نتفاهموا شوي رؤوف ماهر، ورؤوف ماهر اللي رد بأسلوب قوي لأنه تنرفز من الناس لا ألغي العرض، لا ما تلغيش العرض، تخليه وتأجله والجمهور توجي ويستمتع. ونعرف اللي
3: طبعاً جمهور
1: اللي باش يكملوا بقية عروضهم برشا وجيع وألم، رأوا الفنان بشر ويحس وينجم بره وظروف. دونك تحيتنا لفرقة رؤوف ماهر كل، وشكرا لهم.
3: خلينا نحكيو زادا نوفل على موضوع آخر، نحكيو على الأسطورة متاع كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس اللي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد ولحتى المنتخب البرازيلي، فإنه تقارير صحفية تركية تقول إنه روبرتو كارلوس وحسب زيدا حتى عدد كبير من الأنباء من أكثر من صحيفة تركية يقولوا إنه روبرتو كارلوس اعتنق الإسلام قبل نحو 4 أسابيع بعد ما انطق بالشهادتين خلال لقاء كان جمعه بالشيخ جهاد حميدة، هو واحد من الشخصيات المعروفة في الأوساط متاع الجالية الإسلامية في البرازيل. وحسب زيدا الرواية اللي الدولة فإنه روبرتو كارلوس كان على تواصل مع الشيخ ذي جهاد حمادة منذ فترة قبل ما زاروا في البرازيل تقريبا لمدة شهر التالي، وخلال اللقاء متاعهم يقال أنه نجم ريال مدريد سابق انطق بالشهادتين وأعلن اختياره الإسلام.
4: القصة وما فيها، النائب التركي علي شاهين كشف أن روبرتو كارلوس دخل لدين الحق وهذا قبل حوالي شهر، وهذا كذلك حسب ممثل الجالية المسلمة في البرازيل. حسب القصة المنتشرة كارلوس راح ساو باولو وثم انطق الشهادتين وأعلن إسلامه. هذه هي القصة يا جماعة، إذا تأكد الخبر فسيكون واحد من أبرز قصص لاعبي الكرة ليعتنقوا الإسلام.
1: معناتها حاجة إيجابية، معناتها سيبيان، معناتها روبرتو كارلوس لاعب كبير ويحبوه والناس في عمره يتذكروا الكفران والشوطات القوية، معناتها حاجة أعجوبة برشا ومحترم برشا روبرتو كارلوس حتى بعد ما بطل الكرة.
3: نحكيو على الموضوع نوفل اللي خلى الحقيقة برشا وسائل إعلام عربية معروفة جدا تحكي على الخبر هذية، مغامرة اعتبروها مغامرة بحث عن كنوز مدفونة تحت الأرض في تونس، وفات بمأساة خلت ثلاثة وفيات، والحديث على وحدات الحماية المدنية في تونس اللي انتشلت الجثث متاع ثلاثة أشخاص اللي لقاو حتفهم بعد ما وحلوا في أنفاق تحت الأرض وقت عملية حفر بحثا عن كنوز، وبدأت العملية متاع البحث والإنقاذ من مساء نهار الاثنين بمعتمدية أشرار. ده نسمع بعضنا.
5: في تونس ثلاث شباب أعمارهم بين 18 و30 سنة دخلوا نفق عميق في منطقة بين القيروان وصفاقس ومعاهم معدات حفر بحثا عن كنز مزعوم. مرت ساعات وانقطع الاتصال بيهم لحد ما الأهالي لقوا معدات الحفر الخاصة بيهم قريبة من المكان، وبدأت فرق الحماية المدنية عملية إنقاذ صعبة وسط انهيارات الأتربة وخطورة النفق. الفرق انتشلت جثمان الشاب الأول، وبعد ساعات طويلة خرجت الجثامين التانيين. التقارير رجحت ان الاختناق هو سبب الوفاة، لكن الطب الشرعي والتحقيقات لسه هيحددوا الحقيقة. في النهاية الكنز ما خرجش من الارض، اللي خرج منها كانوا ثلاث شباب دفعوا حياتهم تمن لوهم الثراء السريع.
1: ولا هو وهم، ولكن برشا برشا دول حكاوا، لانه حكيت كنوز هذه في تونس وخارج تونس
3: دول العربية زيد راه منعرفش كان عندك نفس الانطباع ولا، انه الخبر هذه معناها نلقاها برشا في دول عربية ونشوفوا زيد حتى نهايات مأساوية راهو بعد أي. ما تفهم حتى شكون يوصل للقتل لاستخراج الكنز، وفهمت يعني حاجات صادمة جدا معناها، والهدف هو انه البحث عن كنوز
1: غريبة جدا. وربي تسترنا وتلطف فينا. واضح
3: الخبر الموالي باش نحكي له نوفل على رائدة الفضاء الفرنسية صوفيا دنولي، ولات أول مرأة فرنسية تقوم بمهمة سير خارج محطة فضاء دولية وتخوض هكا تجربة نادرة مخطط لها بشكل دقيق. زيدا هي نلقاها تشارك رائد فضاء أمريكي في المهمة هذه. نسمعوا التفاصيل متاع المهمة.
6: Sophia Donneau devient la première française à sortir dans l'espace. Ça se passe à 400 km au-dessus de la Terre, en compagnie de l'Américain Anil Menon. La mission a commencé à 12h29 et doit durer 6h30. Elle vise à remplacer une antenne de la station spatiale internationale appelée Space to Ground. Sophia Donneau a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il s'agit d'un équipement qui joue un rôle essentiel dans les communications à haut débit et la transmission de données entre le centre de contrôle de mission à Houston et la station spatiale internationale. À 44 ans, l'astronaute est la deuxième femme européenne à faire une telle sortie après l'italienne Samantha Cristoforetti en 2022. Elle a expliqué sur X: la réussite d'une sortie dans l'espace se prépare bien avant l'ouverture du SAS, et c'est à cela que j'ai concentré toute mon attention ces derniers jours: répétition, préparation et concentration. Les Américains Jessica Mayer et Jack Hathaway restent à l'intérieur de l'ISS pour les aider à enfiler et retirer leur scaphandre et pour manœuvrer le bras spatial auquel Anil Menon est attaché pour faciliter le remplacement de l'antenne. Ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai, Sophia Donneau est devenue en février la deuxième française de l'histoire à effectuer un vol dans l'espace, après Claudie Hénuret en 1996 et 2001. Le dernier Français à être sorti dans l'espace est Thomas Pesquet. Il l'a fait 6 fois au total lors de ses 2 séjours dans l'ISS.
1: برشا اليوم البارح وزيرة فرنسية قالت كي نعديوها عنا مشكل النساء ما يمشيوش للمجال هذا، 30% برك نساء، كي تتعدى برشا صغار وكذا يمشي تغرموا، ممكن النساء يدخلوا أكثر للمجال هذا.
3: للمجال هذا وخاصة زدناه في الوقت اللي نشوفه أنه هي معناها حتى في التجربة نتاعها وقرايتها وكل، هي في الأول كانت مهندسة متاع الطائرات متاع الاختبار، وهي قائدة سابقة زادة لطائرات الاختبار، ثاني فرنسية في التاريخ اللي تخرج الفضاء بعد وكيف كيف زاد شفناها معناتها حتى
1: ثاني اوروبيه كانت ايطاليانيه ومن بعد فرنسيه.
3: فوالا اكزاكتومون. وتقول زاد نوفل تقول انه بالنسبه لها التجربه هذه خليتها معناتها تقول اني عشت خليت نحس بحاله جيده للغايه بمجرد خروجي الى الفضاء، وبرشا حتى من وكاله النازا وثقوا المشاهد هذه، قالوا انه كان بالامكان ان نسمعوها وهي تتبادل بعض الكلمات مع زميلها الامريكي. وكتبت جوست بعد العمليه نتاع سير في الفضاء هذه، قالت انه مع انه رواد الفضاء هما اللي ديما يحظاوا بالأضواء، إلى أنه تقول الأنشطة خارج راهو المركبة هذية هي جهد جماعي بامتياز، وتقول من دواعي زادة سروري ديما أني ندعم الطاقم من داخل والناس اللي مش مسلط عليها الضوء.
1: واضح دومين ممتاز وممتاز جدا. أيوه نكملوا نديا،
3: نكملوا بموضوع البيراتاج نوفل، والحقيقة الهيكرز هذوما والاختراقات متاع البيانات.
1: دولة الفرنسية ظهرت ضعيفة شوية
3: اكزاكتومون، لأنه الإدارة العامة للمالية العامة في فرنسا أكدت تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى اختراق بيانات متاع 678 ألف فرد ومهني في واحدة من أبرز عمليات تسريب البيانات اللي طالت الإدارة الضريبية لهذا العام. الإدارة في آخر أخبارها وآخر ميزاجور قامت بها نهار السبت نوفل تقول أنه الاختراق ذيره صار بعد ما استخدموا المهاجمين بيانات دخول تخص موظف الإدارة. دوك ذيك فيش كان

0: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضروا قبل القرايه ولا المولد المولد ولا القرايه في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بس وين تعمل الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا
4: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود الماتري الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسيه التصرف الماليه والتسويق خبره سنين تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعه محمود الماتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn
5: كاليبسو جيدي 20 اوت لو كاليبسو

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ممثلة أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي تقول إن المعطلين عن العمل يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في تسريع تنزيل الأمر الترتيبي والمنصة الإلكترونية وانتداب الدفعة الأولى في أجل لا يتجاوز موافى سبتمبر المقبل حسب تصريحها لزميلنا الحبيب هثين.
1: مطالبة بالتسريع في إنزال الأمر الترتيبي والمنصة الإلكترونية، التسريع في انتداب الدفعة الأولى وألا تجاوز يعني الموفى شهر سبتمبر، خاصة يعني نذكر أن الفاصل 57 من قانون الميزانية يؤكد على حق الدفعة في الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام في 2026. اليوم من طالت بطالتهم نؤكد أنهم حالات إنسانية واجتماعية لا تحتمل التأجيل، لا تحتمل الانتظار، لا تحتمل المزيد من الصبر. بعد الجلسة اللي صارت يوم 15 مع رئيس الجمهورية وأكد أنه سيطبق وأن الأمر الترتيبي تسلمه من الحكومة وأن الأمر الترتيبي لا يرتقي لتطلعات من طالت بطالتهم ولا لفلسفته للعدالة الاجتماعية، وهو بصدد إما إعادة صياغته أو مراجعته. ولكن لليوم إحنا شهرين بعد هذا الحديث، ولكن للأسف لليوم إحنا ما زلنا في المماطلة، في ملفنا لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية، ولن نتراجع عن الدفعة الأولى في 2026 وكل النضالات السلمية المشروعة سنواصل فيها. أكيد إحنا مواصلين في التصعيد إلى اعتصام مفتوح.
0: أمنية تابعة لمركز جبس المدينة تتمكن منذ قليل من القبض على شخص تورط ليلة البارحة في سرقة محتوى 4 سيارات من مأوى معرض جبس وسيارة أخرى من جهة كازما. وحسب ما أكده مصدر أمني لمراسلنا عبدالله العامري، فإن الموقوف من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة، وقد أسفرت المداهمة عن ضبط المتهم وبحوزته السيارة التي كان يستغلها في تنفيذ أعماله وبها كميات من المسروق. عالميا، استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم الأربعاء في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت وسط مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء خلال 24 ساعة إلى 17. مقتل نحو 40 شخصا في انهيار أرضي داخل منجم ذهب في غرب أفريقيا الوسطى على الحدود مع الكاميرون، وفق ما أفادت به مصادر لولكاس الفرنسية للأنباء، في حين ذكرت مصادر محلية أخرى أن عدد القتلى يتجاوز 100. الحكومة الباكستانية تعلن معارضتها قرار المحكمة العليا في البلاد بنقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها ستطعن في القرار. وقدمت الحكومة الباكستانية

0: الثانية طلبا لإعادة النظر في القرار، وطالبت بالسماح بإجراء الفحوص الطبية لرئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون منذ عام 2023 بتهم فساد في مستشفى حكومي بدلا من المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة بنقله إليه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، موزايك FM.

0: SMS. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم تم رسميا الكشف على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. ناجي جويني مشرف عام بالنسبة للتركيبة الرسمية، مراد بن حمزة مدير التطوير، وليد الكشاو مساعد مدير التطوير مكلف بالفار، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلفة بتطوير تحكيم النساء شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام مساعدين سيف السوسي، مدير دائرة التعيينات للرابطة المحترفة محمد بن حسين مع الأعضاء وليد حراق، رياض المسعي ونبيل عكير، مكلف بتعيينات مباريات الهوية مستوى أول رسيم بن صالح، هوية مستوى ثاني رمزي الحرش، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، رئيس دائرة تعيينات كرة قدم النسائية مونيا البدوي، رئيس دائرة تعيين المقيمين محمد المدب، ورئيس دائرة التنسيق مع لجان جهوية للتحكيم رياض الحرزي. بالنسبة للمكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي الدكتور فتحي الكواش، مكلف بدائرة الإعداد البدني والتمارين سليم بن زيد، ومكلف بدائرة الإعلامية والتكنولوجيات شادلي التغوتي. مع نهاية المهلة الإضافية لمنحتها لجنة الدرجة الأولى للأندية للحصول على الإجازة لتخول لها المشاركة في البطولة، المهلة توفى اليوم. اليوم اتحاد بن قردين سكر ملف اللاعب يوسف المصراتي بعد دفع مستحقاته وإرسال ما يثبت الدفع للجنة الدرجة الأولى والجامعة التونسية لكرة القدم، وبالتالي اتحاد بن قردين يتحصل على الإجازة، إجازة النادي، وهكا تكون كل الأندية مؤهلة للمشاركة في البطولة. في النادي الافريقي مهيب الشامخ رجع للتمارين بعد تعافيه من الإصابة. في المقابل حمزة الخضراوي يغيب على مباراة الجولة الأولى ضد نجم المتلوي بسبب عقوبة الورقة الحمراء. متوسط ميدان الأولمبي البيجي لياس الضاوي يعمل اليوم الفحوصات الطبية تمهيدا لتعاقده مع سانت إتيان في الدرجة الثانية الفرنسية. في صورة نجاح الضاوي في الفحوصات الطبية الصفقة تتم، والأولمبي البيجي يتحصل على 130 ألف يورو ما يقارب 440 مليون تونسة. إدارة النادي لبنزرتي في السيابي جمال موتيابا باش يواصل مع نادي صفاقسي، وإدارة السياسة رفضت عرض بقيمة 700 ألف دولار ما يقارب 2 مليارات ومية من أحد الفرق الجزائرية لانتداب موتيابا. ملعب حمام سوسة هو تحصل رسميا على تأهيل القانوني لاحتضان مباريات الأمل في البطولة، باش يحتضن نهار السبت مباراة أمل حمام سوسة ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، وهذا ما تم كيما حكينا البارح وتم اليوم الإعلان عليها رسميا. ضبط مع 4:30 النايفر الملعب التونسي نادي صفاقسي في حمام سوسة أمل حمام سوسة اتحاد المنستيري. في المهيري تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران، وفي بن قردين اتحاد بن قردين ضد نادي حمام لم. في الدفعة الثانية نهار الأحد كيف 4:30 المقابلات الكل في رادس الكلاسيكو ترجي رياضي تونسي النجم الساحلي، في بنزرت نادي البنزرتي مستقبل المرسى، في المتلوي نجم المتلوي نادي الافريقي، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي ضد الاولمبي البيجي. اليوم السبعة انت على عشية البرسة تلعب مباراة كاس خوان جامبر الودية ضد شكون؟ ضد الاهلي المصري. المقابلة هذه تلعب اليوم. بقية المقابلات في رابط الابطال الاوروبية ذهاب البراج مع 8 متاع ليل سلتيك فريق سيباستيان تونيكتي وجالاسك النمساوي، وفي البطولة الاسبانية كيف 8 متاع ليل اتلتيكو مدريد ضد ملقا. اخبارنا الرياضية ديما متوقع.

0: اصلا على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع احسن وكامل فريق افتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: موزايك فام.

0: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للسكن العشية. حسن الهمالي موزيك فم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في افتر وورك على الاولى في تونس. توا ساعتين ودرجين ناخذوا بعضنا ان شاء الله حتى للسكن العشية اليوم الاربعاء 19 جوه 2016. هذه افتر وورك جديدة من توا حتى السكن العشية بالموزيكا بالفقرات اللي تعودتوا بهم سيغتانمون بالانرجي بوزيتيف بالجود فايبس كيما عودناكم وبرشا اجواء صيفية بامتياز. المعلومة فيها تلقاهم معنا لمدة 4 سوايع من توا مع ليكيب الكل. رحب بخونا ذي معنا اليوم في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا سي ذي. رحب بخونا خليل العميري في البرودكسيون والعمل الصحفي. مرحبا خليل.
2: مرحبا يا خال.
1: الحمد لله. أمور طيبة. صوتو بني. شعلنا شوية آخر خويا.
2: عنا خويا في لايك ديز لايك. عنا زوز مواضيع باش نحكيو على دروس التدارك بين دعم التلميذ وتحسين مستواه واستنزاف جيب الولي. كما تعرف برشا ناس من توا يبداو يحطوا صغارهم في الدروس التدارك قبل ما شيء يستنزف زاد حتى الصغير او يزم وقت باش يلعب فيه وقت القرايه أيوة. نمشيو الموضوع الثاني مش بعيد برشا على الصغار. الالعاب الالكترونيه ترفيه وفائده ام ادمان وعزله؟ وقتاش يكون ترفيه وفائده وقتاش نقولوا ولا ادمان وعزله بالنسبه للصغير؟ وعنا فقره فيها وعليها باش نحكيو على عمليات التجميل تحسين للمظهر واسترجاع للثقه ام هوس بالجمال ومخاطر صحيه.
1: هذا هو اللي يستنى فيكم بعد شويه اخر زاد كيف الموعد يكون مع لازم تعرف. كانك مسافر في الصيف قلكم بانه ردوا بالكم ولا في الايام الجايه ردوا بالكم لانه ينجموا يضحكوا عليكم وقت تاخذوا لي اسيم وتصير لكم برشا مشاكل. طبعا شويه نعطيكم كل التفاصيل. كانوا رحبوا بالكيب مع الحاج في الكورتيناسيون جينيرال في استقبال تليفوناتكم على 70113000 وحنا نكونوا سعداء اذا كيف نقراو لكم اتخافير النيميرو واتساب موزايك اف ام 200 00 216 23 500 13000 والا من تونس 23 500 13000. معنا زايده زياد الغربي معنا اليوم في الاخراج. زياد قال لي خويا خلي لو كود اونفوا اليوم عندي انا عندي غنيه تعمل الكيف باش تخلي الناس الكل فكره هبها وهي تشطح. يا سيدي يلا نبداو افتر وورك اليوم الاربعاء 19 اوت 2026 بالجود فايبس. يلا جو.

0: أكثر سيمبل. مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفي وقبل 28 أوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لآخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفي ألي روتور تربحوا 50% دي بوان أون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في .com.
1: Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Ben Amr. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Cartage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork. يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم.
2: هذه افتر ورك حتى للستة متاع العشية. تحية لكم الناس الكل، كنكم في الخدمة، كنكم خرجتوا بالخدمة ديجا وتلوجوا في لافو ترافيك وتلوجوا زي كيف كيف في الانفورماسيون فيما يتعلق بالطرقات. إجابة تلقاها في الوقت هذا يكونها في افتر ورك على الأولى في تونس مع سيمورا تشوينيا.
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: سمونة جولي مرحبا بيك، أهلا وسهلا، نتمنيو طريق السلامة لكل مستمعاتنا ومستمعينا. هكا ولي
4: مرحبا حسن بانسيو، كل اللي يسمعوا فينا وكل اللي يسمعوا في أفتر ورك على موزايك فان، فنقول له ما شاء الله أمسية سعيدة وسياقة آمنة للجميع. طبعا ندخل دون لفيف دي سيجي حسن، حركية المحظوة فيها كثافة في الجوالين خصوصا على مستوى ساحة بارد، ومنها عبر شارع الحبيب بورقيبة والانترسكسيون مع شارع الحبيب بوركاتا، ونلقاو الحركة فيها الكثافة في الجوالين. قبلها على مستوى ساحة باب سعدون، ومنها عبر شارع سي مارس، كيف كيف زاد نلاحظوا حركية فيها الكثافة المرورية في نص الساحة، واحنا جايين من القصبة عبر شارع 9 أبريل، كيف كيف زاد لحظة حركية فيها كثافة مرورية. الحركية دي كذلك تتواصل على مستوى شارع ولاد حفوز، واحنا ماشيين الى شارع طيب المهيد الانترسكسيون مع شادي خلالة، وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. مدخل جنوبي للعاصمة وقبله هو على مستوى شارع المغرب العربي، وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. بطبيعة الحال فرق مسافة امان كافية بينا وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل عند الاقتضاء، ولهنا مستعملي الطريق ينجموا يجيبوا على شارع البرقيبة ثم نهج تركيا ثم ياخذوا الشارع المنصبي، وقتها نلقاو اقل شويه سيركولاسيون باش ما نحصلوش في السيركولاسيون اللي هي ثم بتات الاختناق كبير على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه. المدخل منطقه صناعيه الشرقيه واحد وكذلك الشرقيتين عبر الطريق الوطنيه رقم 8، وين نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، وتتواصل الحركه هذه الى حدود مدخل سكره، كذلك على مستوى مدخل برج وزير، ونلقاو انحراف في الحركه على مستوى مدخل رواد. ما فيش شك زاد على مستوى لك وكذلك على مستوى لك دو على مستوى حي السلامه، سيرتو وين نلقاو الحركيه فيها كثافه مروريه، واللي تربط بطبيعه الحال مع الطريق الوطنيه رقم 9 وتوصل الى حدود مدخل المرسى قبلها، هي على مستوى عين زغوان زاد كذلك نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. وسط العاصمه على مستوى شارع جونجوريس شارع القرش الاكبر نفس الشيء، على مستوى شارع فلسطين وين نلاحظوا الحركيه فيها الكثافه المروريه. كما قلنا قبيله معناها ماذا بينا السياقة متاعنا تكون معتدلة، ماذا بينا نخفضوا من السرعة، بطبيعة الحال نطبقوا قوانين المرور ونطبقوا إشارات أعوال المرور اللي موجودين دايور في عديد الطرقات يسهلوا معنا في الحركة وباش ما يشاركوا زاد كذلك في الاكتظاظ. طبعا السياقة لازم تكون معتدلة، السرعة متاعنا كذلك لازم تكون معتدلة، ردوا بالنا على ليبيا ونراب اللي هم المترجلين سواق الدراجة النارية اللي نخليه لهم زاد كذلك المجال لشقانهم الطريق بأمان، وبالنسبة لسواق الدراجات النارية ماذا بينا زاد كذلك حتى على مستوى والمناورة ولا استعمالهم للفضاء المروري اليوم ماذا بهم يتبعوا قوانين المرور علاش خاطر فما في بعض الأحيان نشوف بعض السلوكيات الخاطئة اللي من ضمنهم المجاوزة على اليمين وقت اللي هي مجاوزة على اليمين بالنسبة للسائق نتاع أي وسيلة نقل يكون أنونك لمور هذاك فبالتالي المجاوزة لازم تكون كان بالقانون على اللي صار بطبيعة الحال وهذا بطبيعة الحال هذا كذلك ضمانة ليه وضمانة لبقية مستعملي التاريخ اللي شاركوا في استعمالهم للفضاء المروري إن شاء الله اللي قاعدين نسمعوا فينا تو أحسن نتصلوا إن شاء الله أمسية سعيدة
2: إن شاء الله ثنية زينة ولا وشارة الناس علم في بينهم اكزاكتومون تعرف تحية كبيرة للعباد اللي خدمها الكيس معناها اللي نحكيه على سواق الحافلات الشاحنات اللي تعمل ترانسبور معناها وخاصة للواجيست وتاكسيستية زادة كيف اللي قاعدين يخدموا قاعدين مضحين في الطقس هذايا وقاعدين زعاد يتحملوا في الليبيتيزم تاع العباد الاخرين اللي تسوق ظهرت الدرجات اليوم نارية سي مراد بالحق معناها من الظواهر اللي راو نتفهموا العبيد تتنقل تمشي تسعى باش تقضي قضيتها ولا باش تخدم إلى ما آخر ذلك ولكن ما تعرضش حياتك وحياة غيرك لخطر لازم نلبسوا الخوذة لازم نلتزموا أيضا بقوانين المرور ما نحرقوش الفو ما نحاولوش أنه ساعات راو نشوفه في وكلنا أنت تسوق وأنا نسوق ونعرفوا ساعات فما بعض الممارسات اللي هي تنقولوا ماهوش الناس الكل اللي ساعات يجرح لك الكهرباء ساعات يكسر لك روتروفيزور ساعات يتيح في كلاش معناها مع مواطنة ولا مع مواطن دونك مثل هذه الممارسات ان شاء الله ما نعاودوش نراوها وكيف كيف تو تاريخ نحكيوا على التوتينات الالكتريك خاطر هذيك زاد كيف الناس مغلبه على قلبي هذيك الحقيقه والله العظيم قاعد تعفي برشا مشاكل ربي يحفظنا جميعا كما قلت انت ما نساوش ما نستعملوش الهاتف الجوال راهو هذاك العدو نتاعنا رقم واحد تحيه لك سي مراد جويني وشكرا على انك في كل نهار تمدنا بهذه المعلومات مفيدة وأيضا بهذه النصائح الهامة احنا نقول لكم اسمعوا موزايك اف ام انسوا تعب البوتياج وخليكم عاملين جو ومفرشكين بالموسيقى
3: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: حط لازمتكم حتى ل 23 اوت لي كونسنتري نستلي حكة 370 غرام 6990.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننسيوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
3: جمهور بوغرنيل، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
4: صحاك الشوق بينا وك وبقلبي تعكف فينا ومك.
3: جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحمل لمب. إلهامها ما تغني، سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51-92-92-88. ما تفلتوش عرض إلهامها ما تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيل.
1: مثل الجمعة من المجلس ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.
5: تحية لكم من سكول ساعتين ونص على موجات موزيك فام. سلام عليكم في الكيس، خلكم طريق السلامة للجميع. سلام عليكم زدنا موقعنا موزيك فام .net. تسمع فينا فيها الابليكاسيون تاعنا موزيك فام، تلشارجيو على iOS أو اندرويد. سلموا على كل مستمعاتنا مستمعينا خارج حدود الوطن العزيز. ذكركم على نميرو واتساب متاعنا 00216-23-513-000. تجمو توصلوا معنا 23-513-000. مرحبا بالمساج متاعكم ومقترحاتكم الغنائية تفاعلتكم مع كل ما يتعدى على موجات الأولى في تونس. يلا نمشيو تو سويت ناخذوا فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله اليوم العشية وفي الساعات المقبلة. مشكورة معهد الوطن للرياضة الجوي، معنا سعيدة بن صالح. مرحبا مدام، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
6: أهلا بك خويا حسن، تحية ليك وكل مستمعين ذات مزيك. والله الحمد لله
5: يا رب العالمين. دونك نحب نسألوا اليوم على حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله في ساعات المقبلة. مازلنا مكملين مع السخانة، ليه فما انفراج فماش انفراج إلى ما آخر ذلك.
6: هو الحقيقة اليوم درجة حرارة يعني مش بعيدة برشا عن المعادلات العادية، تراوح القصة بين 31 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات كذلك، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وننتظر توصل حتى 43 درجة خاصة بجهة توزر مع ظهور شهيري محليا. سجلنا 36 درجة في تونس حرارة قصوى اليوم. الريح من القطاع الشمالي كانت في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. طقس اليوم عامة قليل السحب، يتواصل زادة حتى يكشف الليل، زادة صافي إلى قليل السحب. حرارة في الليل بتكون بين 24 و28 درجة في الشمال والمرتفعات وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات. غدا سيتواصل طقس صافي لقليل السحب، استقرار يعني بترتفع الحرارة نسبيا في مناطق الشمال وتقعد نفس المستويات في بقية الجهات. غدا نتوقع بين 37 و38 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة. بالنسبة للجمعة والسبت فما تغيير صغير في العوامل الجوية، باش تشكل خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط عفوا، تكون خلايا العادية مصحوبة بأمطار. من ناحية الحرارة زادة ثم ارتفاع باش يبدأ طفيف من بداية من يوم الجمعة والسبت كثير كحدكش نهاية الأسبوع، باش يشهد أغلب مناطق بلادنا يعني ارتفاع في درجات الحرارة خاصة يومي الأحد والأثنين باش يكون ارتفاع ملحوظ. نهار الثلاثة الجاي إن شاء الله تنخفض شوية درجة الحرارة وترجع ترتفع ببقية أيام الأسبوع حتكش نهاية الأسبوع القادم. هذه يعني توقعاتنا بالنسبة لدرجة الحرارة. كنحبوا يعني فكرة عامة، نحب نقولوا راه اليوم طقس يعني في استقرار، ما فماش يعني سخانة كبيرة في مناطق الشمال خاصة، في الوسط والجنوب هكا مرتفع شوية توصل حتى 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي، غدا ترتفع شوية في الشمال وتقعد في استقرار ببقية الجهات. نهار الجمعة هي باش ترتفع، تبدأ ترتفع ارتفاع طفيف وتدريجي درجة الحرارة حتكش نهاية الأسبوع.
5: هذا هو دونك، ونلقاوك العادة نشراتنا المحينة على موقعنا موزيك فين بونيت وعلى موقع المعهد الوطني للرصد الجوي. نشكرك برشا مدام سعيدة بن صالح، شكرا ليك، معدة معاك شهر الجد في الساعة الثانية من افتر وورك. شوية خلينا ناخذ فكرة على ميتيو دي بلاج. تحية ليكم الناس الكل وين ما كنتوا، هذه افتر وورك حتى الاستمتاع العشية.
1: وميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من المجلس ساعتين للستة متاع العشية على موزيك فين.

0: مالي صبر يا ناس على موجات موزيك فهم. تحية لكم ناس كل, مرحبا بكم جديد في أفتر وورك.
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فهم.
2: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيغيان في العالم.

0: Voyager avec un leader, c'est toujours plus sûr. Travel to do, تقدم لكم نسمة بحري. نسمة بحري.
1: ونسبتنا البحري كالعادة تجينا مع Travel to do وين لي بري يكونوا تري دو. شوي خير باش نعطيكم ان اكسيلون بلان تنجموا تمشيو وتعديو ان اكسيلون سيجور في مدينة مزيانة برشا برشا. والحقيقة ان اوتيل زاده كيف كيف مزيان قد ما نقولكم مزيان وباقي شويه. اي سيدي بن سيدي ركزوا لي مليح. اليوم بالنسبه لشواطئ خليج جيبس اشفار في جيبس معناها كيف نحكي لهنا على خليج ايضا بجربه معناها نحكي على شواطئ جرجيس وجربه وين درجه الحراره اليوم تكون في حدود 31 درجه. البحر يكون ممتاز جدا والتبحيره تعمل 66 كيف. في هرجله شط مريم القنطاوي نحكي على سقانس ونحكي أيضا على شواطئ المهدية ولهنا درجات الحرارة تكون في حدود 34 درجة وأيضا عامل الريح يكون ضعيف والحقيقة زادة العومة تعمل 66 كيف. نطلع بكم شوية إلى الشمال الغربي نحكي على شواطئ تبرقة درجات الحرارة تكون ب 27-29 درجة. فما سحب عابرة بعد الريح ولكن ديما تقعد بحرة تبرقة حاجة تعمل الكيف ولا تبحيرة ما تحلى كيف. في شواطئ ابن زرت سيد علي المكي أيضا الرمال سيدي سالم وين درجات الحرارة اليوم تكون في حدود 30 درجة وأيضا الريح تكون ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة لخليج الحمامات درجات الحرارة تحلى فيها التبحيرة. نحكي لهنا اليوم على بحورات الحمامات ونابل وين درجات الحرارة تكون بين 26-37 درجة والتبحيرة تكون تعمل الكيف. وهذاك علاش اليوم نحب نهزكم للحمامات ونقترح عليكم أوتيل تاش سلطان 5 إتوال أن أوتيل دولوكس ونقولكم ينجم يصلح الألون سيجور كما نجم يصلح الألون ويكاند. هالأوتيل هذية تعاود من دو أ أ زيد رينوفي انتيرمون على البحر بي دون لو حاجة تعمل كيف. أوتيل كبير برشا فيه أن سيرفيس معناها ياسر مزيان وكيف كيف نقولكم بأنه الأقوى حاجة فيه غير الفيو غير البيرسونيل هو البوفي اللي فيه معناها اون اوفر معناها كبيرة برشا غاسترونوميك. كل انسان من الهيلثي حتى للمشخشخ دونك تلقاو الحقيقه ان بوفي فاريي وان بوفي غاسترونوميك يعمل 66 كيف. ابار هذاك الكل فما دي انيماسيون طول طول دو لا جورني والمشهورين برشا بهم هما لي زاكتيفيتي اللي للكبار والصغار وما ننساو زاده لي انيماسيون اللي نلقاوهم موجودين في الليل. هذا الكل باسعار لا تقبل المنافسه 238 دينار للشخص الواحد مع هذايا لليله مع فطور صباح معناه إقامة مع فطور صباح هذا اون البي دي دونك انسان ينجم يمشي غاديك يعدي جو كبير برشا في اوتيل تاج سلطان حمامات. نقولكم ادخلوا تلقاو معناها دي زوفر يعملوا الكيف زاد كيف على ترافل تو دو بوان كوم ولا على الباج فيسبوك ترافل تو دو تنجموا تلقاو زاد الصور اكثر فاكثر تلقاو اون فيديو زاد تعمل الكيف للوتله اللي تنجموا زاد دي فيديو تنجموا تلقاوهم للوتله اللي تنجموا تعديو فيهم دي سيجور يعملوا الكيف في مختلف انحاء الجمهوريه. قولكم عليكم كان تمشيو تو سويت الاقرب اجونس ترافل تو دو اللي موجودين معناه في جوف كافه ولايات الجمهوريه. عندنا 38 اجونس موجودين وكيف كيف تدخلوا على السيت نتاعنا الموقع نتاعنا اللي هو ترافل تو دو بوان كوم وتطلبونا على 71 103 103 70 103 103. نعاود نذكركم 70 103 103 تلقاو لي اجون نتاعنا يجاوبوكم بابتسامه ويعطيكم زاده كالعاده النصيحه ويقدموا لكم احسن سيرفيس. حاب نذكركم بأن السعر المذكور هو أرخص سعر موجود الفترة المختارة في شهري أوت وسبتمبر. الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم. باش تعرف أكثر السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي أن تدخل على الموقع traveltodo.com وتصلوا بواحدة من الوكالات الموجودة. 38 وكالة موجودة كيف ما قلت لكم موجودين في كافة أنحاء الجمهورية التونسية. اليوم اقترحت عليكم أوتيل تيل تاج سلطان في الحمامات أوتيل 5 إتوال أن أوتيل لوكسيو على البحر فيه سيرفيس أبي كابلو في بوفي يعمل الكيف. تنجموا تعديو ان اكسيلون سيجور اون فامي ولا اون كوبل ولا حتى الانسان يحب يمشي هكا يقعد بينه بيروحه يمشي يعدي ان سيجور يعمل 66 كيف. ما عليكم كان ترافل تو دو بوان كوم تمشي وتاخذوا من توا لي سيجور نتاعكم. ونذكركم اي اشا يصير على السيت ترافل تو دو بوان كوم والا في واحده من 38 اجونس اوتوماتيكمون في القرعه وتربحوا معنا ال 100 اللي تربحوا معنا البون داشا بقيمه 1000 دينار من هدايا ترافل تو دو نهار الجمعه ان شاء الله في تيراج او سور
2: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: نسمة بحري. تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: كاليبسو
4: Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Tranni, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Ben Amr. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Tranni, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work. يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. الموسيقى
1: والموسيقى نتاعنا اليوم في الموسيقى صيفي بامتياز. 3 مورسو كي مارك لي ليزيتي نتاعنا دون فاسون جينيرال. شويه خلي سكاتشاب في ذا كاتشاب سونغ. شويه نسمعوكم زاد لامبادا قبل هذايا نسمعوكم لا بامبا. بعد هي اخبار ما ثلاثه مع الجميله غفران العكرمي. الحديث بقيه حتى لستة في

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج تعلن أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى قطع الكهرباء، وذلك بين الساعة 1:30 و5 مساء وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وفق ما تقتضيه وضعية الشبكة وتوازن الإنتاج والاستهلاك. وشركة ستاج توضح أن هذه الإجراءات قد تشمل عددا من المناطق في تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت والشمال الغربي والوسط، لافتة إلى أن إعادة التيار الكهربائي ستتم دون سابق إعلان. كما شددت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على أن القائمة المعلنة ليست نهائية، وأن مناطق أخرى قد تكون معنية بالقطع وفق التطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. عالميا، الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مرتفعات عالية طاهر ومحيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان، في وقت شدد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة وقف الهجمات. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام لبنانية ألسنة لهب تتصاعد من المواقع المستهدفة، حيث سمع دوي الانفجارات في مناطق محيطة. بيانات حديثة لتتبع السفن والشحن البحري تظهر تراجعا ملحوظا في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، لتسجل عمليات العبور تراجعا حادا في أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية في مقابل ارتفاع حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب. ووفقا للبيانات المعلنة، فقد انخفض عدد عمليات العبور المؤكدة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19.5% ليصل إلى 95 رحلة فقط، في حين تراجعت حركة السفن إلى مستويات أدنى من المعدل المتوسط المعتاد للممر. فرنسا شهدت 52 يوما من موجات الحر منذ منتصف جوان الماضي، ما يشكل رقما قياسيا يتجاوز الأيام 33 المسجلة في العام 2022 بحسب تحليل أجرته الوكالة الفرنسية للأنباء لبيانات من هيئة ميتيو فرانس للأرصاد الجوية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالمدي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: Don't forget على موجات موزايك FM مرحبا بكم من جديد في After Work طاوما 3 ودرجين خارج تحية لكم الناس الكل رحبوا بكم من جديد وبعض إن شاء الله حتى نسبة العشرية بوانغوت طريق السلامة للجميع ثاني موعد في بوانغوت في أفتر وورك على الأولى في تونس هكاك تهنينا على العبيد اللي خرجت من مساعتين وقبل وبعد شوية طول العبيد اللي تخرج من 3:30 والاتجاه الثانية نعطيو معلومة مفيدة مرحبا خليل أهلا وسهلا كيف الحال
1: مرحبا أحسن الحمد لله
0: أيوة. كيفاش حتى
1: الطرقات راهي الحقيقة بين مساعتين وما 3 حتى ما 3:30 ما تفرقش برشا الطرقات حسب ما قاعد نشوف شوية شوي خاصة الطريق تبدا بعيدة والناس باش توصل لديارها تسيس روحها شوية نبداو كالعادة من تونس العاصمة وين حالة المرور تعرف كثافة متفاوتة من محور الآخر مع تحسن نسبي في نسق الجوليان خاصة من الخروج من وسط العاصمة في وسط العاصمة الضغط مازال نسبي خاصة على شارع الحبيب بورقيبة شارع الجمهورية شارع محمد الخامس شارع تصعفريد شارع الحرية شارع خير الدين باشا وحتى شارع اليابان الكثافة متواصلة زادة في الأنهج القريبة من وسط العاصمة على غير نهج روما نهج إسبانيا نهج الجزائر نهج إنجلترا نهج شارع ديغول نهج راضي الحداد ونهج باريس مع تسجيل انفراج نسبي في بعض النقاط في اتجاه البحيرة نسق الجولان يبقى بطيء على عدد من الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة البحيرة 1 والبحيرة 2 كذلك في اتجاه الكرم حلق الواد كرتاج سيدي بوسعيد المرسى بالنسبة للجهة الغربية الضغط موجود على المسالك المؤدية الباردو بوشوشة ببسعدون الدندان منوبة دوار هيشر والزهروني رغم تحسن الحركة نسبيا في بعض المحاور أما في الضاحية الجنوبية الحركة تبقى ثقيلة خاصة بالطريق المحاذية للعاصمة وبالطريق الوطنية رقم 1 إلى جانب مداخل بن عروس رادس مجرين الطرقات اللي تربط الضواحي الجنوبية بوسط العاصمة والروتيكس أو طرق الطريق الشعاعية تسجل بدورها الضغط في بدورها بعض نقاط الازدحام باعتبارها من أهم المسالك اللي تربط العاصمة بعدد من الضواحي حسن إجمالي حركة المرور اليوم ما زالت تعرف ضغط من منطقة أخرى لكن مع بعض الانفراجات مقارنة ببداية ساعات الخروج الموظفين وإذا باش تتحركوا اليوم في العاصمة والضواحي خذوا وقتكم حافظوا على مسافة الأمان تفادوا السرعة والاستعجال شوية صبر تركيز سياقة متوازنة وإن شاء الله طريق السلامة للجميع
0: بينكم ثنية زينة الناس الكل اسمعوا موزايك فيم تحية لكم وين ما كنتم تنسيكم تعب لومبوتياج وتعب زدا كيف كيف لي بوشون نحب نقول لكم زدا كيف كيف انه ديما ناخذوا حذرنا وقت اللي نسوق المسافات كبيره نحاولوا نرتاحوا في كل بين ساعه ونص وساعتين ونحاولوا انه ديما نتفقدوا ضغط العجلات ما نسيروا زاد كيف كيف نتفقدوا الميم تاع ليزيسوي غلاس نتفقدوا زاد كيف كيف الميم تاع الرادياتور نحاولوا نخليوا الكهرباء ترتاح كيف ما احنا نرتاحوا العباد نحكي اللي تشد ثنيه تاع 5 سوايع الناس اللي قصد ربي شمال غربي الجنوب الوسط الى ما اخر ذلك والاهم من هذا الكل مسافه الامان هي المهمه حزام الامان كيف كيف ونتجنب استعمال الهاتف الجوال شرفني يا زين الناس الكل تحية لكم من ما كنتوا كنت هذه بوان غوت في موعدها الثاني في افتر وورك بوان غوت افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فهم احنا مكملين معاكم بالموزيكا اللي تفيق بالموزيكا اللي تعطيكم برشا فايبز عطينا اخويا ايش عندنا شويه ايوه هذا هو جانا ذياب وعمرو ذياب في هيت 2025 خطفوني على موجات موزايك فام بعد هي استناو في جمالها استثنائي مع محمد حمائي وبرشا موزيكا اخرى تستنى فيكم من تو حتى لسته في افتر وورك
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام

0: ميامي ساوند ماشين في دكتور بيت على موجة موزيك اف ام. مرحبا بكم جديد في افتر ورك توما 3.5 درجة
1: ومتهو.
0: طقسنا لليوم نهار الأربعاء باش يكون إن شاء الله طقس كيف ما قلت لكم معناها يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع ظهور وهبوب لرياح الشيلي بالجنوب التونسي. قلت لكم بأن درجات الحرارة معناها بعد ما انخفضت البارح نهار ثلاثة عودت اليوم للارتفاع وباش تتواصل هالنسق هذايا متاع ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 4 و8 درجات. دونك من توا نحضر رواحنا، نحن على ابواب اون كانيكول موجة حر دونك جاية تبدا من اليوم هكا بشوية بشوية ان شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا وربي يعطينا زادة القوة والصبر. درجات الحرارة لليوم قلكم بانها تتراوح ان شاء الله ما بين 28 و40 درجة، تكون هذية في الشمال الغربي مثلا بين 28 و36 درجة، في الوسط ما بين 30 و36 درجة، في الجنوب التونسي تكون بين 34 و40 درجة، وتوصل في أقصى الجنوب التونسي إلى حدود 43 درجة مئوية مع هبوب الرياح الشيلي. عامل الريح يكون مميز كيف كيف اليوم فيما يتعلق بأهلنا في الشمال الغربي وأيضا اليوم في الجنوب خاصة بعد الظهر. ذلك علاش ردوا بالنا بقدر المستطاع. لتسأل حول طقس فيما يتعلق بالميتو دي بلاش وآخر الموعد باش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي وين ناخذوا مع مدام بعضنا مدام سعيدة بن صالح باش تعطينا كل التفاصيل فيما يتعلق بالميتيو دي بلاج. تحية لكم الناس الكل. كانت هذه بوا ميتيو لليوم.
1: بوا ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: احنا مكملين معاكم حتى لستة في افتر ورك على الاولى في تونس. مكملين مع هيفا وهبي اللي تقولنا بدنا نروق، واحنا نقولكم روقوا اعصابكم بطريقة سليمة.
2: لا

0: ما كده سبعة درجة. رحب بكم من جديد. بعد شوية الموعد يكون مع خليل في برنامج صيفي بلدية نسمتنا البحرية.
1: نسمة بحري.
0: نسمة بحري جينا كالعادة المعهد الوطن الرياضي الجوي معنا مدام سعيدة بن سالح. مرحبا لله. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: أهلا بك خويا حسن. يعطيك صحة. الحمد لله.
0: يعيشك مدام. دونك نسيروا على حالة البحورات. البحورات الأيامات الجاية باش تكون مقصد التوانسة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة واحنا في قلب تقريبا الصيف. دونك شنو هي البحورات اللي تعوم وشنو البحورات اللي ما تعومش مدام؟
2: ناخذ فكرة على حالة البحورات الشواطئ بتاعنا اليوم. بعد الظهر نبداو في شواطئ الشمال الغربي. يعني البارح كان ثم أعلام برياح قوية هم مناطق الشمال ومحليا شرق تونس. ريا وفي معناها الاعلام. دونك الرياح راه تنقص بشويه بشويه الفاعليه نتاعها، وبالتالي البحر في الشمال الغربي باش يكون اليوم متموج. في خليج تونس يكون مضطرب، وفي خليج الحمامات يكون قليل الاضطراب الى محليا مضطرب. بالنسبه لشواطئ الوسط الشرقي البحر قليل الاضطراب الى متموج، وبالنسبه لخليج قابس قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب. هذا بالنسبه لعشيه اليوم العشيه. زيد تنقص الرياح زاد غدوه الفاعليه نتاعها، وبالتالي غدوه ناخذ فكره على حاله الشواطئ بتاعنا. نبداو بالشمال الغربي، البحر غدوه قليل الاضطراب، الريحه ضعيفه الى معتدله. كذلك خليج تونس يكون هادئ الى قليل الاضطراب. بالنسبه لخليج الحمامات يكون في الصباح هادئ الى قليل الاضطراب، تتقوى شويه الريح بعد الظهر يصبح محليا مضطرب. شواطئ الوسط الشرقي البحر هادئ الى قليل الاضطراب، وبالنسبه لخليج قابس غدوه هادئ الى قليل الاضطراب في الصباح، تتقوى شويه الريح بعد الظهر يصبح محليا مضطرب.
0: إذا هو دونك نقولوا بأنه زاد كيف نجموا العم، ودونك ناخذوا ديما الحذر نتاعنا وما ننساوش دائما الالتزام بالتعليمات تزديها الحماية.

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.
2: هذه After Work حتى لستة متاع العشية. رحبوا بكم وين ما كنتوا، كان محتارين ومش تمشي وتعدي وسهرية الليلة. تسويت الإجابة جينا من عند خليل في بروجرام صيفي.
1: بروجرام صيفي
3: نحكي بروغرام صيفي اليوم عن تفاصيل السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية اليوم الأربعاء 19 أوت.

0: نبدأ من في كارتاج الليلة سهرة اختتام الدورة 60 من مهرجان كارتاج الدولي مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بالمسرح الأثري بكارتاج. نفس الشيء بالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي اليوم على 10 متاع الليل باش تكون سهرة اختتام الدورة 43 من المهرجان مع النجم العربي والتونسي صبر الرباعي في جابس الليلة باش تحيي الفنانة أمينة فاخت سهرة طربية على الساعة 10 ليلا بفضاء معرض جابس الدولي ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. وجمهور المزود في رادس اليوم عنده موعد مع سهرة المزود تجمع كل من الفنان الحبيب الشنكاوي وهشام سلامة ضمن فعالية الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس.
1: إذا هو برامج مزينة ومزينة برشا دونك مشيوا تفرهدوا كيف كيف مشيوا حضروا العروض التونسية اللي تعمل 66 كيف سخت المهم مزلت مهرجانات أخرى باش تنطلق في الأيامات الجاية تلقوا كل جديد كالعادة على موقعنا موزيك فهم بونيت
2: بروغرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: نكمل معكم احنا بعد شوية اخبار الاربعة على موجات موزايك FM مع زميلتنا المتميزة غفران العكرمي وهي الموعد اليومي مع الكيتش العربي مع دي جي نخلة هذا سليم الصمعي في ميكس يعمل الكيف.
2: الميكس اورينتال الميكس اورينتال الميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم بداية من اليوم الأربعاء، حيث تم ضبط سعر القارورة ذات سعة نصف لتر ب600 مليم، واللتر الواحد ب800 مليم، واللتر ونصف ب850 مليما، فيما حدد سعر قارورة اللترين ب950 مليما. كما تم تحديد هامش الربح الخام الأقصى ب15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و15 مليما على مستوى التوزيع بالتفصيل. وفيما يتعلق بالدواجن، حددت وزارة التجارة أسعار البيع خلال الفترة الممتدة من اليوم الأربعاء 19 من أوت إلى موفى سبتمبر المقبل، حيث تم ضبط سعر الدجاج الحي ب5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام، والدجاج الجاهز للطبخ ب7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و8 دنانير و950 مليما للكيلوغرام عند البيع للعموم. وتندرج هذه الإجراءات وفق ما أورده الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتطاوين على صفحته الرسمية بفيسبوك، في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح لعدد من المواد الاستهلاكية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتجه إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع إعداد برنامج لتركيز محطات الشحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على الإسهام في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن، وفق ما أفاد به مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد جنوني. وأوضح جنوني في مقطع فيديو تم نشره على صفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على فيسبوك، أن الوكالة تعمل حاليا مع مستثمرين خواص على تطوير شبكة من محطات الشحن، في حين شرعت بعض المؤسسات العمومية والبلديات في تركيز نقاط شحن بمناطقها. عالميا، ألمانيا وفرنسا تدينان تصريحات للوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي أعلن فيها أو دعا فيها إلى قتل العشرات من الفلسطينيين يوميا في قطاع غزة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزايك اف ام.

0: to my roots by Odyssey على موجة موزيك FM تصلنا حتى الأربعة وأربعة. رحبوا بكم الجديد في After Work.
1: Like, dislike.
0: Dislike على موجة موزيك FM. رحبوا بك خليل من جديد. يلا سيدي
2: مرحبا موضوعنا الأول خويا. مرحبا أحسن لايك ديسلايك. اليوم مش نحكيه في زوز مواضيع. خلنا نبدأ بالموضوع الأولاني كما قلنا قبيلة، دروس التدارك بين دعم التلميذ وتحسين مستواه واستنزاف جيب الولي مع اقتراب العودة المدرسية. يرجع الحديث على دروس التدارك ودروس الخصوصية، وبالنسبة لعدد من الأولياء دروس التدارك تمثل فرصة للتلميذ باش يراجع يسد النقائص ويسترجع نسق الدراسة، خاصة إذا كانت عنده صعوبات في بعض المواد، وأيضا في إطار الحرص على التميز أبنائهم يبدأوا على بكري من أوت يبدأوا يفكروا ويقريوا في صغارهم في الدروس التدارك. لكن في المقابل الدروس الإضافية هذه تفرض مصاريف جديدة على العائلة، خصوصا مع تعدد المواد وارتفاع الكلفة. وعلى بكري لو ناس مستين ثانية وثالثة ابتدائي نشوف فيها من عبيد يبدأ في دروس التدارك ولا نوع من الهوس، وهنا الولي يلقى روحه بين زوز خيارات، إما يوفر لصغيره دعم إضافي باش يحسن مستواه أو يحاول يكتفي بما تقدم المدرسة تفاديا لأعباء مالية جديدة. وهنا السؤال الكبير هو هل أصبحت دروس التدارك ضرورة لمواكبة التلميذ وتحسين نتيجه، أم أنها تحولت إلى عبء إضافي على العائلات خاصة ذات الدخل المحدود؟
0: هو عبء قبل كل شيء سي خليل على التلميذ نفسه، على خاطر عادة وأنه وقت اللي الناس عملت هالنظام المدرسي هذا علش موجود العطلة؟ العطلة بس أنه الإنسان يرتاح، يقوم بالمطالعة، يقوم بتزاكتيفيتي سبورتيف ولا كولتوريل ولا غيره، من أجل أنه يرجع في فورم نهار 15 سبتمبر للعودة المدرسية. اليوم ما يحدث لدى التلاميذ متاعنا خاصة في الابتدائي وفي الاعدادي هو إجرام بعينه. الإجرام بعينه إيش معناه؟ إيش معناه تدخل أنت ولدك يقرأ في شهر أوت وفي شهر سبتمبر برا سيدي شنو بشيخ وإن لونغور دافونس على الناس اللي بشتقرأ معاه بشي يسبق بستة سبعة دروس بيها وسبق شو بشي يعمل بعد بشفتح بيهم مكة
2: وهذه مكة إفي سمحني يحسن في
0: نيجاتيف
2: إنه قالك الصغير بعد كيف يرجع الدروس اللي يبدأ قارئهم هو على الاخرين ما عادش يركز مع المدرس لانه هو قاريهم
0: اكزاكتومون. وزيد فوق هذا الكل اليوم قداش يتكلف اتيود؟ هاي عطيني حسب رايك البيجي.
2: والله نحكي على مئات الدنانير
0: بالنسبه مئات الدنانير صحيح. انت في عوض المئات الدنانير هذوما تهزهم بهم ولدك يعمل بهم انشطه مدينة علوم وقال لها في
2: فكرية
0: نوادي روبوتيك تشري بهم كتب يقراهم قصص لما آخر ذلك يطلع بهم يمشي يتفرهد بش يرجع هو إبانوي للعلم ولتقبل العلم خير ألف مرة من أنه يمشي تهز تعمله أمبوغاج دوكخان. ولنا بربي مدام حكينا البارح على مجلس الأعلى للتربية بالله لهنا زاد كيف كيف بربي سيد وزير التربية توا ومازلنا في راحة ورايح رايدين بربي يا خويا ما نقاوموا في الفساد ولا راو الفساد وعينه هو هي هذه الدروس الخصوصية وهذه المراكز اليوم اللي فيها قاعدين رانا نسلخوا في المواطن راو نسلخوا في الجيب متاعه راو العائلة فما بين 500 دينار راو نحكيه على تلميذ وزوز تلميذ راو موجودين في الابتدائي وفي المحكينا قال حد لحد في الثانوي الثانوي توصل سيونس متاع الماتيماتيك بشتري فيزا في البكالوريا ب100 دينار راو دونك معناه وين ماشيين بهذا الكل؟ شنو يا خويا شفاش نقراه واحد في علم اللدن الاخر مانيش نقرا في علم الدنيا معناها راو نقراو في حاجات عاديه الكل نقرينا من غير تيود وصلنا والحمد لله. دونك ماذا بينا اليوم انه قريت تيود انت ذي قريت تيود شويه ولا برشا زوز هكذا زوز قريت
2: جينيراسيون جديد احسن
0: قرا المانيه ذاك علاش دونك بالسويد يا خوي. دونك اليوم الحقيقه معناها يفو غوفوار لا كوبي وكيف كيف اليوم يجب ان تتحمل وزاره التربيه المسؤوليه نتاعها ونضع حد لمثل هذه التجاوزات. وكلمه للوالدين كلمه الاولياء ارحموا اولادكم يهديكم ربي ارحموا اولادكم يهديكم ربي راهو ماهوش معقول راهو اللي
2: هوس
0: هوس هوس هوس ولد ولا هبيل مش هوس هبيل
2: او 17 كنت ريحه شبيك مش 18
0: شبيك مش لا جاب 19
2: شكون قبلك شكون جاك شكون جلول
0: اي صحيت شكون جلول وشوف الاخر فلان وعرفتك النهار تلقى كونكور مثلا نسير مثلا كونكور 6 ولا 9 ولا باك وقتها نعرفوا انت كي تجي تشوف اليوم ايش نعملوا دي زيتود صحاح شوف اللي كانوا يجيو الاوائل في مثلا في الاقسام نتاعهم قداش نجحوا في لي كونكور تطلق نسبه راهو تصدم يا سي خليل. دونك اليوم بربي قال لي خرسانيو عني بي ونهديو شويه ونجحوا شويه وكيف كيف رأفة بأبنائنا ورأفة ايضا بجيب المواطن التونسي. شو الموضوع الاخر؟
2: بانك حكيت على الالعاب والترفيه بالنسبه للصغار، الموضوع الثاني نحكيه على الالعاب الالكترونيه، ترفيه وفايده ام ادمان وعزله. الالعاب الالكترونيه حسن كما تعرف ولات جزء من الحياه اليوميه عند برشا اطفال وشباب يمكن حتى كهول، وما عادش استخدامها مقتصر على الترفيه فقط. اليوم فما العاب تنمي سرعه التركيز، التفكير، حل المشاكل والعمل الجماعي، وحتى تعلم اللغات والمهارات، وفيها ديديفي يعني فيها جوانب ايجابيه بالنسبه للطفل، لكن في المقابل الاستعمال المفرط ينجم يتحول الى عاده يصعب التحكم فيها، خاصه مع الساعات الطويله امام ليزيكرون، وما ينجر عنه من قله الحركه، اضطراب النوم، تراجع الدراسه والعمل والعزله الاجتماعيه. وهنا يطرح سؤال، هل الالعاب الالكترونيه مجرد وسيله ترفيه يمكن تكون مفيده اذا استعملت باعتدال، ام ان غياب الرقابه وتنظيم الوقت يحولها الى ادمان؟ وهل المشكل في الالعاب نفسها او في طريقه استعمالها؟
0: هي المشكله الكبيره اليوم في طريقه الاستعمال، لان يعني الالعاب الالكترونيه المفروض بانها تفرهد على الصغار، وانها كيف كيف اليوم تخليهم يعدي، وثم الالعاب الالكترونيه كريمه تعلم الصغيرات، ولكن راهو فما خط وخيط رفيع ما بين انك تلعب وبين انك تدمن. دونك اليوم الادمان مشكله كبيره، والادمان ينجم يهزنا الى عواقب وخيمه وخيمه جدا. لهنا نرجع كور اون فوا لدور الاولياء اللي يلعبوه، مش نتاع انه ولدك اوكي برا باش تلهيه انت قول له خذها وعندك الكونسول والعب على روحك حتى الصباح، ولا باش تقول له ما تقيلش ادخل العب بالكونسول، ولا معناها خاطر جينيرالمون فهم برشا عائلات اليوم لي بارون يروحوا في القايله يحبوا يقيلوا
2: شي يصرفوا من قدامهم،
0: اكزاكتومون. دونك انت خليه قاعد، انت اليوم قاعد تخلي فيه قدام الحقيقه معناها تنقولوا موقف صعيب وصعيب برشا، وايضا امام المجهول، على خاطر امام المجهول وقت اللي نجم يحكي مع عباد ما يعرفهمش اون ليني، ولا كيف كيف تصير له مانيبيولاسيون. دونك ماذا بينا اليوم باعتدال نستعمل العاب الكترونيه والكونترول اكزاكتومون. وكان شفنا نوع من انواع الإدمان لما أخذ ذلك، راهو مراكز الرعاية الصحية الأساسية قاعدة تقدم في الخدمة هذه، نمشيو نهزو وليدنا ولا بنيتنا إلى معناها بسيكياتر موجود في المستشفيات ولا بيدوبسيكياتر بلوتو، من أجل أنه العلاج من الإدمان. وأهم حاجة ردوا بالنا على إصغيراتنا. يعطيك ألف صحة يا خليل، كنت هذه لايك ديسلايك.
1: لايك ديسلايك أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

باش يكون مع لازمك تعرف كانك مسافر سيف سنه وخارج حدود الوطن وناوي تعمل هكايا امتي فواياج وناوي تاخذ خط معناها تقول انت ليني البرة باش تعمل انترنت ولا اليوم الاي سيم اللي ولا ياسر تراند لازمك تعرف شنو كيفاش تحمي المعطيات الشخصيه نتاعك كيفاش تحمي زاده التليفون نتاعك كذا الكل نعرفوه بعد شويه في لازمك تعرف سينو مازال مكملين مع الجود فايبس اونلي يلا عطينا جريدي تو تسويت على بروجيكت موزيك اف ام

0: من مدي ساعتين لستة متر العشية على موزيك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. نحب نحكي لكم اليوم كنكم قاصدين ربي يلزمكم تعرفوا خارج الخارج يلزمكم تعرفوا ومعناها شنو يلزمكم تعملوا باش تجنبوا لي زرناك اللي يصير لكم على مواقع مزيفة لمشاهدي الاتصالات في العالم.
0: لازمك تعرف
1: لهنا حليت الدوسي على موضوع مهم برشا. شفنا بوكو دو بوست التوانسة وحتى العرب والأجانب خرجوا للخارج مثلا مشيوا البلدان في آسيا ولا في أفريقيا معنا في أفريقيا ولا أيضا في أمريكا الجنوبية واكتشفوا بأنه فهم عمليات احتيال تستهدفهم هما وأيضا تستهدف مشتري شرائح اتصالات خاصة في الصيف وقت اللي نلقاو لهنا أنه فهم ناس التاجر وأيضا اليوم فما مجرمي الانترنت اللي قاعدين يتحايلوا على الناس اللي معناها على المسافرين بالخصوص. علاش هذي؟ على خاطر الناس هذي قاعدة تعمل في نسخ مقلدة معناها تقريبا تشبه برشا برشا برشا 90% البوابات الرئيسية الكبرى لكبرى شركات الاتصالات بهدف سرقة البيانات والداتا وسرقة بيانات التسجيل والدخول والمعلومات الشخصية والبيانات المصرفية. دونك لهنا ردوا بالنا بقدر المستطاع. نلقاو برشا صفحات مزيفة وأيضا معناها متقنة للغاية لتسجيل الدخول وإعادة الشحن. برشا عباد تشري البوس نورمال وفي عوض تمشي ترجيها على الابليكاسيون متاع الأوبيراتور وإلا على الابليكاسيون ولا على السيت متاع الأوبيراتور اللي تنجم يتحايل عليها تدخل للموقع معناها من تاع المتحولين ووقتها تكون الطمة الكبرى لأنه تشوفوا بأنه ألاف دولارات والأوروات قاعدة تتسرق في كل ساعة. لهنا من بعد من واحدة من الأساليب الهجوم اللي تم رصدها على انتحال هوية مشغل اتصالات دولي يوجد في أوروبا وإفريقيا وآسيا يقوم المحتلين بإنشاء بوابات تسجيل دخول مزيفة ومقنعة للغاية لدفع الضحايا إلى إدخال البيانات متاعهم بيانات التسجيل وأرقام الهواتف متاعهم ويؤدي هذا إلى تقديم البيانات هذه عبر منصات المخترقة إلى تعريض المستخدمين بشكل مباشر لسرقة البيانات بيانات الاعتماد وعملية الاحتيال المالي بالإضافة عن تلقي موجة من المكالمات الخبيثة ولا رسائل المزعجة. من الأساليب الأخرى اللي تم رصدها أيضا هي إنشاء بوابات مزيفة لإعادة الشحن أو الاطلاع على الفواتير. تم رصد معناها مثلا من قبل كاسبيرسكي على معناها نلقاو فما شكون استعمل موقع يستهدف مشغل اتصالات

0: نشط في شمال افريقيا من شمال افريقيا حتى الجنوب اسيا يطلب من الضحايا ادخال بيانات نتاعهم المصرفيه بحجه اعاده شحن الباقات نتاعهم ولا تسجيل فاتوره غير مدفوعه، ثم يتم استخدام المعلومات هذه لاحقا لانتحال هويه الضحيه والاستيلاء على الاموال الموجوده في الحسابات نتاعهم. كما تم رصد ايضا من قبل خبراء كاسبيرسكي، ونذكر بعد شويه نقول لكم ان كاسبيرسكي هي شركه عالميه مختصه في الامن السيبرني وحمايه معناها الخصوصية الرقمية، وتعتبر واحدة من أهم الشركات اليوم اللي تعمل في العالم من أجل إيجاد حلول للأمن السيبرني، وأيضا اليوم تحمي مستعملي الانترنت. دونك قلت لكم لهنا آخر عملية أخرى متاع الاحتيال هذية، ونقول لكم بأنه مجرمي الانترنت يدخلوا البيانات الشخصية الاتلاع على الفواتير وتسديدها متاع المواطنين العاديين، وبعدها هي ياخذوا هالبيانات هذية من أجل أنهم يستخدموها باش يعملوا دي بيمون إلى ما آخر ذلك. لهنا الخبراء وخاصة الخبراء كاسبيرسكي ينصحونا باش نشريوا باقات الهاتف المحمول الانترنت بأمان يسيونا بما يلي: التحقق بعناية من موقع الويب قبل إدخال أي معلومة، البحث عن الأخطاء الإملائية والأحرف الزائدة والأسماء النطاقات المختلفة عن الموقع الرسمي، عدم الوثوق بأي رابط مرفق يتم تلقيه عبر البريد الإلكتروني، التحقق من هوية المرسل قبل فتح أي رابط ولا ملف، التفكير في شراء شريحة إسيم الاتصال بالإنترنت إذا سافر إلى الخارج، حيث يمكن إنه اليوم تفعيل شرائح الاتصال الرقمية هذه عبر التطبيقات الرسمية دون الحاجة إلى شرائح سيم فعلية، استخدام حل أمني مزود بقوة لمكافحة التصيد الاحتيالي. هذاك علاش نقول لكم اليوم ردوا بالكم بقدر المستطاع، وأهم حاجة إنكم تثبتوا وتفيتيوا إنكم تعطيوا معطياتكم الشخصية وتعطيوا أيضا البيانات هذه خاصة البنكية، لأنه تنجموا تتعرضوا إلى عملية احتيال وعملية قرصنة فاسيلمون وقت الإنسان ما يردش باله بقدر المستطاع.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
0: After Work مكملة معاكم بالفن التونسي. يلا سيدي شوية خير، اعطينا نبيها كراولي في محليها قبل هذايا المعلم زياد غرسة في

تحليت لنبار هذه نبيها كرابلي ومحليها غفران في الأطلة نتاعها مش تعطينا أخبار الستة شويخ على موجات الأولى في تونس. تحية لكم بس لكل سلم عليكم وين ما كنتوا. تحية صديقتنا يسرى الذيب اللي تسمع فينا واللي عاملة جو مع الموسيقى. تحية زدا كيف كيف جينا المرة هذية الدودي. تحية الدودي وكيف كيف طالبة مايكل جاكسون وطالبة جورج مايكل وطالبة من خليني ذكرى زدا كيف كيف. دونك تحية لكم الناس الكل نسلم عليكم الناس اللي اختار تسمعوا موزاي كفام. شكرا لكم صديقنا مراد حاضر اخوي اللي غيت طلبتهم شرنا عديولكم وفي غير مزيوخ. سلام عليكم وين ما كنتوا ومرحبا بمساجاتكم مع 23513000. اقترحتوا انتوما وانتوما اللي اقترحتوا علينا عبد الحليم حافظ قلتوني يا قارئة الفنجان يا سواح اخترت لكم قارئة الفنجان توتسوي.

0: فنجانك هذايا أبدع نزار قباني في قناة الفنجان، وكيف كيف تلحنت كما يجب أن تكون. الحقيقة أغنية مزيانة برشا برشا، نسمعوها بعد أخبار الستة مع أخبار الخمسة بيتو مع الجميلة غفران عكر. يلا قول
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكورة تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك وعطيني وي
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلع على مزيكة
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
3: استهتار بالنظافة فوق الخيط.
1: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة حوالي 1006 ملايين دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، مقابل فائض بقيمة 823.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22.2% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة. واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121.5% إلى موفى جويليا 2026 مقابل 121.8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. سوق السيارات الكهربائية في تونس تشهد تطورا متسارعا مدفوعا بعدد من الامتيازات الجبائية والتشريعية وتوسع العرض المتوفر بالتوازي مع العمل على وضع إطار قانوني ينظم نشاط شحن السيارات الكهربائية. وأوضح مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد الحميد الجنوني أن الإجراءات التشريعية الداعمة للسيارات الكهربائية والهجينة شهدت تطورا منذ 2016 قبل أن تتعزز خاصة ضمن قوانين المالية الأخيرة. والمتحدث ذاته يبين في مقطع فيديو نشرته وكالة التحكم في الطاقة على فيسبوك أن السيارات الكهربائية تتمتع ب100% حاليا بإعفاء من المعالم الديوانية بعد تخفيضها من 30% إلى 0%، إلى جانب تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7%، ومعلوم الجولان بنسبة 50%. عالميا، وزارة الخارجية القطرية تبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث شدد على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. تقرير لوزارة الحرب الأمريكية يفيد بمقتل أكثر من 150 مدنيا وإصابة أكثر من 240 آخرين في ضربات نفذتها القوات الأمريكية خلال عام 2025، من بينها 3 غارات في اليمن. ولا يتضمن التقرير ما اقترفه الجيش الأمريكي من قتل للمدنيين خلال العام الحالي، خصوصا في إيران والكاريب والمحيط الهادي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة، من الماضي ساعتين للسكنة العشية. حسن الحمالي، موزيك فم.

0: مرحبا بكم جديد الساعة الرابعة من أفتر وورك على الأولى في تونس. رحب بك خليل, أهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: حسن, كيف الحال؟ شنو الأمور؟
1: لا بس باش نحكي على عملية التجميل حسن اليوم.
0: أيوة, عملية التجميل تتسويت فيها وعليها
2: فيها وعليها.
0: أي سيدي, فيها وعليها عملية التجميل, منها تحسين المنظر ومنها شنو؟
1: نحكي على عملية التجميل, تحسين للمظهر واسترجاع للثقة, أم هوس بالجمال ومخاطر صحية. الأرقام تقول حسن أنه عملية التجميل ولت أكثر انتشار سواء لأسباب تجميلية أو لتصحيح عيوب بين الظفرين أو آثار حوادث وتشوهات. وتقارير الجمعية الدولية لجراحة التجميل تشير إلى أنه يتم إجراء أكثر من 25 مليون عملية تجميل سنويا حول العالم. والنساء في الصدارة, النساء في الصدارة بنحو 85% من إجمالي العمليات مقابل 15% للرجال. وتتصدر دول كما كوريا الجنوبية, البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية المعادلات العالمية. بالنسبة لتونس, فإنه يتم تسجيل أكثر من 150 ألف عملية وإجراء تجميلي سنويا وفقا لبيانات الجمعية التونسية لطب التجميل ومقاومة الشيخوخة. وتعد تونس وجهة رئيسية للسياحة العلاجية والاستشفائية في هذا المجال في المستوى الإفريقي والأوروبي. وتشير تقديرات قطاع الصحة إلى أن ما بين 60% إلى 75% من إجمالي عملية التجميل في المساحات التونسية تجرى لأجانب, خاصة من الجنسية الأوروبية كما فرنسا والبلدان المغاربية. والعملية الأكثر طلب في تونس هي شفط الدهون, تنسيق القوام, تجميل وتقويم الأنف, جراحات الثدي, تكبير تصغير أو شد, جراحات شد البطن والجفون. وبالنسبة للأسعار تقريبا, خلينا ناخذ فكرة والناس تسمع فينا تعرف فكرة, تاخذ فكرة على الأسعار. مثلا تجميل الأنف بين 1500 و3000 يورو, تكبير الثدي يتراوح بين 8000 و12000 دينار, أي ما يعادل 2000 إلى 4000 يورو تقريبا. شفط الدهون بين 1200 و4000 يورو. في ظل ارتفاع الإقبال على هالنوع من العمليات, السؤال حسن المطروح, هل أنها تدخل في إطار تحسين المظهر واسترجاع الثقة أم هوس بالجمال ومخاطر صحية؟
0: ليه وليت حاجة معناها مستلزمة؟ ليه ما ليت متطلبات العصر اليوم؟ وفي نهاية الأمر راهو رجال ونساء, معناها ما نقولوش ديما كان نساء تمشي تعمل معناها الأوبيراسيون هذوما وإلى ما آخر ذلك. هو اختصاص طبي قائم الذات كما قلت أنت. في عنا اليوم معناها سوسيتي سافونت اللي هي الجمعية التونسية لطب التجميل, تحية كبيرة للأساتذة متاعنا الكبار اللي اليوم عنا مفاخر
1: ريفيرونس,
0: مفاخر بالحق. معناها عنا ستار جمال غروند ريفيرونس, عنا زيد كيف كيف زيد المبروك, زيد من الشباب, زيد اللي ما شاء الله عليهم قاعدين ينجحوا مليح, معناها مليح في هذايا الكل. معنا زيد كيف كيف بروفيسور برهان بالخيرية اللي كيفي دي ميرفير, وتحكي حتى في السي محمد علي سباعي, بروفيسور محمد علي سباعي في مستشفى طاهر المعموري في نابل. زيد من الناس اللي أيضا عنده دي ميراكل وأسماء أخرى الحقيقة باش ما نظلموش في القطاع الخاص وفي القطاع العام. عندنا ناس تخدم في خدمة جبارة وجبارة جدا, هذوما الأطباء اليوم اللي يخدموا الجمال من أجل الجمال. لأنه اليوم راهو طب التجميل من الأول هو شنو هو في نهاية الأمر كان باش معناها نحيوا كل أثار متاع الحوادث اللي تعرضوا لها الناس لما أخذ ذلك. بعدها هي تطورت العلوم وتطورت البحث العلمي, ولا الإنسان يحافظ اليوم على نظارة البشرة, على شباب, على الدوام, على أنه كيف كيف الناس اللي تعمل بعد عمليات مثلا نتاع جراحات السمنة إلى ما آخر ذلك, بعد هي تحتاج إلى عملية شد البطن إلى ما آخر ذلك. دونك دوكو فما حاجات اليوم اللي هي ضرورة قصوى وضرورة حتمية. فما ناس أخرين زادت تقول لك أنا ربي عطيني شوية فلوس ماذا بيا نتلهي بروحي. فمعناها وهذا حق مشروع ومشروع جدا. اليوم في تونس نفخر بالأطباء اللي عندنا الحقيقة, نحكيه في الجراحات التجميلية ولا في طب التجميل زاد كيف كيف اللي ما فيهش لا شيرجي, معناها نحكيه على
1: زرق ولا
0: وغيره برشا حاجات اخرين, معناها الفيلر وغيره الى ما اخذ ذلك. راه حقيقه تونس تعتبر من الوجهات العالميه اللي مشهود لها بالكفاءه. هذاك علاش اليوم فما حتى توجه من قبل وزاره الصحه لدعم هذا الاختصاص, وايضا اليوم فما اراده سياسيه من اجل انه تتحول تونس الى قبله حقيقيه اليوم للسياحه الطبيه التجميليه. فحاجه مهمه برشا, واهم حاجه لانه اليوم تنخب منا في بلادنا ودخلنا أيضا في العملة صعبة. فكل الحب وكل الاحترام للناس اللي تخدم في هالمهن هذه للكل، إنه مهن متشعبرة وغير الطبيب. فما تلقى بحثه هو بيده في وسط
1: ستاف كامل،
0: ستاف كامل اكزاكتمون. هذا هو يعطيك الصحة، موضوع مهم ومهم جدا سي خليل. وانتم قلنا اون كومونتير عملت عملية تجميل وقال ليه، هذا هو المطلوب يا سي. تحية لكم، كانت هذه فيها وعليها.
2: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: من بين ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهي حيه بالخير نوتخ بوتيت فرانسيس خديجه اليوم تحتفل بعيد ميلادها. ديديكاس تري تري سبيسيال جهه من عند بوها فرج من عند امها زميلتنا زينه زينوبه. نقولها ربي يفضل هيك خديجه ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. خالها نوري يبوسها برشا يقولها نحبك برشا برشا. خالتها زده كيف كيف اللي يحبوها برشا برشا ويقولوا لها ان شاء الله ربي يخليك لينا وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا خديجه يا بنينا.

نقولوا هابي بيرثدي انتخ الشامبيون اختنا العزيزه كوثر عاشور اليوم تحتفل بعيد ميلادها. نقول لها كل عام وتحيا بالخير يا كو يا مزيانه. ديديكاس خيط سبيسيال يجيها من عند زوجها عشير عمرها لطفي اللي يقولها ربي يخليك ليا. من عند اولادها اللي بوسوا يسلموا عليها برشا من المانيا ومن كندا يوسف وامين. من عند عشيره عمرها عايده وعشيره عمرها ساميه وسهير الرواني. ومن عند زاد كيف كيف خواتها وعشيرات عمرها حذامي امان الله ناديا ولدها ليو. والناس الكل يقولوا لها نحبوك برشا برشا يا كو وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا كوثر يا مزيانه.

بعيد ميلادها وكيف كيف اليوم نحب نقولوا لعبيت احتفل بزواج بعيد زواج اليوم نقولوا ان شاء الله كل عام وانتم ملمومين على الخير. اختنا ريم المزغني وزوجها منصور المزغني اللي يحتفلوا بعيد زواجهم اليوم 19 اوت نقول لهم ان شاء الله ديما ما بيناتكم موده ورحمه ان شاء الله من البرفه والبنين وليداتكم اللي يحبوكم رامي رؤي وادم يقولوا لكم ربي يخليكم ماليه واحنا نقول لكم ان شاء الله ربي يفضلكم ويبعثكم وان شاء الله الجاي خير برشا من اللي تعدى وان شاء الله تعيشوا في صحه وخير وخمير وربي يهنيكم بالاولاد وبالاحفاد.

0: ستة تود سويت هاي تيك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصغفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك في مدام عن جديد مع هاي تيك. نحكيو على تيليجرام اليوم وتخيلوا عالم فيه اسم المستخدم متاعك على تيليجرام ينجم يولي غدوة هو العنوان متاعك على الانترنت. هذه هي الطموحات اللي وراء مطلب قدمه تيليجرام لللايكان. الفونداتور متاع تيليجرام بافل ديروف هو اللي قدم الطلب هذايا لللايكان. لايكان هي انترنت كوربوريشن فور اسايند نيمز اند نمبرز والا مؤسسة الانترنت للاسماء والارقام المخصصة. وهي مؤسسة غير ربحية وفيها مشاركين من كافة أنحاء العالم ويكرسوا جهودهم للحفاظ على أمن واستقرار بيئة الانترنت وقابليتها للتشغيل. ولايكان هي اللي تسهر على تنظيم لنون دو دومين معناتها ال.com ولا ال.org ولا ال.net وغيرهم. وفما زادة ال.gram هذيك علاش كيف قلت لكم واحدة من الطموحات متاع تيليجرام هي أنها تتحصل على النون دو دومين هذي. وذيك علاش قدم الطلب لللايكان والمشروع متاع تيليجرام. إذا تقبل بتبيعة المستخدم ينجم يحول البسدوم تاعو على تيليجرام إلى أدرس ويب حقيقي، يعني الاسم متاعك ينجم يولي موقع إلكتروني تنجم تدخله مباشرة من الانترنت. أما تيليجرام موقفتش غادي، الشركة زادة تحب تدريجيا تبدل الابليكاسيون بتاعها والسيرفيس دو ميساجين.

0: بروجي بالنسبه للتليجرام لازم نوضحوا انه بوانغرام الى حد الان ماهوش موجود. المطلب لازم اولا تشوفوا لايكان وتوافق عليه. وتليجرام هي واحده من اكثر من 1600 مطلب تم تقديمهم في الدوره هذه فيما يخص الحصول على بوانغرام. واول القرارات منتظره باش تكون في وسط اكتوبر، وبعدها بتبيع باش تكون فما مراحل اخرى باش يتم فيها التقييم وفيها الكلام على الكونتراتو. الموضوع توا في الدراسه بالنسبه للايكان. اذا كان نجحت تيليجرام انها تتحصل على النو دو دومين هذا، تكون ضربه معلميه صحيحه بالنسبه للابليكاسيون هذه اللي تنجم تبدل لها الاستعمال نتاعها وتجيب لها اكثر من مليار مستعمل حسب اخر التوقعات. الامور باش تتبدل بالنسبه ليوتيوب. يوتيوب باش يبدل الطريقه نتاع الميثود نتاع الكالكول نتاع لي فيو نتاعو بالنسبه للي فورما فيديو نتاعو كل. على البلوغ نتاعو يوتيوب هبط البارح ارتيكل حكاية وفسر فيه شنو باش يصير ابارتير من 24 اوت. الفيو بالنسبه للفيديو باش تكون ابارتير ملي تبدا تخدم الفيديو ما غير ما يكون فما حتى كونديسيون تاع ديوري دو فيزيوناج بالنسبه للفيديو. يعني يوتيوب شنو كان يعمل قبل كان بالنسبة للي فيديو طويل وإلا للايف يقول لك إنه ما نحسبها فيو إلا ما تتفرجوا في 30 ثانية من الفيديو هذا وبعد تتحسب فيو. لكن الشيء هذا يتبدل، والهدف بالنسبة ليوتيوب هو إنه يحب يوحد الطريقة متاع حسبين الفيو، خاطر الطريقة اللي يحب يتبناها بالنسبة للي فيديو طويل هي الطريقة اللي يستعمل فيها بالنسبة للي شورتس مثلا. دونك هذاك علاش البلاتفورم متاع شركة جوجل قالت إنه بالنسبة للكرياتور يحبوا ينحيوا هالنوع هذا من الخلط بالنسبة للحسابات فيما يخص الكونتينيو امتحهم. لكن هذا ما يمنعش انه الفيو انجاجي ولا الانجيجد فيوز باش تقعد كونسلتابل على الاناليتيكس متاع يوتيوب، باش هكاك الواحد يشوف قداش الناس قاعدة تتبع في الفيديو امتعه. ومن جهة اخرى فيما يخص المونيتيزاسيون يوتيوب قال انه مش بشي تبدل حتى شيء بالنسبة للسياسة امتعها فيما يخص تخليص ولا الربح متاع الفلوس بالنسبة للكرياتور دو كونتينيو. هاي تيك. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على سيت متاعنا موزايك FM.net.
1: هاي تيك. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

فيتشرينج بيتكو على موجات موزايك فام. السلام عليكم الناس كل خارج حدود الوطن العزيز. حي خونا هيثم بوجنيح اللي قاعد يتفاعل معنا في نميرو واتساب. نختم معكم هكا لافان دو افتر وورك لليوم الاربعاء 19 اوت 2026. ميرسي ليا كان معنا في الاخراج الرقمي, ميرسي زايده كان معنا في الاخراج. تحيه كبيره للحاج والوائل كانوا معنا في التنسيق العام, خليل كان معنا في الاعداد وفي العمل الصحفي. حسن الهميلي يقول لكم ان شاء الله ديما نعديو بعضنا احلى الاوقات. شويه اخر ميكاب سبور مع احمد عداله والموعد اليومي بعد هي في كورنيش مع صلاح الدين السكوحي. هابي اور سهريه مع مالك العوني, وقبلها هي الجميله غفران العكبي في موجز السادسه, والمتميز مكي العوني في اخر الاخبار الرياضيه في سبور اكسبريس. قبل غدوه ان شاء الله في افتر وورك.

برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، وربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشرة مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكلهم الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسة توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وأكدت الغرفة في بلاغ أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدى إلى تفاقم صعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، ما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها. في هذا السياق، حذرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع عددا من الشركات إلى التوقف عن النشاط أو مواجهة صعوبات أكبر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والموردين بالخارج، بما قد يؤثر بدوره على انتظام تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية، داعية السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لتسوية المستحقات المتخلدة، بما يضمن ديمومة المؤسسات واستمرار تزويد المستشفيات بحاجيتها من المستلزمات والأجهزة الطبية. المشاركون في ندوة جهوية انعقدت اليوم بسيدي بوزيد المدينة يدعون إلى التعجيل بتفعيل التشريعات المتعلقة بالنقل الآمن للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي، ووضع خطة وطنية تخضع لرقابة فعلية ومعايير سلامة مشددة. تأتي هذه الندوة بتنظيم من جمعية النساء الديمقراطيات بمشاركة منظمات وجمعيات شريكة وممثلين عن النقابات بالجهة، حيث استحضر المشاركون سلسلة الحوادث التي أودت بحياة عاملات فلاحيات، من بينها فاجعة السبالة في 2019 التي خلفت 12 ضحية، وفاجعة المزونة في جوان 2026 والتي أسفرت عن وفاة 3 عاملات وإصابة 12 أخريات. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في ريف القنيطرة الشمالي في سوريا بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظة درعا وريف دمشق، فيما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني. وفي أعقاب ذلك، زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير جنودهم متوغلين في جنوب سوريا بعد قصف الاحتلال مطار أبو ظهور العسكري السوري أمس الثلاثاء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم توفى المهلة اللي أضافتها لجنة الدرجة الأولى للأندية، لجنة الدرجة الأولى اللي تمنح الإجازات للأندية للمشاركة في البطولة. كما تعرفوا، نادي فقط تبقى من البارح مازال ما سويش وضعيته، هو الاتحاد الرياضي بنغردين قام اليوم بدفع مستحقات اللاعب يوسف المصراتي وسوى وضعيته، وبالتالي كل الأندية مؤهلة للمشاركة في البطولة. آخر نادي سوى وضعته اليوم هو الاتحاد الرياضي ببنغردين. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت اليوم على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم، واللي يشرف عليها ناجي الجويني، وفيها مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد لكشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلفة تطوير تحكيم النساء شافية الهندوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام مساعدين سيف السوسي، مدير دائرة التعيينات للرابطة المحترفة ومحمد بن حسان، مكلف بتعيينات مباريات الهوية مستوى أول وسيم بن صالح، مستوى ثاني رمزي الحرش، مدير الشؤون الإدارية والمالية رضا رياض المسعي، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، رئيس دائرة تعيينات كرة قدم نسائية مونيا البدوي، رئيس دائرة تعيين المقيمين محمد المدب، ورئيس دائرة التنسيق مع لجان الجهوية للتحكيم رياض الحرزي. في نادي الافريقي مهيب الشامخ رجع للتمارين بعد تعافيه من الاصابه، في المقابل حمزه الخضراوي باش يغيب على مباراه الجوله الافتتاحيه من البطوله ضد نجم المتلاوي بسبب عقوبه الورقه الحمراء. متوسط ميدان الاولمبي البيجي الياس الضاوي عمل اليوم الجزء الاول من الفحوصات الطبيه تمهيدا لانتقاله لنادي سانت اتيان الناشط ضمن انديه الدرجه الثانيه الفرنسيه، غدوه كمل الجزء الثاني، وفي صوره اتمام الانتقال الاولمبي البيجي باش يتحصل على 130 الف يورو ما يقارب 440 مليون تونسي. إدارة النادي البنزرتي دخلت في اتصالات متقدمة مع اللاعب السابق للفريق الطيب بن زيتون على العودة للسي ا بي بعد نهاية تجربته مع نادي عزام التنزاني. جمال موتيابا باش يواصل التجربة مع نادي صفاقسي، وإدارة السي اس اس رفضت عرض جزائري بقيمة 700 ألف دولار لانتداب موتيابا. العرض هذايا قيمته بفلوس لونس تقريبا 2 مليارات و100، لكن إدارة السي اس اس رفضت العرض هذا. رسميا ملعب حمام سوسة تحصل على التأهيل كما حكينا من البارح، وبالتالي تم تأكيد الجولة الأولى من البطولة. نذكركم بالبرنامج نهارة السبت 4:30 ملعب التونسي نادي صفاقسي في الهادي النايفر في حمام سوسة، أما الحمام سوسة الاتحاد المنسيري في المهيري تقدم ساقية الدير شبة العمران، في بنقردين اتحاد بنقردين نادي حمام لام، في نهار حد دفعة ثانية كيف 4:30 في رادس الكلاسيكو ترجي نادي التونسي نجم الساحلي، في بنزرت نادي البنزرتي مستقبل مرسى نجم المتلوي وجه نادي الافريقي في البلدي بالمتلاوي، وفي جرجيس ترجي جرجيس ضد الاولمبي البيجي. اليوم 7:00 البارسا تلعب مباراة كاس خوان جامبر الودية ضد شكون؟ ضد الاهلي المصري. بالنسبة لبقية المقابلات اللي تلعبوا اليوم في رابط الابطال الاوروبية، ذهب البراج 8:00 سلتيك الاسكتلندي فريق سيباستيان تونيكتي يواجه لاسك النمساوي، وفي البطولة الاسبانية 8:00 اتلتيكو مدريد ضد مالاغا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع أحمد وكامل فريق ريكاب سبور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: بونجور، مرحبا بكم الناس كل في ريكاب سبور جديدة ساعة وقبل شوية نحكيو فيها على آخر الأكتواليتي سبورتيف اللي خاصة بتونس كرة قدم التونسية. اليوم مرة أخرى براتيكوم ساعة كاملة باش تكون مخصصة كرة قدم التونسية. آخر ما صار باش يكون معنا رئيس لجنة الدرجة الأولى بعد ما قيل واللي تقال واللي دار في الريزو سوسيو ثم توضيح يحب يفسروا بخصوص أكثر من مرة تأخير الموعد الخاص بتقديم التراخيص، طلب التراخيص، الترخيص للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ولما نجم نقوله رسميا 16 فريق على 16 فريق باش يكون مؤهل للمشاركة. فمش حكيو عن النادي الافريقي باش ناخذوا دوزاكس كنحكي عليهم. ماهر كنزاري في التصريح الخاص اللي قدمه للصفحة الرسمية، أول حوار رسمي ليه كمدرب للنادي الافريقي، زوز نقاط هامين جدا جدا زاد باش حكيو عليهم. وفي الأخير بشكون معنا عادل زهمول ويوسف السرايري. ثم التركيبة الوطنية، التركيبة الإدارة الوطنية تحكي الناس كل شفتوها، لكن ثم نقاط وكواليس وخفايز بنحكيو عليها وبعض الأسماء اللي تم الاستغناء عليها في آخر اللحظات، يمكن بسبب انتماءاتهم يمكن لأسباب أخرى. لكن زادة بشي واضحنا عادل زهمول الكواليس هذه كله، وزادة بشي نسأل يوسف السرايري علاش اسمه كان موجود وتردد كثيرا ولكنه في الأخير مهوش موجود في تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم. كل هذا وأكثر باش نحكيو فيه بطبيعة مع محللين الفنيين. بطبيعة مرحبا محللين الفنيين، تصفيقة كما العادة عليه محمد علي في الإخراج الإذاعي، هادية في الإخراج الرقمي، وائل في التنسيق الهاتفي، والناس اللي تتبع فينا على الفيسبوك واللي تحب تتبع فينا على الواتساب على 23513000 مرحبا بها، مرحبا بأسئلتها. كل ما تكون ثم فرصة ناخذوا سؤال نطرحوه على محللين. على يمين سمير سليمي، مساء النور.
1: أهلا بك أحمد، تحية ليك خويا، تحية لأسامة بياض العباد تسمار في الفسيف، هو بياض ما شاء الله عليه، تحية للخيان والناس الكل، مرحبا.
0: يعيش مرحبا، لأنه أنت زاد اليوم ظاهر عم برونزاج، يا أما مشيت البارح للبحر ولا حاجة.
1: أي عامل برونزاج، لا عامل برونزاج، عكس أسامة.
0: تعترف؟
1: لا نعترف.
0: لا خاطر قلت البارح شديد محمد سلامة، أنت ظاهر برونزاج البارح، البارح ظاهر برونزاج.
1: اليوم
0: دورك أنت، أسامة مشاش البحر، أسامة جوست معلومة في اللي ويكاند، معناها سبت أحد. تبع الفيسبوك ونعرف ما عندكش كونت فيسبوك. بلي سمير خلينا نسأل السؤال هذا، خاطر الناس كل ديما تسأل فيه، عندك كونت فيسبوك؟
1: ما عندي حتى علاقة، ما عندك سبعة حسب تقريبا سبعة باسمي انا والكل،
0: ما عندك بهم حتى علاقة؟
1: لا حتى علاقة.
0: انا ريت الالوان الكل، اللي لابس مالو الكلي، اللي لابس كوستيم، اللي موجود صحيح. في بلاتو رياضي، اللي صحيح. موجود في موزايك، في الكل، ولكن انت ما عندك حتى كونت فيسبوك.
1: عندي حتى كونت فيسبوك، ما واحد بركة بنتي عملت لي عنده خمس سنين تو ما شفته، حتى الموت باس، حتى الموت باس ما نعرفش
0: هكا. واضحة الرسالة، دونك راهو ماهوش هو اللي قاعد يجاوب فيكم اللي يحكي معكم. وسلم مساء النور.
2: مرحبا عدنا، مرحبا الكوتش، مرحبا بالخيان ومستمعين ومشاهدين،
0: مرحبا بيك. دونك لحظات ومشيو لاخر مسار
3: ريكاب سبور. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
3: والفنانة التونسية رنا زرو.
5: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
6: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع

0: في آخر مسار 16 فريق على 16 تحصلوا رسميا على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد مخاض عسير جدا ومسلسل تواصل لأسابيع. نتذكر الدليل ولاني توي ذكرني هو أستاذ وليد العرفي وش ما نغلطش ما نعطيش معلومة غلطة، لكن إذا كان من غلط كانت 15 جويلية. على كل حال ناخذ المعلومة مصدرها، إذا كان بدينا من 15 جويلية كملنا نهار 17 أوت 5 أيام قبل بداية البطولة ولا 18 أوت بليتو، لازم نفهموا علاش وشنو اللي صار بالضبط. معنا نتشرفوا بحضوره الحقيقة رئيس لجنة الدرجة الأولى سيد الأستاذ وليد العرفي. أستاذ وليد مساء النور.
1: مساء النور ومرحبا بك ومرحبا بكاس متابعين وزعيك الفان.
0: أسيدي نتحب نبدأ بالسؤال الأولاني أستاذ، علاش تعدينا من 15 جويلية حتى ل 18 أوت؟
1: يعطيك صح على هذا السؤال. هو في حقيقة الأمر ثم مخاز زمني. أولا 15 جويلية ذلك الأجل المتعلق أولا بإجازة الإفريقية لانتر كلوب، بمعنى
0: الفرق اللي تلعب في تشامبيونز ليغ وكاس كونفدراليه.
1: يعطيك الصحة. كان الأجل النهائي 15 جويلية ثم بطلب من نادي معين.
0: لا قسم دقيقة دقيقة دقيقة فقط دقيقة فقط شكون واضحين انت. انا مش فرحان برشا اللي انت معانا ساعة في موزايكا فيم ونعرف انت راك ما تتعداش برشا في وسائل الاعلام وذايا مرتبط بالمنصب اللي انت فيه اللي هو ديليكا برشا، لكن ماذا بينا نكونوا معناها واضحين. نادي معين شكون الفريق
1: يعني مش واضح في اطار المشاركة الافريقية. النادي الرياضي الصفاقسي طلب تأخير لإتمام إجراءات قانونية معينة.
0: واضح.
1: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرسل مكتوب لهيئة الإجازات بالتمديد لأجل 25 جويلية، هذا في إطار الأفريقي، مثلا في إطار المشاركة الأفريقية. وبعد ذلك أجل 25 تم استيفاء وفق القانون وحصل نادي رياضي الصفاقسي على الإجازة وسيشارك والحمد لله في البطولة الأفريقية. وراقب الاتحاد الأفريقي كافة الشروط.
0: جوست بارونتيز صغيره، وقتها نذكروا كل اللي صارت المشكله بتاع الاخطيه بتاع علي غرام ودخلت سلطه الاشراف والجامعه التونسيه لكره القدم وتم فض الاشكال والحمد لله نادي الصفاقسي باش يلعب في كاس الكونفدراليه الافريقيه، هذا على المستوى القاري.
1: ثم 25 جويلية الاجل مفتوحه للتسويه حتى بالنسبه للبطوله الوطنيه. وقع تحديد اجل احنا نسموه الاجل الاستنهاضيه في القانون، الأجل الاستحثاثية، يعني تحث الناس على الخلاص ما نجيبش آخر وقت ونعطي ديلي وهيك شيجيك. علاش عملنا أجل 10 أوت؟ علاش؟ لأنه مجلة استاد الإجازات اللي تحكم لي العمل بتاعي تقول رو بالنسبة للبطولة الوطنية دو بايير دو ريسونس بو أدوبتي لدات سونو دي كالندري سبورتيف. يعني أنا عندي حرية
0: اختيار
1: الاجال طالما لم تتجاوز من بدايه انطلاق الموسم الجاي.
0: ما تخافش تولي سناسه، هذه معناها كل موسم عمناه وصارت وسنه باش تعاود تصير.
1: عاود فهمك علاش تولي سناسه طبعا شو طول الواقع العملي. اخي انا الراقب كان الفلوس، الراقب الفلوس والوثائق وشهاده التامين ولا رونو والراقب عقد المدرب وعقد المدرب المساعد كل شيء راقبه. يعني انت تحبني نادي خلص فلوسه ما قدمليش عقد مدرب مساعد ولا مازال ما تدبش مدرب نرفض له اجازه.
0: وهذا اللي صار تقريبا اليوم مع الاولمبي البيجي، كي سجل في البلاتفورم ما حطش اسم المدرب المساعد، رجعت له قلت له ليه
1: زيد اسم المساعد والزمناه باضافه العقد المتعلق بالمدرب المساعد. علاش؟ لانه فما ناس اليوم ولكل حقا في النقد كله يعني نجم ينقد الرياضه لانه نحبوا نلعبوا كوره، ولكن فما اجراءات تحكم الكوره. البلاتفورم انا لست متحوز على ملف، انا عندي ملف طبعا، ولكن هذا الملف يوضع في بلاتفورم الكلوب. بلاتفورم هذه تركبها الاتحاد الافريقي كره قدم.
0: انا سامحني سي وليد،
1: ما نجمش يقول لك كونفيرمي، انا ما يثبتوا في كل شيء.
0: هما خمسه شروط نعرفوهم الكل، حكينا عليهم في اكثر مره، حتى ولد عمنيه ويكون تقريبا من اول الناس من اول وسائل الاعلام التونسيه اللي حكيت على الموضوع هذا، وقتها الناس كل ما زاد مش فاهم. خلينا نختصر معاك الاجيال، انا ما نساش نختصر معاك الاجيال. التاخير الاول الثاني فهمنا 25 جويليه مرتبط بالمشاركات الافريقيه، وقتها زاد الانديه كان عندها الحق تقدم الملفات نتاعها. باش نكون معاك صريح وواضح، هو الملف اللي كان فيه برشا حديث وفي الكواليس هو ملف النادي الرياضي بنزرتي.
1: اي
0: شنو اللي صار؟
1: كان فيه ملف النادي الرياضي بنزرتي باش نلخصوه باش نفهموا بين الناس الكل. احنا عطينا الاجل 10 بالنسبه للاجل الاولي و10 اوت، وبعدها محامون معترضين محامون دائنين قدموا تقرير الى الدرجه الاولى. حضر ممثل النادي الرياضي بنزرتي وطلب في تاخير الاطلاع والدفاع حقه. ثم توصلوا الى اتفاق. وفي هذه الحاله انا كي نلقى بدايه التسويه
0: نوخر اللدات
1: بطبيعة الحال، لأنه فما بداية تسوية وفما بداية اتفاق بين الأطراف. وعليه اتخذنا قرار بتمديد الأسبوع.
0: مساش نسرك شوية كواليس مثلا،
1: وتم الاتفاق مش نجو كل شيء لفا كل بشيء وبعليه وتم الاتفاق بين جميع الأطراف، وقدم لهذه الدرجة الأولى اتفاق بين الأطراف ووقع اعتماده وفق ما تنص عليه الفصل 63 من مجلة منح الإجازات. يعني رانا ما نلزموش عباد صنع عباد فرض، مش عباد تخلص عباد تعمل اتفاق، ومش كان بالزارة عمل اتفاقات
0: نادي حملان فعمل اتفاقات.
1: يعطيك الصح
0: نجم الرياضي السياحي عمل اتفاقات.
1: اليوم فما ناس تقول لك
0: نادي الرياضي السياحي عمل اتفاقات،
1: ما فما ناس تقول لك تو عباد صنع عباد فرض.
0: باه
1: علما انه القانون يا سيدي احمد عم ناول عملنا لهم دورة تكوينية النوادي الكل
0: بحضور الكتاب العامين
1: بما فيها النادي اللي يتظلم اليوم، وقلنا لهم راهو عندكم حق
0: هو
1: تعملوا خلص نهائي
0: الشباب القروي
1: الشباب الرياضي القروي عنده حق، عنده حق تتظلم وتقوم بجميع الوسائل القانونيه
0: به
1: دون النيل. ونعاود نقولها من مصداقيه وسمعه المشرفين على هذه الهيئه اليوم ما متطوعين.
0: لا هو راهو كان باش تحاول انت تجاوب الناس اللي تحب تنتقد. ما تنجمش به
1: جست حقهم في القيام بكل ما لدي من وسائل قانونيه.
0: خليني
1: ونحن مستعدون لاي توضيحات امام الجهات المعنيه.
0: ثم في البروجرام ندوه صحفيه، خاطر حتى الراي العام عنده الحق كونه مثلا يفهم الشكليات الاشكال تكون اوضح. نعرف انتم بتخدموا برشا سوبريسيون تحت الضغط، دونك الوقت ما يكفيش. تو عندنا عام كامل موسم قادم، موسم جاي معنا موسم كامل باش نلعبوا.
1: يظل الحمد لله الهيئه هذه راهي صفيت مليارات، كنت تعرف
0: رانا
1: ديون من عام 2010.
0: باهي شنسك زوز اسئله الحقيقه نعمل على صراحتك. اول حاجه ساعه انت تو وضحت، خليني نعمل تلخيص مبسط، واذا كان قلت حاجه غلطه قول لي ليه راهي غلطه خلينا نصلحوها. لجنه الدرجه الاولى تخدم تحت الكاف، ثم حاجات عندها فيها الحق تعملهم وثم حاجات ما عندهاش حق تعملهم. عندها حق توخر في الدولي الخاص بالمشاركة في البطولة المحلية، ما عندهاش الحق تدخل في البطولات اللي الإقليمية، يعني مسابقات الأندية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولا غيره، إلا بموافقة الكاف. هذه صحيح. النقطة الثانية، أنا نحب نسألك ونحبك تجاوبني بكل صراحة. برشا في الكواليس دار مواضيع على أساس كونه لجنة الدرجة الأولى في وقت من الأوقات، مش نقول خافت، ما تخافش هيئة الدرجة الأولى لأنه عندها في ايديها كل القوانين والمؤيدات. أما تجنبت وراني مانيش نحكي كان عن نادي البنزرتي، راهو باش تبدا الناس واضحة. ثم برشا أندية أخرين مانيش باش نسمي، تجنبت وبحثت عن كل الحلول حتى لا يتم مش إقصاء، أما حتى لا يتم عدم منح إجازة لفرق.
1: صدقني سيد عمد أنا لآخر وقت، أنا خرجت الخمسة اليوم الجامعة، لو ما لقيتش حتى شرط مش متوفر لن أصل الإجازة. ما قبلت لم نتجنب عنا وسائل قانونية، الكافة تراقب وزارة شباب الرياض وقت تطلب منا نقدموا لها جميع الوثائق هذه 21-2 بلاتفورم.
0: هل تلقت اللجنة والهيئة الدرجة الأولى التحذيرات من فرق الغير مشاركة في الرابطة المحترفة الأولى، ولا حتى مشاركة في الرابطة الأولى تقول لها راو إذا كان باش تعطي إجازة للفريق هذا وإلا ذاك رانا باش نراسلوا الكاف والفيفا؟
1: لا تم التلقي طبعا. أنا قلت وأعلن عن ذلك شباب الرياضية الكروانية، أعلمتنا بذلك بموجب مكتوب
0: واضح،
1: ونحن نقول نتمسك بسلامة الإجراءات القانونية ونقولها أمام الاتحاد الأفريقي كرة القدم، نقدموا جميع الوثائق أمام وزارة الشباب والرياضة وأمام الجهات القضائية ما تدعينا لذلك. وثيقة بالتواريخ وباللي يحبوهم وحقهم، ونعاود نقول حقهم في أي مطالبة قانونية وقضائية.
0: الهيئة هي بدها تتواصل مهامها الموسم القادم؟
1: شاء الله اذا ما كان ما ارتقيتش الاتحاد الافريقي لبلادك
0: والرابطه المحترفه الثانيه جايه الموضوع نتاع الرخص عم جاي ولا تم تاجيل الموضوع؟
1: ولحد ذلك ما تعرف تو فما منع اعتداد بخصوص الرابطه الثانيه، ولكن العام الجاي قد يمكن باش نعملوا تويك الريجلمون انتيريور والذي سيفضي الى توسع اختصاص هذه الدرجه الاولى.
0: واضح. عندك كلمه تحب تزيدها؟ وكاني انا وياك في الناس اللي انت تجاوب معناها كاننا في بحث.
1: لا لا بالعكس. لا ما هو ليه لا خاطر عندنا ما تعرف احنا خدمنا في صمت ما خرجناش العلامه اول ده اول تصريح بعد انتهاء الاجيال.
0: واحنا فرحانين برشا كونه كاول اول تصريح يكون زي كافي.
1: انا نحب نقول لاي نادي راهو عنده حق يشارك وعنده حق في اي مطالبه قانونيه. اليوم النشاط الرياضي نحبوه يبدا والكره تتلعب في التيران وما يصيرش حتى مشاكل، لكن راهو جميع الاعمال راهي تم وفق القانون وهذه امانه. أي. والدائنين اليوم اللي احنا ضمنا لهم حقوقهم باش تبقوا ديما نضمنوها لانه هذا اللي يفلوا لهم القانون.
0: وانا نحييك ونحيي الشجاعه فيك اللي انت كنت موجود، ونعرف اللي على مدى الايام اللي فاتت كان ثم برشا ضغوطات وكان ثم اللي انت متحبش تقوله قلت تحذيرات ثم اقوى شويه من التحذيرات، وثم برشا ضغط وثم برشا رسائل وثم برشا حاجات صارت. في الاخير اللي صار توا ال 16 فريق موجودين في الرابطه المحترفه الاولى بطرق قانونيه كما قلت كنت تحكي انت. انا نتمنى حاجه واحده ان شاء الله تكون بحذنا نهار من نهارات في بلاتو في الوساعة، مش وقت تبدأ الناس كل تحت ضغط ويجا امشي ويجا وامشي، نفسروا ما قامت به هيئة الدرجة الأولى، قديش الفلوس اللي تفضلت من عام 2010 و2009 وحتى على موضوع الاقتطاع من CNSS، اقتطاع باسم CNSS وحتى المخلص على معش كيف السبب العربي سامحني ولا هذيك الريتونيال سورسي كنت تحكي فيها انت تعمل العربية الفصحى. دونك نفسروهم الناس الكل باش تبدا الناس على بينه، ومن بعد لكل حادث حديث. مشكور جدا استاذ وليد. نحييك برشا.
1: ملاحظه فقط انه بتيتات راهو القرارات احنا القرارات يصدر بها راهي ترسم مباشره في حاله فريق كره القدم، راهو فما رقابه اوليه على الملف. يعني اليوم فما ناس وعندها حق خدمه بصوره نهائيه تقول لا احنا عندنا حق، راهو حتى قرارات استاذ الاجازه راهي ما تقبلش للاستئناف.
0: واضح.
1: كان قرارات صرف الاجازه تقبل الاستئناف من قبل الجامعه او من قبل النادي.
0: واضح.
1: يعني حتى الاستئناف ماهوش مفتوح، المجله يعني كيراجوا يلقاو فيها جميع الفصول.
0: واضح. يعطيك الصحه استاذ وليد عرفاوي رئيس هيئه الدرجه الاولى، دايور يحكي على ليسونس وعلى الاجازات باش تشرع على جامعه توسيري كره القدم في منح اجازات اللاعبين اللي باش يشاركوا في بطوله الرابطه المحترفه الاولى. ثم برشا حاجه جديده حتى على الفيدو ماتش، ثم حاجه جديده. ولكن اذا كان اليوم نهار 18 والبطوله تبدا نهار 22 اك الصف وك الدنيا هذيك كله باش تمشي باش تمد اوراق اللي ثم فوا الكتريك بيان سور الكترونيك تنجم تحط فوا الكترونيك تنجم تبعث لو دوموند نتاعك، لكن نشوفوا الصف والدنيا ذيك كل ليلة صلاة ليلة انطلاقة البطولة. كان هذا آخر مسار، بعد شوية نحكي عن نادي الفريق.
2: آخر مسار.

0: المدرب ماهر كنزاري عمل أول تصريح للصفحة الرسمية، ومن نجم يكون أول تصريح كان للصفحة الرسمية للنادي الإفريقي. نادي الإفريقي دايور يستعد لعقد ندوة صحفية غدوة باش يحكي فيها عن المنوال الاقتصادي الخاص به لخمس سنوات القادمة. تلقيتوا دعوة زوز على ما أعتقد والمنوال هذا الاقتصادي خاص بالخمس سنوات القادمة شنو باش يكون ثم، وباش يفسروا فيه شنو اللي صار في الأربعة ولا الخمس سنوات الماضية على مستوى التسويق والمرأة والبوتيك والبيوع والنادي الإفريقي لجمهوره. مثلا في الرابور يقول 7 مليار و500 دخلهم للفريق، لكن ديما ثم عدم رضا على موضوع المنوال الاقتصادي وغيره.
1: صحيح صحيح عدالة، ده اللي شفنا التقرير الأولاني وشفنا الحقيقة المساندة جمهور النادي الإفريقي للفريق اللي يعني بشيفر كبير اللي هو 7.5 مليار. يعني نورمال ما يعني أي هيئة مديرة تجيب ناس، وأنا ديما ضد هذه الكلمة متاع تخدم بلاش وتخدم بلاش، خطر من نجم نحاسبك إلا ما خلصك أولا، ونجيب ناس اللي الحقيقة يعني كنشوف من أصدقائي، نشوف حتى في الباج أوفيسيال متاع النادي الإفريقي ساعات تشوف الكومنتير، يعني خليني نقول لك برشا من جمهور النادي الافريقي ما همش راضين شرتو على الموضوع نتاع الماركتينغ في النادي الافريقي، سواء تاخر في المراول نتاع الموسم هذايا، سواء عده حاجات اللي هبطوا حتى في الباج اوفيسيال. ما خليني نقول لك مثال شيء الكلمه توجع شويه، لكن لازمني نقولها اللي هي ما تليقش بفريق النادي الافريقي وجمهور النادي الافريقي الكبير اللي في وين ما استحقوا النادي الافريقي كان موجود، وحتى اللي ما استحقوش الفريق كان موجود. ولذلك نتصور انا اللي سيفري هي ريونيون مهمه جدا غدوه، لكن ان شاء الله يعني المسؤولين في النادي الافريقي يخرجوا بقرارات مهمه الفائت جمهور النادي الافريقي وفائت النادي الافريقي بيان سور كفريق، سورتو على الموضوع نتاع لي بوب اللي قاعده تصير، والا البوتيك والا ليكيبمون اللي الناس الكل يعني تو صارت ذالي شهرين تو من وفات البطوله وجا سيف كوتش وعده ناس من جماهير النادي الافريقي جاوا من برا، يعني تمشي البوتيك ما تلقاش البرودوي نتاع الصيف، تمشي البوتيك ما تلقاش حاجات اللي تحب تخليهم سوفينير كي تروح للبلاد اللي جيت منها. وحتى في تونس هنا يعني عدت محبين، وحكيت مع برشا واصحابي برشا اللي الحقيقه ما لقاوش حاجات اللي
0: هو لهنا معناها. حتى سمينا مشاركنا الحديث ولا مش هذا الموضوع موضوع ما كانزار مثلا جماهير النادي الافريقي برشا حاجات كلهم عليه، يقول لك المريول ماهوش موجود، البوتيك قاعده تفارغ لي اشهر، الابلكاسيون تاع اول فور وان تكلفت تقريبا 250-300 ألف دينار حسب الارقام المتداوله، الشين يوتيوب اللي جماهير نادي افريقيا دخلت 7.5 مليار للكاسه نتاع الفريق، شين يوتيوب انت تعرف الفيوز يخلصوا، معناها كان انت جيت عامل شين يوتيوب تحط عليها كونتينيو راك تدخل فيه فلوس. واهم نقطه اللي يمكن ريتها اكثر حاجه في الريزو سوسيو، اسامه كان غلط وقفني يقول لك انا مش حاجه اسمها متطوع تخدم بالفلوس وتدخل فلوس يبجيني متطوع، ما نجمش تكونش عندي عليك اوتوريتي سمحني.
1: طبعا انا ديجا قلت حتى على سيناجي جويني في الفيدراسيون
0: انا باش نحكي
1: ما حبيتش حتى كان هو عملها ما تخرجش اولا في الميديا، وثانيا انت شنو انا نجيبك متطوع من بعد ما نجمش نحاسبك. هذا نحكيو على سيناجي جويني يعني القامه الكبيره وكذا، فما بالك انت تو في فريق في نادي اللي ما شاء الله يعني عندك مدخول تاع فلوس وعندك جماهير ضخ في فلوس في على حاجة معينة للماركتينج، وتجيب ناس هذا حسب علمي والله أعلم لكن متأكد شوية اللي كانوا يعني فما أطراف اللي تخدم بلاش، وممكن تخدم بلاش ما تنجمش تحاسب. وهذا رأيي أنا
0: به هو الحقيقة التفاعلات كبيرة. ثم محب نادي إفريقيا يبعث لي يقول لي أنا نتمنى في الجلسة العامة، ثم جلسة عامة تقييمية ولا على قريب يقول لي نتمنى يقدمونا الديبارتمون اللي ليه بالقطب معنى الماركتينج ديبارتمون ماركتينج. قال لي أنا ما نعرفهم مش الاشخاص حتى شكونهم، نعرفش شكون اللي يخدم، ومام طون زاد يحاولوا في الندوه الصحفيه باش يكون غدوه. قال كنت نتمنى يكون ثم عدد من الجمهور حاضر ولا منخرطين، خاطر راه ثم حاجات احنا عندنا فيها الحق ناخذ ديسيزيون، وراه الفلوس معناها اللي هي اللي تحرك الدنيا كل الفريق وغيره. حكى على سيت اوفيسيال، حكى لي على سيت اوفيسيال، حكى لي حاجات الحقيقه برشا كان ندخلوا فيهم نقعدوا الغدوه. لكن مساج خذ كلمه سمير لانه عندك حق تعلق الموضوع هذا،
2: لانه في وضع كنت القدم التونسية حاليا وضعية النادي الإفريقي بصفة خاصة أمام شعبية كبيرة من جماهير النادي الإفريقي. الإدارة مطالبة باستغلال هذه الشعبية في الإطار الإيجابي، هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه، سواء المالي سواء الرياضي أو كذلك على مستوى الإشهار والاستشهار. المداخيل النادي الإفريقي تقريبا 7 مليارات وشوية من الجمهور، هكا كان عليها تقريبا 45% من ميزانية النادي الإفريقي، هكا ولا 40% خليني نقول تقريبا، إذا كان ميزانية في 18 مليار دونك 7 يجي في 40% من ميزانية النادي الإفريقي دخلها الجمهور. السؤال هنا، هل أنه الجمهور هذا قادر يدخل أكثر بطبيعة الحال؟ قادر
3: إذا كان أنت تعطيه المويا باش يدخل أكثر. أيوة،
2: هنا مربط الفرس، هنا مربط الفرس. السبعة وشوية اللي دخلهم جمهور النادي الإفريقي من البيتري وشريان المراوي في ظروف مش باهية بالكل، كان توفر له أنت الإمكانية، تضعف ولا ما تضعفش؟ أكيد باش تضعف. هذاك علاش جمهور النادي الإفريقي يطالب بتحسين هالخدمات هذه، سواء على مستوى الانترنت او على المستوى اللي بوتيكا او على كل المستويات. هذا هو. ثم كذلك التوقيت اللي حكي عليه توا اسامه، لازم نستغل الفرصه، الفاكونس والصيف، نستغل التيتر هذاك نهار 10 مايو 10 جوان، كنت نجم تبيع برشا لي برودوي نتاعك معناها في الفتره هذيك ولا في جويلي، هذه حفلات فنيه كذا، هذا كله
4: سمفونيه
2: هذا كله يدخل في الاطار هذا. ما نجموش نلوموا برشا على الاداره هذه، ولكن احنا نحبوا نحسنوا
3: ونطوروا. بالله سمير، بالله نقطه توضيح، راهو احنا رانا هنا ناخذوا في اراء الناس من الريزو سوسيو، ما همش يلوموا على الاداره، يلوموا على القطب الالهي بالتسويق وبالامور هذه.
2: بالضبط، انا نمشي لاكثر من اللي قاله اسامه، لانه القطب هذا يتكون من ناس اكفاء بطبيعه الحال، سيدي بينيفول معناها لا نحبوا يخلصوا ونحاسبوهم. انا نمشي اكثر من هكا، حتى على مستوى الاداره وعلى مستوى التسيير لازم الناس تخلص باش تنجم تحاسبها. ما نجمش يجي مسؤول يضيع وقته وماله واحد بينيفول هكاك محبه في النادي الافريقي اوكي، ولكن احنا دخلنا في عصر شنو هو؟ عصر الاحتراف. اليوم انا كي نشوف مريو النادي الافريقي يتباع في الاسواق ب 5 و10 آلاف، مش كان مريو الكلوب برشا مريو يا ما اي اتولي حانوت يعمل مريو الكلوب خاطر هذا الشامبيون يمشي يبيعه ب 5 و10 آلاف فرنك. وين الرقابه؟ وين هذه كلها؟ في اطر، لازم تقول في اطر قانونيه، هذا الكل نجموا ننظموه. لكن انا متاكد انه مش النادي الافريقي فقط، وغيرها من الفرق قادره على تنميه الموارد نتاعها اذا كان بيان سور فما قانون يحمي
1: هذا،
2: فما قانون يحمي، ثم كذلك بحسن التسيير. انا نرى ان الاداره حاليا قاعده تحاول تقوم بمحاولات في الاطار هذا، وان شاء الله تحسن الامور. لكن انا متاكد انه مداخيل النادي الافريقي قادره تتضاعف من الجماهير فقط
1: طبعا
2: بكل الطرق.
1: وراو كوتش، راو قليل باش تلقى الجمهور هو اللي طالب، ساعات تلقى فرق اللي هبط لك البرودوي ويطالب الجمهور باش يجي وباش يحضر وباش يشري وكذا. انت كي جاك الجمهور وطالبك، راو حتى الناس هذوما مع كل احتراماتي لهم، انا ما نعرفهمش، لكن مع كل احتراماتي لهم، اوكي تبدا ابن النادي، اوكي مثلا تحب تخدم بلاش، لكن راو بارفوا سورتو في سيكتور معين اللي تنجم تدخل به فلوس، ما نجيبش حتى كان زم، ما نجيبش ابن النادي يا اخو، مش لازم يحب النادي الافريقي، جيب كفاءة وتخلصوا وتحاسبوا. ايش يا اخوي، شعمت لي برودوي، شعمت لي بيب، ايش دخلت لي من البيب، هذاك كيفاش نخدم؟ سورتو في الـ في الـ في القطاع هذا اللي مهم ومهم جدا، وحكينا فيه راه فما ناس، اي سيدي على نحكيو على الصيف، فما ناس طالبت بمراول تاع الباسكيت، مراول الباسكيت اليوم انا عارفها مثلا في الصيف نجم تمشي به البحر كذا، يعني الناس تطلب في حاجات اللي فريمون نورمالمون انت تكون موفرها من قبل ما تبدا البريباراسيون. يا سيدي ما خلينا نقولوا نحن البريسيون اللي صارت اللي ماتش الاخرانيين تاع سبرينت الاخرانيين تاع البطوله ما تكونش لاهي برشا اوكي، لكن فات البطوله من هنا 3-4 ايام سيي تبدا تخدم على روحك في الموسم القادم،
3: والمريول يكون موجود،
1: والمريول سورتو توا الناس
3: ومشاركه البال عام نيو زاد ما استثمرتهاش النادي الافريقي برغم الجمهور هو اللي صنع ذلك الكل.
1: صحيح، لكن هذا كل سيدي خلينا نكونوا هكا ايجابيين شويه، هذا كل صار توا على الاقل توضح الامور شويه، وما فما ناس توا بتروح كملت الفاكونس تاعها بيسروا، فما شكون يسلف على مريول النادي الافريقي وقتاش؟ فهمت وقتاش باش يخرج كذا؟ هذا الكل ان شاء الله يصير اموا، خاطر تو نحكيوا على 4 ايام، قداش مازالت لها البطوله؟ 5 ايام 4 ايام، يعني ولذلك تصور انت الناس تحب تمشي لاول جورني قبل ما تروح من البلدانهم، يحبوا يجيو يحضروا في اول جورني مثلا بمريول الكلوب، ما يعرفوش وقتاش، ما يعرفوش كيفاش. ان شاء الله هذا كل يتقدم
3: ان شاء الله هذا كله، وغدا باش نعاودوا نرجعوا الموضوع هذا. اما توش نمشيو للفولي سبورتيف، نسمعوا ماهر الكنزاري في حوار الصفحه الرسميه يحكي على الانتدابات.
5: دابور ليفيكتيف إلي بيان نجمو نحسب غادي نلعبو بها على واجهات كأس إفريقي ولا المسابقات المحلية. حد ما ياخذ بلاصة حد، كيما يكونوا اللي جاو خير من اللي مشاو، أو اللي مشاو أو اللي جاو ما يوفيو الشاب البلاصة اللي خلاها اللي مشا. أون فاتوندغ إي فوا. أنا ما نمنش برشا بنقول انتداب كسوا خذينا أن بون ريكروتمون ولا أن موفي ولا أن موان بو إلا ما تبدا الكومبيتيسيون وتبان بيكورة.
3: ونجم نعرف ريكروتمون الا ما تبمبي الكره، لانه ثم دي ريكروتمون جا لقاها موجودين. انت دابا فوزي البنزرتي وقال الافكتيف هذا نجم نلعب بيه على الالقاب الكل على المستوى الوطني والاقليميه.
2: ساعة قبل كل شيء سيد احمد نتكلم على توقيت التصريح هذا.
3: بارفي،
2: ممتاز جدا على الصفحه الرسميه، والتوقيت كان ممتاز قبل بدايه البطوله بايامات. كان نرجع بشوية بالذكر الوقت اللي وقع تعيين ماهر الكنزاري، كان نهار اثنين باشر ماهر الكنزاري الاثنين اللي بعدها وين في عند راهم اكل 5-6 ايام بعد الاعلان على خلى الجمهور يفرغ الطاقات اللي عنده سواء السلبيه والايجابيه. وريتك الحمله ذيك بتاع 3 ايام الاولى بتاع ماهر الكنزاري، هو كان بعيد وقع الاعلان والهيئه كانت بعيده، وبدا الضغط يقل تدريجيا من نهار الى نهار. ثم بدأ ماهر الكنزاري في العمل خارج الحديقة، ما هوش داخل الحديقة، كان في ستاج البر، وهديت الأمور وبدأت تمشي الأمور تدريجيا، وهذا ذكاء في التعامل مع ملف الحساس نوعا ما مش لكفاءة ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري مدرب كفء، وأنا نعرفه شخصيا من المدربين الكفاء، كان لاعب ممتاز ولاعب كبير ياسر أكاديمي يتكلم 3 لغات، عنده الخبرة، درب جمعيات كبيرة، درب جمعيات صغيرة، وبالتالي عنده كل وتحصل على القاب، وبالتالي كل الشروط متوفرة في مال كنزاري. إذن
3: متفقين على هذه،
2: متفقين على هذا إن شاء الله ربي يجيبه في السويب. دونك التوقيت مهم بالنسبة لمهام كان. النقطة الثانية المهمة اللي في الإكستغي ذا اللي صار، قال الإفكتيف به ممتاز، مدرب آخر يقول لك والله فما نقايس وفما نقايس
3: ومش أنا اخترت
2: ومش أنا اللي اخترت وفما نقايس. هذا المدرب اللي أنا نحبه كمتينة المدربين ذوم، لا الإفكتيف بتاعي ممتاز وإفكتيف قادر على المنافسة. ما تنساش إن نادي الإفريقي راهو الموسم الداخلين عليه هذا أصعب من عام ناول. علاش؟ لأنه نادي الإفريقي سيدافع على اللقب بتاعه، مش كيما نادي الإفريقي يسعى للحصول على البطولة. نادي الإفريقي مطالب بالمحافظة على البطولة وهي مهمة ماشي سهلة بالكل.
1: طبعا.
2: كلمة أخرى عجبتني في ماهر، الخروج اللاعبين. الكرة الحديثة تتطلب خروج ودخول اللاعبين، والله السيلي مش يخلي بقعته، شواط مش يخلي بقعته،
3: حمزة بن عبد
2: وحمزة بن عبد مش يخلي بقعته كذا، مش في بداية المنسوع عم ناول. السيلي كان محل انتقادات كبيرة من جمهور النادي الإفريقي، وإذا يجي ومنجحش في الإسبرانس منجحش منه منجحش منه، ولكن في النادي الإفريقي ترشق سيد خان والعام نفس الشيء في آخر عام ولا شيء آخر طور الشريمي في أول عام شكونه هذا في آخر عام ولا في اسمه تيس
1: زعلوني
2: قلت عم ناول اللي كان زعلوني ونخاف
1: كان في سير ريكريتمون في بلاستو
2: بالضبط وزعلوني ذا به الترش. إذن يمكن يكون فما مفاجآت، وين نحب دائما وأبدا أن المدرب يخدم بالموجود، يسعى إلى الانتدابات اللي يخدم بالموجود وما يتكلمش بيتي على ناقص ريكروتمون وناقص انتدابات. وماهر الكنزاري من النوعية ذي، نخدم ماهر الكنزاري من المدربين يعطيه فرصة للشبان ولمح لشي ذا
3: أنا جايين.
2: وبالتالي أنا أنتظر إن شاء الله موسم يكون ناجح بشرط 3-4 مباريات الأولى
1: طبعا.
2: لأن الوضعية حساسة نوعا ما، 3-4 مباريات الأولى نتائج إيجابية.
3: علاش حساسة الوضعية؟
2: لأنه الفترة اللي تخل فيها ماهر الكنزاري وقت تململ من
3: عمل سيكل دو بريباراسيون بريسكم
2: كان يكملوا 3-4 مباريات بها في البطولة، يحط الناس الكل في معناها في اتجاه واحد جنبه في اتجاه واحد، لأنه لا قدر الله النتيجة ولا اثنين مش باية في البطولة ربما اتدخل نوعا ما، ولكن ندعو لهنا الناس الكل الالتفاف حول ماهر الكنزاري والفريق هذا لأنه الإفكتيف يبشر بكل خير.
3: عزيز الغريسي غادر ولو أنه ما لعبش عمله لعب مع الاسبوار رجع من بلسيور، حمزة بن عبد تيتولير غادر، أسامة السيري تيتولير غادر، توفيق الشريفي كمل الموسم أساسي غادر، دريس عارفي ما لعبش وفسخ عقده ومشى الاتحاد الرياضي من السيري، غيث الصغير غادر، معتز زمزمي كابتن غادر، فراس شوات ومعش وضعية فهدي مسماري مازال ما فسخش معناها بصفة رسمية. في المقابل عمار عبد الحق أمضى عقد احتراف، ريان جبالي أمضى عقد احتراف، جي غسن المحرسي، اسماعيل ياسين بارا، ياسين مرياح، مامادو ديارا، معتز زدام، فادي طيشي موجود من قبل، حمزة المناصري طرحكيو عليه، هيكل الشيخاوي، ونكانك المهاجم.

0: بنخدم به. ولذلك سي فري كو الناس اللي خرجت عطات الموسم اللي الفارت رغم اللي بدايه الموسم راهم اللي سميتهم الكل ابار شوات وبن عبده الباقي الكل ما كانش عليهم اجماع بقائد الفريق الزمزم كلهم. ولذلك فما زاد الدور نتاع المدرب فوزي البنزرتي وفما دور زاد مهم جدا نتاع المسؤولين اللي امنوا بالمدرب عام ناول خاطر نتذكروا صارت مومون صارت جات بيريود نتاع هكا الامور مش ماشيه برشا وفما تململ صحيت وتململ وكذا على المدرب فوزي البنزرتي وامنوا به المسؤولين وقعد وصاروا وجات تيتر. ولذلك انا الحاجه اللي مرتحتني والحاجه المهمة وإن شاء الله تكون موجودة في الفرق اللي عنا خاطر يا كوتش بس نجيست هكا نبعد شوية تاع 20 سكوند عمنا والقديش من أول موسم بدين تغيير المدربين فما الجولة الأولى فما الجولة الثالثة كذا أنا نحب المسؤول اللي كي ياخذ قرار ساعة بتاريث أول موسم أنا جبت مثلا عدال عليه جبت عدال شنو ما الكاليتي اللي عنده شنو ما اللاعبين اللي عندي شنو النجم نوفر له نعرف ينجح مثلا 80-90% نمن به يعني نقف معاه ومن بعد أنا نتحاسب ونحاسبه. توا في النادي الافريقي فما التينا نتاع المسؤولين هذوما اللي يمنوا بالمشروع نتاع ما نقولش 4 سنين و3 سنين نتاع موسم يا سيدي موسم كامل. ولذلك انا متاكد ماهر كنزاري انا لعبت معاه ونعرفه كلاعب وزدت يعني قريت عند ماهر كنزاري وشفت المدرب وشخصيه المدرب وشفت العين نتاع المدرب والديسكور نتاع المدرب نتصور بالفريق هذا الموجود بالشبان اللي موجوده
1: انا جايين
0: بالشبان اللي مش يطلعوا زاد 15 و20 نحكي على فريق متوج تي بو با بروندر لي ريسك باش تطلع نيمبورت كي ولا جوست تطلع بستر. ولذلك شوف اللي غادروا مهمين وهذه هي كرة القدم مع دالة راك تهز تيتر راه يولي الفريق والا الجروب نتاعك سوليسيتي من عند عدة فرق وما تنجم زاد تزيد لاعب عمره 30-31 سنة يجي اوفر 5 و6 مرات قد يتمدلوا فيه وفاند كارير وتحرموا زاد عطاء على المستقبل.
1: وعلى ذكر الإدارة انتم حكيتوا على الإدارة نقطة تحسب لهم قال سمير اللي هو تم تعيينه ثم باشر بعد اسبوع في الاسبوع هذاك كان ثم برشا ضغوطات
2: بالضبط
1: ومهدي ميلاد بسمي الاسماء مهدي ميلاد بالاتفاق مع محسن طرابلسي رئيس النادي قال لهم هذاك هو الموجود وهذاك هو مدرب النادي الافريقي في المرحله القادمه ومعانيش باش نبطل منه مش نحي قرار باش نحكيوا على الشبان في كلمه محمد علي نسمعوا ماهر كنزاري يحكي على الشبان لكن زاد ثم واحد من الملاعبيه اللي رفض ماهر كنزاري التفريط فيه باش حاولوا في دقيقتين نسكروا الموضوع هذا باش نمشيو للتحكيم نسمعوا ماهر كنزاري في تصريح للصفحه الرسميه على النقطه اللي ديما يحكيوا عليها ماهر كنزاري لاعب ليجون لاعب ليجون شنو قال
3: العمر ماهوش كريتير كبير اذا كان يستحق باش يكون موجود راهو باش يكون موجود في النادي سافا دير اللي سورا افونتاجي على اللي اكبر منه ولا على الشياب او الشبان يعني مي سي لو روندمون انديفيديوال والانتغراسيون لابليكاسيون تاع الملاعب هي اللي تحكم فيه يل بو ريبريزونتي لو كلوب او با انا جون دون با لي بلاص ما هذا كل ملاعب ياخذ البلاصه نتاعو كل ملاعب يحط نفسه في البلاصه اللي يستحقها كسوا في لي اون تيتولير ولا في جماعه البنك ولا في الغدا.
1: واضح هو التصريح نتاعو كل واحد باش يعرف روحه باش يحط بلاصته كيما الشايب كيما الشاب هو قالها هكا معناها باش نعاود الكلمه نتاعو. فقط للتوضيح حمزه المناصري المهاجم اللي تمت اعارته موسم الفارط لنجم التلوي اللي جا من اولمبيك سيدي بوز الناس كل تنبأت له بمستقبل كبير برشا جاتو اوفر اوفيسيال رسميه للنادي الافريقي من اجل الحصول على خدماته في شكل اعاره مع افضليه شراء يعني اوبسيون داشا من فريق اسمه نياس لامينا القبرصي. الإدارة قالت إذا كان يزمو يمشي خليه يمشي. ماهر الكنزاري قال من الملاعبي هذا مش نسيبه وهو ما يوحي كونه بالحق ناوي على تغييرات سواء على مستوى الشبان عمر على الحق حمزة العبيدي حمزة العبيدي هو المليو تيران صغيرة حمزة العبيدي اللي في الليكيب أولمبيك تاو حميد كان زيد تبات لحمزة العبيدي اللي موجود في ولا حمزة العبيدي ريان جبالي وغيره من الملعبية التصفيق اللي سمعتوها ذاك عاد المخلل وعادك يدخل مين نجي مش يقعد رايف عاد ما تحلوش
2: اللي عملته هذا الكل يحب آخر بالله
1: محمد علي ما تحلوش الميكرو عايش كمان خلينا نكمل ونحكيه على جانب بعض وندخل في الفوضى وبشي سامحونا من توا ربع ساعه فوضى بتصير في الاخر دونك واضح شبان اي انا معاكم نعاونكم وندز معاكم اما لازمكم تفكوا بلاصتكم.
4: توتافي توتافي ما ما, ما نجمش هو قالها ماهر ما نجمش يهدي البلايص تتفك البلايص في كره القدم تتفك الكره هذيك هي لازم تخدم على روحك وتستغل فتره التحضيرات والمباريات الوديه وتشد صحيه وحاول تطور من روحك اكثر واكثر واكثر باش تتطور باش تاخذ مكانك. ويفوا اخذت مكانك نتاعك اساسي كبش غادي وشد وطور من روحك.

0: وما تعطي حتى فرصة أخرى. رد بالك للتراجع، يلزمك ماتش الأولاني هذاك اللي تقتل في روحك. وهنا
1: قديش طلعت عمرك؟ 17 سنة.
0: أنا 17
1: عب سينيور.
0: 17 عب
2: 17 أما أنا أسهل من الكوتش.
1: أنا 35
2: لا أنا أسهل من الكوتش بارابور للواحد
1: الانفيرونمون.
2: لا بنس أنا خاطر أنا
1: هو جاي في بول صعيبة ياسر.
2: إيش قلت لك أنا أسهل؟ أنا
1: ما كنت سمينا وقتها معناها متخيل
2: أساطير. أنا تعرف شكون كان قدامي؟ ماهر كانزاري. أنا طلعت ومشيت الترج. فهمت علاش؟
0: دوك أنا باش نخدم فيسع فيسع. اي سورتو وقت اللي تلقى مدرب بيشجع عنده عنده الايمان باللي جون ماهر كيما سي فوزي البنزرتي. ماهر من نوعيه اللي ما يخافش، اللي راه ملاعب بصغير عنده الامكانيه يمشي معاه. دونك هنا الكره في مرمى اللاعبين هذوما، والمنصري كذلك من اللاعبين. اذا كان ماهر الكنزاري كبش فيه وشد فيه صحيح ورفض انه يخرج، سيكو ماهر معمل عليه في الموسم هذا ورا امكانيه طيبه واضح. في الاعاره نتاعو
1: واضح. عندك كلمه؟
2: لا بيان سور. انا شوف كيما طلعنا صغار نحن نشوفوا اللاعبين هذو معدالة كما قال لك تاو الكوتش راه ما تنجمش. اوكي انا نعطيك فرصه، نعطيك فرصه، اما راه انت لازمك تفكها. انا الفرصه اللي باش نديها لك في التدريبات مش نديها لك في رادس. ولذلك في التدريبات من بعد سي تاتوا باش تجري وتفك بلاستك. وزاد راه شوف راه مش التدريبات كما كما كما نهار لحد، وراو راو الباكت الامباكت نتاع الجماهير ماهيش كما راو كما
1: درنا.
2: ولذلك ولذلك ان شاء الله اي لاعب يكون موجود في الليكيب ان شاء الله ربي يوفقه بيان سور. خاطر نحن عندنا سنوات على الكونترول والباس الغلط، ولا خليني نقولوا عده فرق اللي ينتموا لها عده لاعبين اللي الحقيقه تحت المتوسط. ان شاء الله في الفرق زاد نلقاو نوفيل جينيراسيون
1: به، ولانه حتى الصغار اللي سميناه مع عبد الحق رينش بلي فادي طياشي نحسبه مع الصغير الحقيقه العربي حمزه العبيدي بون ماناش مكرم صغير ونذا صغير شنو وضعيه نتاعهم الحقيقه. تيتوغو ريان مواليد 2007 ريان تيتوغو، وانا كانتي حتى هو بالنسبه لنا تحسب من لجنه 2006 يوسف مراد تقريبا باش يمشي للنجم المتلوي. دونك كلهم عندهم فرصه، احنا لحظات باش يمشيو لي هو اش قال شبان وشياب
0: شياب
1: ما نعرفش فين هيك لا ساي برات هاي مش العاده. ميكرو محلول عسام سعاد.
3: اهلا بيك احمد.
1: اهلا بيك
3: احمد وشنطال واهلا بجميع المستمعين والمستمعات. وانا فرحان ساعة على كل البوست اللي غادي فمني معاش نشوفك السيد اللي غادي
1: دوما تاكل في الوقت. شو عاد خلينا نتفاهموا على حاجه باش نكونوا واضحين، راهي الناس تتقلق من العياط وتتقلق كي نتكلموا فوق بعضنا، وانا وياك نتكلموا فوق بعضنا. انا اعترفت لي انا نتكلم فوق بعضنا بالله خلينا
3: نتكلموا وحلى معناها مواضيع تتحل معاك انت.
1: باه اول حاجه قبل ما نبدا نحكيوا على تركيبه التركيبه النهائيه الناس كل شافتها، ثم سؤال من عند سمير سليم.
0: والله سمعت وبقوه اسمك كان مطروح معناها، وكنت معناها من المرشحين باش تشد اللجنه هذه، صحيح الحكايه ولا لا؟ والله بالحق
3: هو هو مثال شيء هو هو اللي عمل الحكايه هذه. انا تو عرفت
0: انا والله سمعت
3: مش مشكل مش مشكل فهمني. هما معناها صفحات ما علينا، اما السيده اللي عملها انا نعرفه وما يعرفش هو المعدن متاعي اللي انا عمري ما وداير قلتها وما نجمش نقعد نعاودها ديما. عمري ما عملت حتى كوميسير، عمري ما كنت مسؤول ولا نطمح باش نكون مسؤول.
1: يعني
3: انا ديما نقول المنصب متاعي فهمني في الاذاعه احسن وارتح وبالعكس نكتشفوا برشا مرات يذولي نكتشفوا معناها حكام جدد ونشجعوا معناها برشا حكام فهمني.
1: والله العظيم يا عادل انا نتذكر اكتشفت حكم واحد شاب انت حكيت عليه هو زفر في الرابطه الثالثه وقتها زفر مباراه كاس اللي هو لقبه طرابلسي، لكن نذكر واحد شاب
3: اللي سمعت انا راني ما نذكرش طرابلسي
1: ولد عواز طرابلسي.
3: لا مش ولد عواز لا مش اللي توا ولا دولي معناه ليه ها مش ولد عواز انا وقت اللي زاد يظل لي وقت اللي نشوف حكم ما يستاهلش باش يكون معناه موجود نقول راه ما يستاهلش.
1: قراءتك للتركيبه
3: التركيبه
1: باختصار
3: باختصار
1: معنا يوسف الصراري في التليفون
3: اللي موجود
1: تم تداوله برشا
3: تفضل. شوف اللي موجودين معنا الحكام هذه الكل بريسك معنا وقت اللي نشوف هنا نشوف معنا الحكام اللي كانت موجوده حكام المسؤولين اللي كانت موجوده مع نجي جويني يظهر لي معنا ما فهم ثلاثه برك معنا
1: فيهم
3: اضافتهم
1: دولي.
3: فما معناها على هي القائمة فيها 30، القائمة فيها 30 فيها كان خمسة معناها دوليين.
0: بليش ملاحظة احنا ربحا للوقت مش نسميهم الكل خطر ديجا تعديوا وموجودين على سبور باي موزا هيك فهم. دونك انت تنجم تحلل والناس تتبع معناها الاهم الاسماء نجي جويني مورد بن حمزة وليك
3: بارابور عملي بارابور بين معناها اللجنة هذه واللجنة اللي فاتت. اللجنة اللي فاتت فيها 17 لا فيها 17 والمرة هذه فيها 30 وال30 معناها فيهم كان خمسة برك دوليين
0: فيش 35
3: ولا مازال راهو معناها باش يتم النظر في الموضوع هذا بين ناجي جويني وسي ترودي معناها لمين مال ليه معناها ما يخلصش هو ناجي معناها هذا الافونتاج نتاعو. لكن كي ما تخلصش ويكونوا 30 كيفاش باش نخلصوهم مع الظروف اللي تعيشها معناها الفيدراسيون ومع انه خلصوا الحكام في قرابة معناها 4 مليارات للحكام إلا إلا إلا معناها الموسم هذا بارك مازال معناها قاعدة الإطار بتاعه قاعدة تحضر.
0: مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي الحقيقة ما نذكروش الاسم.
3: هي معناها حكم معناها بون مدير الإدارة
0: حكم هو حاجة لحظة حكم حاجة وخبرة في التسيير الإداري والمالي حاجة
3: هو كونتابلي معناها هو كونتابلي كونتابلي في واحدة بريفي ما نعرفش توم بعد هو يعرف ما نعرفش ما نتبعش
0: نقولوا له
3: عنده فيه ثقة سي ناجي جويني عنده فيه ثقة معناها أبارامون يخدم مليح معناها شي ضحك فيكم
0: ولا خاطرك
3: انا شوف من الاخر من الاخر تعرف انت علاقتي بمحمد بن حسان تعرف علاقتي بيوسف السرايري تعرف علاقتي بالمعناه لي زاربيتر كلهم انا لو كورون بوتيتر نو باس با ما حشتيش انا راني ما عندي حتى مشكل وقت اللي يكون انسان كومبيتون نتمنى انه يكون يخدم معايا خاطر ثم مثل يقول لك المسؤول القوي يخدم معاه الناس قويين على خاطر على الاقل على الاقل بور معناها غارونتير للبعد. انا اليوم كان ما يكونش معايا كيما بون بنحسن انا موجود كيما يكونش معايا السرايري يمالشكمش يكون معايا معناها الناس هذوما
0: بالحق معناها السرايري علاش
3: ما نعرفش معناها ثم حاجات انا معناها بوان دانتيروغاسيون فهمت تمنيت
0: تمنيت يكون تحفظات على الاسماء
3: مش تحفظات نعرفهم مش يزيدوا مش يزيدوا حتى شيء اللي تزيدوا برشا لا بلوبار مع كل احتراماتي لهم وكلهم نعرفهم لكن معناها لا بلوبار زاد كانوا يخدموا مع جمال حمودي الكلهم كلهم كانوا يخدموا معاه ملاوين المشكل ملاهوني اي مع اللجنه القديمه
0: جمال حمودي دونك
3: مشكل في جمال حمودي
0: معناها تتصور في اللوجيك نتاعك
3: ما نعرفش انا ما نعرفش
0: فما اسماء تنحات في اخر الساعات بسبب انتماءاتها الرياضيه
3: انتماءاتها الرياضيه
0: معناها تحب فريق معين ولا فريق
3: اكس هذوما شكون يحبوا يا اخي جاو من
0: ثم اسماء تنحات
3: ثم اسماء تنحاو لي اسباب اخرى كيعرفها المكتب الجامعي
0: ثم قضايا ضد بعض الاسماء
3: اي ثم معناها اي
0: قضايا من نوع شنو قضايا وكهو
3: تقول لي ما تقولهاش
0: وتقولهاش
3: ما نعرفش اسم المكتب الجامعي قضايا فهمني معناها تتعلق ب نكمل
0: لا لا لا نسبة الرضا نتاعك اون بورسونتاج ان تيرم دو
3: بورسونتاج ابار ناجي جويني وزوز معناها اخرين ومعاهم زاد حتى الاخت منيا البدوي عندي رضا معناها يمكن 60 توا حتى الكرة بومبي باش نجم نفهم من الديزينياسيون تو نفهم معناها التوجه نتاع ناجي جوي
0: مازال زوز اسئله باش ناخذ يوسف السرايري السؤال الاولاني برك الله اللي كثر عليه الحديث موجود في الخفاء
3: زاد كيف معناها انا نشوف انا امين برك الله علاش مش موجود فهمني في القائمه هذه معناها بالحق معناها
0: البارح كان موجود
3: اي علاش معناها اني قلت لك ما نحكيش انا على الكومبيتونس نتاعو لكن نحكي انا على انسان فهمني يعرف يقرا يعرف يحلل لك معناها الوضع علاش مش موجود نقطة استفهام معناها هذوما.
0: السؤال الأخير باش نسكروا الموضوع هذا في 30 ثانية عادل زهمول عندك مشكل شخصي مع ناجي جويني
3: هنا أي. يظهر لي معناها في بالكم اخر اخر معناها في
1: من جبليش تصويره في الجزائر عندها
3: شو يهمني انا عام شو عندي مشكل انا مع انا راني اسمع انا وقت اللي نتعارك مع عبد وبعد سي ذاب الجليد وفي بالنسبه لي انا هاني زيدك انا اكثر انا حتى وديع الجري ما عندي معه حتى مشكل حتى وديع الجري فهمني ولا كلمته ما عندي مشكل ما حتى راني اي واحد اللي تراوه معناها نتعارك انا وياه في اطار العمل راهم بعد تنجم تلقانا انا وياه نشربوا في قهوه راني ما عندي حتى مشكل انت معناها قاعد تشوف حتى الحكام اللي علاقتي بهم ممتازه جدا فهمني وقت اللي يغلط يتحاسب
0: بيه.
3: نفس الشيء بالنسبه للنجم جميني انا اليوم بيه. اليوم اليوم اليوم
0: مش
3: اليوم وقت اللي يتعين نظر وقت يتعين نجي جويني انا اليوم نجي جويني كيفو لا من سي اليوم ما عادش نكلمو
0: اليوم عادش نكلمو
3: اليوم نولي نتعامل مع انسان قاعد يخدم هذه خدمتي
0: يا اخي شنو نعملو نطيحو في صوت الراديو ولا كيفاش خاطر الناس تتقلق راه كيما العياط راه والله العظيم انا وانت برشا معناها باهي عادي اش تسمع معايا يوسف السرايلي اش نفهموا علاش ماهوش موجود في القائمه سي يوسف مساء النور مرحبا بك عندنا اربع دقائق بالضبط مش قاعد دقائق ونص سامحني نعرف باش نسالك اسئله واضحه وديريكت ونعرفك انسان صريح يوسف السرايلي طلب 6000 دينار باش يكون موجود في الاداره الوطنيه للتحكيم
4: لا مش صحيح ولا محاله السلام عليكم السلام على الناس كل والمفرجين والاخوه الحاضرين كل المشاغب خاطرك لو الوقت راه موجود ما يسمحليش
0: باش تكون بحذانا راهو سامحني سي يوسف باش تكون بحذانا راهو كضيف مش كاخصائي مبيول خاطر احنا عندنا عدد زعما
4: لا لا حاشا وكلا انا راهو دابيتود عارفين ما نحب ناخذ بلاصه حتى حد
0: نعرف
4: وكل واحد ربي اللي كاتب له حاجه يعطيه الورق
0: واضح طلبت 6000 دينار
4: لا ما طلبتش 6000 دينار انا اول حاجه خلي نحكي وسالم العرض المقترح العرض المقترح اني نسلم في خدمتي انا في كأستاذ مدارس ابتدائية حاليا على ذمة وزارة التربية وبطبيعة الحال نتخلى على العلاقة التعاقدية مع الوطنية التربية الوطنية كمحلل في مافيولا ونلتحق بالإدارة الوطنية للتحكيم في خطة مدير إدارة وطنية تحكيم معناها مكلف بالتسيير اليومي والعلاقة مع الرابطات وليزانسونس انترناسيونال والتنسيق بين الديبارتمون وزيدوك فوقها بورت بارول هذا بأجر الأخ اللي كان سابقني اللي هو سي مراد بن حمزة ولا سي عواز اللي هو قيمته تقريبا 2200 دينار أنت في بلاسي تقبل ولا ما تقبلش هذا واحد
0: الحقيقة
4: ثانيا سان بريروغاتيف وأنا قلتها بالحرف الواحد بالجملة الواضحة ما نكونش سبب مع لي دي أنا ينكون نيميرو دو افيك لا سول ريسبونس البيرسون اللي هو قلتها مرارا وتكرارا اللي هو سي ناجي سينو احنا من الناس اللي نعتقد في شخصي مخول باش نكون بريمير ريسبونسابل مي سي مش مشكل مع سي ناجي اكبر منا قيمه واكبر منا خبره ونتعلموا منه ما فيها باس حتى الباساج دو تيموا ما بين الجينيراسيون مستقبلا سي ناجي نصور باش ياخذ لا بيريود باش يجي عباد اخرين معناها لا جونيس اكس جريك زاد مش مشكل وانا حتى سي جمال حمودي سابقا قلت خويا رب وفق وهو الجيريان وجارنا وخونا ولكن كنت أنا ضد الأجنبي بصفة عام ولو هو تعتقد أنا جارنا وخونا وربي وفق وربي وجهه خير إن شاء الله دونك تقريبا أنا تلبت ما يمكن لي معناه باش نكون أنا بري ريسبونسابل
0: يعني
4: عندي صلاحيات عندي منقول في اختيار التشكيلة زي التركيبة اختيار الاستراتيجيات في المشروع في أي معناه حاجة
0: أدت
4: قيمة نعم
0: سامحني قصيت عليك معناه أنا كمش لخص زوزني قاعد تبدأ الناس فاهم الوضع ما طلبت 6000 دينار طلبت أجر معقول اللي أنت باش تخرج ديتا شمو من وزارة التربية وباش تتخلى على المافيولا متاع الحد الرياضي أنت تاخذ عليها فلوس بتبيع والنقطة الثانية الصلاحيات تكون رقم اثنين وعندك مكش سبب مع الدين كما قلت تكون عندك رأي لخصت أنا كل
4: هذا تقريبا وده تقريبا حتى في النسخة السابقة مع سي سي ليجي أنا كنت عندي البروجاتيف الشابوتي تولي ديبارتمون ما نشنوش كيف شانجي ست فاسي معنا
0: أنا مرة أخرى نعتذر لين
4: جوست اللحظة بركة جوست أنا طلبت ما يعادل باش محبش أنا زيدا نجد العباد رافي الفيدراسيون ما يعادل شيف ديبارتمون في الفيدراسيون امتيازات شيف ديبارتمون يظهر رئيس المدير الإدارة وتاني التحكيم ما يعادل شيف ديبارتمون في الجامعة التونسية كرة القدم مع الكارير نتاعي أنا مع الباك بلس 5 اللي تعتقد ما عندكش برشا حكام عندهم على النيفو انتليكتويال واكاديميك نتاعي انا مع الكارير مع السي في مع الفوز
0: تاع حكم حكم دولي 23 سنه حكم
4: موضوعيا يظهر لي ما كتبتش لمرابوارا
0: به نعتذر منك على الاقل وصلنا الكلمتين اللي كنا لازم نقولهم احنا عاد باش نهار الجمعه باش يكون بحثنا على التعيينات فقط جوست ملاحظه صغيره اتصالات البارح من البارح على موضوع لاجون اللي هز عزيز الكناني اتصل بيا لاجون مره واثنين وثلاثه ووراني ما يثبت كونه هو اجون فيفا معتمد مش هو لكن الشركه اللي يخدم فيها وبالتالي وجب التوضيح مش نذكر اسمه خاطر انا ما ذكرتوش البارح لكن هاني وضحت لاجون اللي هز عزيز الكناني من الملعب التونسي ولا النجم اللبناني راهو اجون يخدم في شركه عندها الرخصه من الفيفا هاكا باش تبدا واضحه المصداقيه نتاع موزايكا فهم مشكور جدا عادل ما عادش بك
5: باش نبداو ريت الفوسه اللي يجريو عليه حبوا معناه مدير اداره الوطنيه للتحكيم خذها نجي جويني
0: باهي اوكي داكور
5: نجي جويني هو المشرف العام ومدير اداره الوطنيه للتحكيم بلاش فلوس انا تولي الربحيه 6000 دينار 14000 دينار
0: مراد
5: فهمني وذاك علاش نقسمهم على 30 هذوما
0: نهار جمعه نهار جمعه التعيينات ناخذوهم من عندك
5: باش نعرفهم
0: نقول ديكورتيك التعيينات يسلم والبرا والاستوديو سمير مساء النور مساء النور مشكور جدا صحيح ماشي الاجر وسام بارك الله فيك مراد مره اخرى نعطيك باش يجيكم السكوحي اجا وسام يتكلم تقول قاعد في دروين معكم مراد في الاخبار ثم يجيكم السكوحي في كورنيش ريكاب سبور
6: كاليبسو Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitch Al Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Shrifa. El Kitch Al Arabi, c'est le mercredi 19 août, billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بباردو يتمكنون أثر سلسلة من المداهمات الأمنية الدقيقة من محاصرة وإيقاف مجموعة من العناصر الإجرامية الخطيرة المفتش عنها لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة، وصدرت في شأنهم أحكام سجنية. وفق ما توفر من معطيات فأنه من بين الموقوفين عنصرا شديد الخطورة محال بحالة فرار، وصادر في شأنه عدة مناشير تفتيش وتتعلق بقضايا ذات صبغة إرهابية. وجاءت هذه العملية الأمنية وإثر معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية حثيثة أدت لتحديد أماكن اختباء هذه العناصر قبل تنفيذ مداهمات متزامنة أحكمت السيطرة عليهم. وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث بعد استشارة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وإحالتهم على مصادر التفتيش المعنية. المرصد الوطني للفلاحة يشير إلى تسجيل انخفاض في أسعار توريد الحبوب بنسبة 13.5% بالنسبة إلى القمح الصلب وبنسبة 6% بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 3% بينما ارتفع سعر الشعير بنسبة 3.4%. وعلى مستوى القيمة ارتفعت صادرات المواد الغذائية التي تمثل 14% من إجمالي صادرات البلاد بنسبة 23%، في حين زادت الواردات المواد الغذائية التي تمثل 8.4% من مجموع واردة تونس بنسبة 23.6%. وأضاف المرصد الوطني للفلاحة أن الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي ساهم في تغطية 6.7% من عجز الميزان التجاري الإجمالي للبلاد. الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات تفيد اليوم الأربعاء أن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار و600 مليم للتر الواحد. وعليه فإن الوداديات وتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة مخارطها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة تطلق حملة تضامنية واسعة لجمع التبرعات العينية من الكتب والأدوات المدرسية، وذلك أعدادا للعودة المدرسية المقبلة 2026-2027. وأفاد الكاتب العام للهيئة الجهوية رمز يحيى بأن هذه المبادرة التي انطلقت في 15 من أوت الجاري وستستمر حتى 20 سبتمبر المقبل تهدف إلى دعم أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في مختلف معتمديات الولاية.
1: قمنا بفتح باب جمع التبرعات بمناسبة العودة المدرسية. باب تاع الهلال الأحمر مفتوح للجميع، قاعدين نجمع توكي بداية من يوم 15 أوت إلى غاية يوم 20 سبتمبر إن شاء الله. نجمعوا في تبرعات عينية ومادية لتمكين العائلات المعوزة من مواد مدرسية للسنة الدراسية الجديدة. الإعانات العينية اللي هي تتمثل في جمع الكتب المدرسية المستعملة وكذلك مواد مدرسية جديدة إذا كان أمكن من كراسات أو أقلام. أو الحملة هذه متواصلة إلى حد يوم 20 سبتمبر إن شاء الله ليتم توزيعها على العائلات المعوزة في جميع المراحل الدراسية من ابتدائي وإعدادي وثانوي. إن شاء الله الناس تستجيب للدعوة هذه، خاصة وأن عم نول تجاوزنا 10,000 كتاب مدرسي اللي تم جمعه وتم توزيعها على التلامذة، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة إن شاء الله للجميع.
0: في أخبار العالم، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس يدينان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا في غزة. ولم يستبعد بارو اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع صلاح الدين السكوحي وخالد اقطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
3: كورنيش من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع صلاح الدين السكوحي. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. هذه كورنيش كالعادة، نرجع لأبرز الأخبار، كل شيء ما نخليه حتى شيء يفوتكم هنا في ثقافة. نسلم برشا على خالد كتات اللي معنا موجود في الإخراج، نسلم زيد على يسري وطارق في الديجيتال، نسلم على ليكيب الكل الواثق بالله شاكير ذي ليندا سارة الناس الكل هنا اللي موجودين، الكل معاملين باش ديما نعطيكم لو ماكسيموم، باش ديما خدمتنا ترضيكم ونحاولوا ديما نتفاعلوا معكم. زيد نحكيوا انه تتفاعلوا معنا على 23513000 رقم الواتساب نتاعنا. بعد شويه باش يكون ضيف نفس الساعه الثانيه عبد الرزاق الشابي، عوده المسامح كريم، البرنامج هذا اللي كان عنده نجاحات كبيره وكان فما دي بوليميك اخرين زاد كيف كانوا متعلقين به. زاد زياد زويري باش يكون ضيفنا وبيدوز باش نحكيوا على المهرجان الدولي للفيلم الهويه طبيق ليبيا. هذا كله أكثر شكون موجود عنا بتبيعة تابعنا على فيسبوك يوتيوب سيت متاعنا زادة موزايكا فام بونيت. تحياتي لكم، معكم سعد الساكوحي، هذه كورنيش حتى للتسعة.

0: فريق سليمة للناس اللي موجودين في كلابهم توا اللي مغرمين بالسينما ومناش نحكيو على أي فيستيفال، نحكيو على الفيفاك، نحكيو على المهرجان هذا السينمائي الأعرق في إفريقيا. كل التفاصيل عليه بالطبيعة هذا روبورتينغ بصوت الواثق بالله باش يعطينا كل التفاصيل. قبل ما نستقبلوا بالطبيعة هشام التومي اللي هو رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت باش يقدم لنا البرمجة للمهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا.
1: ريبورتينغ المهرجانات.
2: قليبيا مش بحركة هو. في قليبيا الحكاية ما بداتش من البارح، من أكثر من 6 عقود، تحديدا في عام 1964.
3: بيتك في قليبيا زايف نوار، نعتبنك ريحة والموج الهدار.
2: شهر أوت وقليبيا الموعد مع واحد من أعرق المواعيد السينمائية في تونس والعالم العربي وإفريقيا، المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا الفيفاك. من دورته الأولى اختار الفيفاك يكون أكثر من مجرد مهرجان يعرض أفلام ولا يمنح جوائز، كان فضاء مفتوح للشباب للهوات وللأصوات اللي تحب تحكي بالتصوير بعيد على الحسابات التجارية وقواعد الصناعة السينمائية التقليدية. على امتداد السنين قليبيا ولات مدرسة حقيقية للسينما، منها هي تعدات أسماء تونسية ولات من بعد من أبرز وجوه الفن السابع في العالم العربي كما رضا الباهي، فريد بوغدير. من قليبيا زادة تعرف الجمهور على تجارب وأسماء سينمائية من خارج تونس. الفيفاك ما كانش فقط فضاء لاكتشاف المواهب، كان زادة فضاء للقاء، سينمائي نقاد طلبة هوات وجمهور يتلقاو جمعة كاملة في قليبيا يتفرجوا في الأفلام، يناقشوا، يختلفوا ويتعلموا. وعلى امتداد أكثر من 60 سنة تبدلت الكاميرات، تبدلت التقنيات وتبدلت طرق صناعة الصورة، أما حاجة واحدة تقريبا ما تبدلتش، الإيمان اللي السينما نجم تكون صوت حر وسؤال وموقف. واليوم في دورته 39 يرجع الفيفاك من 23 ل 29 أوت 2026، شعاره السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. من كاميرا 8 مليمترات في الستينات إلى الذكاء الاصطناعي اليوم، تواصل قليبيا كتابة حكاية مهرجان ما عاشش على أمجاده فقط بل عاش على فكرة بسيطة وقوية، كل هاوي عنده حكاية وكل كاميرا نجم تكون بداية فيلم وبداية مسيرة. النغمة هذية والموسيقى هذية الزين الصافي ومهرجان قليبيا، بعد يامات باش نعيشوا هالموسيقى على مسرح قليبيا في افتتاح واحد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم العربي.

0: اكيد نجم تابعوا معنا بعد شويه الحوار كامل اللي باش يكون بخصوص الفيفا والبرمجه نتاعو. هذا الكل بتبيعه زين باش تسمعوا اغنيه بلتي يا حسره بعد شويه. هذا الكل بعد لحظات مكملين معكم في كورنيش حتى للتسعة.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل لذبت الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: تكتب على حمراء.
1: هذا الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، شكرا لكم لاختياركم موجات موزايكا فهم. ما احنا توا باش نمشيو لقليبيا.
1: اكتيو كولتور
0: من قليبيا يرجع المهرجان الدولي لفيلم الهواة الفيفاك في دورته 39 من 23 إلى 29 أوت بشعار السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. نحكيه على مهرجان عريق من عام 64. نحكيه لهنا فما دعم للسينما المستقلة، هذا النهج اللي يمشي عليه الفيستيفال. نحكيه زادة أنه يكون فما دورة جديدة ترفع شعار التحدي والتجديد، وهذه كل التفاصيل والبرمجة والجديد اللي بش يكون في دورة السنة بش تكون مع رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة التومي. مرحبا.
2: مرحبا عاشك، مرحبا كل مستمعي موزايكا فام.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
0: الحمد لله. باش نحكيو على الدوره هذه، على التحدي والتجديد، لكن وين يظهر التجديد في الدوره 39؟ هل هو تجديد في البرمجه والا زاد في طريقه التفكير في المستقبل؟
2: هو ديجا من الشعار والا محور الدوره اللي اخترناه السنة، هو فما التواصل مع النهج متاع الجامعة التونسية لسينما الهواة والمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، اللي هو ديما يحاول يدافع على السينما الحرة المستقلة. لكن توا في ظل تكاثر الصورة والسينما النجم نقوله التجارية وإلى الاستهلاكية ووسائل التواصل الاجتماعي والحاجات اللي معاش نجم نتحكمه فيها، قاعدة العين متاع المشاهد والرؤية متاعه ما عادش هو حر فيها، ما عادش نجم يخمم فيها كما يحب. دونك كان اختيارنا على المحور هذا في الدورة هذه في ظل اللي قاعد نشوفه فيه في العالم الكل في الفترة الأخرانية، دونك بما فيه استعمال السينما والصورة في زمن الأزمات والحروب. دونك السنة ممكن الحاجة الفقرة الجديدة اللي اخترناها، دونك عنا الفقرات متاع المهرجان، لكن زادة حابين السنة أكثر انفتاح للجمهور العموم خاصة في الورشات. دونك الورشات هي زادة خصصنا مجموعة من الورشات اللي بتكون مفتوحة للعموم مش كان للمشاركين اللي في
0: معناها يجي فيه العموم اللي يحبوا يجيوا غاديك يقيدوا معناها باش التقييد مفتوح، معناها
2: التقييد مفتوح باش نحلوا لحد على الصفحة الرسمية للجامعة. دونك
0: فكرة على الورشات مثلا باش الناس اللي مهتمة، الناس اللي مغرومة بحكم اللي مش كان المشاركين فقط، اما شنو باش يكون فما في الورشات؟
2: هو في الورشات هذوما اخترنا باش تكون فما ورشات من زوز انواع، فما ورشات موجهة للأطفال، فما ورشات موجهة للمراهقين وللشباب. دونك فيها الصورة الحقوقية، فيها صناعة الأفلام بالبورتابل بالتليفون. دونك معناها تسهيل العملية الإنتاجية لكن بطريقة واعية، معناها بتأثير مش كيفاش يفهم هو يتحكم في الصورة وكل الآلة اللي في يده.
0: يعني مثلا هو يخمم أن يقول أنا لازمني التليفون اللي عندي ما يكون يكون سورس متاع حاجات خايبة، يكون سورس متاع إبداع، باب من أبواب الكرياسيون. معناه
2: هو راه فما برشا حاجات، معناها احنا بالتراكم من التجارب ديما نشوفوا فما برشا شباب راه عندهم طاقة رهيبة، معناها إبداعية وخلق، لكن ساعات ينقصوا شوية تأثير، ساعات ينقصوا شوية إمكانيات. دونك هذا اللي نحاولوا نخدموا عليه بتأثير من أساتذة جامعيين، من ناس مختصين اللي هما باش يحاولوا يوصلوا الأفكار هذه للأرض الواقع، كيفاش ينجموا يخرجوها باش ما يقعدش كل الوسائل التكنولوجية الأورديناتور والتليفون والتابلات وكل شيء تقعد وسائل نعديوا عليهم ساعتين وثلاثة وإحنا طالعين هابطين فيهم، لكن باش نخلطوا ننجوا أحنا حاجة ونوليوا أحنا نمتلكوا الصورة ونجموا نمروا أفكارنا وأراءنا.
0: مهم برشا نحكي على الدورة هذه اللي فيها برشا مسابقات، فما الدولية الوطنية وأيضا الصور الفوتوغرافية، فما السيناريو إضافة للعروض الخاصة والموازية. البرمجة تو كي ناخذوا أهم الملامح متاعها، معناها شنو فما مش نلقاه بالضبط؟
2: هو احنا معناها في الجامعه في المهرجان نختصوا في بلوتو، معناها نشملوا كل ما هو يهم السينما والصوره. دونك على هذاك الفقرات نتاعنا الكلهم والا المسابقات الكلهم عندهم نفس الاهميه، معناها كما المسابقة الدولية، كما المسابقة الأفلام الوطنية، كما مسابقة الصورة الفوتوغرافية خاطر هي الأساس متاع السينما، كما السيناريو اللي هو البداية الأولانية لأي فيلم، دونك يبدأ من النقطة هذيك. دونك بالنسبة للمسابقات، عن المسابقة الدولية فيها باش يكون 30 فيلم، دونك ترشحوا للمسابقة الدولية أكثر من 380 فيلم. دونك لجنة انتقال الأفلام اختارت منهم 30 فيلم باش يشاركوا في المسابقة الدولية، منهم 5 أفلام تونسية دونك يشاركوا في المسابقة الدولية. بالنسبة للمسابقة الوطنية دونك ترشحوا 180 فيلم، وتم اختيار منهم 26 فيلم باش يشاركوا في المسابقة الوطنية. كيف بالنسبة للصورة الفوتوغرافية، الحقيقة توا ولات فما أكثر ديموكراتيزاسيون معناها للصورة الفوتوغرافية، فما أكثر اهتمام من الناس بالصورة الفوتوغرافية. دونك تقدموا الحقيقة مجموعة كبيرة من الصور، فما تقريبا 80 صورة تقدمت، تم اختيار منهم 47 صورة للمشاركة في المسابقة. كيف بالنسبة للسيناريوات، دونك بنعرفوا اللي توا في الوقت هذا الكتابة أصعب شوية، دونك عدد السيناريوات محترم، دونك في حدود 40 سيناريو، دونك تم اختيار منهم تقريبا 20 سيناريو.
0: النصف معناه بين يمشيو اكثر زادة. هذا بالنسبه للبرمجه. هات نحكيو شويه على المعلقه الرسميه اللي تنجموا تشوفوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فيم، شفتوها قبيله ونعاودوا حتى نذكروا بها. شفنا سينمائي هاوي واقف ورا الكاميرا نتاعو، موجه العدسه نتاعو نحو قلعه. شنو اللي حبيتوا توصلوا من الصوره هذه، وشنو تمثل الكاميرا بالنسبه للفيفاك اليوم؟
2: هو فيها قراءة سيميائية كاملة، معناها الافيش متاعنا هي القلعة، تمثل قلعة النضال، قلعة الحرية، هي اللي بتحمي الأفكار والمبادئ متاع الجامعة والمهرجان والعباد كلها اللي تعديت من المهرجان. ما نساوش اللي راهو نجم نقوله من السينمائيين الكلهم تعديوا يا إما من الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، وإلا تعديوا بالمهرجان كلهم، معناها من المخرجين التقنيين برسك الناس كلها تعديت بالجامعة. دونك الحصن هذاك اللي نلقاه فوقه الراية متاع الجامعة والمهرجان، لكن إذا كان ناخذوها صورة من زاوية هذيك، وقال أي واحد باش يصورها باش يغزرها من زاوية دفاس، معناها مقابلة، وإلا زاوية العادية. لكن السينمائي الهاوي نلقاه في زاوية مغايرة، دونك هو يحمل رؤية مغايرة
0: مختلفة.
2: هي الرؤية ماهيش هي الرؤية السيدة، هي الرؤية الحرة. هو اختار باش يكون في البلاصة هذيك، والبلاصة هذيك ماهيش اللوطة، معناها هو في معزل عن المشهد الكل، لكن هو في تواصل ما بين أكل قلعة اللي نجم نقول هو يمتلكها وهو عهده، ولكن هو يحميها. وهو من دور السينما الهوي وإلا سينما الهوات والسينما المستقلة هو حفظ الذاكرة. زادة الجامعة التونسية للسينما الهوات اللي هي تأسست عام 62 إلى حد السنة في خزينتها فما تقريب 1000 فيلم موجودين، اللي هم وثقوا مراحل عديدة من البلاد، فما برشا مشاهد موجودة عنا. بون مالوريزمون فما الحاجات اللي مازالت اون بيليكول، دونك قاعدين نحاولوا كيفاش
0: ديجيتاليزاسيون نتاعها.
2: معناها ولات العملية مكلفة برشا، والحالة نتاعهم كل ما نزيدوا نبطاو والحالة نتاعهم تنجم.
0: أما خممتوا تطلبوا دعم مثلا، نقولوا نحن بحكم أنتم قلتوا توا تقريبا 1000 فيلم، معناها من منذ تأسيس نتاعكم معناها منذ الستينات لليوم، فيهم جانب بخلاف الجانب الإبداعي اللي معروف على السينما والكل، لكن فيه جانب توثيقي زادة، فيه جانب تاريخي يروي أحداث نجم تكون ماهيش موثقة، موجودة موثقة في الكتب لكن بالصورة نجم تكون ماهيش موثقة. نجم تطلبوا دعم مثلا من وزارة الثقافة مثلا، تقول اليوم راهو عنا مشروع مهم لرقمنة الأفلام هذه باش تحفظ وما يتمش إتلافها.
2: هو الحقيقة احنا المشروع متاعنا اللي حابين نمشوه في طريقة علمية واكثر اكاديمية, خاطر ساعات اللي بوبين معناها كانوا موجودين في السات باك وبعد نقلوا للمقر متاع الجامعة وبعد نقلوا لبلاصة اخرى, بعد كانوا في المقر اللي كانت اللي توا فيه مدينة الثقافة. دونك فما حاجات اللي ولات موجودة البيليكول, لكن ساعات ما تعرفيش متاع انا فترة متاع انا
0: فهمتك
2: بريود. دونك فما جانب اكاديمي, دونك احنا الطريقة ولا المنهج اللي نحبه نتخدوه هو طريقة علمية مع الارشيف الوطني مع المعهد الوطني للتوثيق بتبيع بدعم من وزارة الشؤون الثقافية, باش نحاولوا كيفاش هالمراحل هذوما. مثلا نعطيك مثال, فما مشاهد نتاع قدوم الفلسطينيين في بنزرت, فما الارشيف اللي موجود في التلفزة, لكن فما زوايا اخرى اللي هي متاخدة بالكاميرا متاع ابناء الجامعة اللي مشاو وقتها صوروا الاحداث هذوكم. دونك فما محاولات عملت متاع نيميريزاسيون, دونك فما ديجيتاليزاسيون عملت البضع الافلام الجديدة منهم شوية اللي خلطت على 16 مليمتر اون كولور, دونك هذوكم تمت رقمنتهم. لكن احنا نحب نرجعوا اكثر للافلام الاولانية بالكل اللي هي يلزمها برشا عمل وفيها الذاكرة الوطنية زاد
0: مهمة برشا. باش نحكي زاد على الورشات, احنا حكينا على الافيش وشوفنا الجانب, نجم نقولوا انه الافيش حاجه من الجوانب الابداعيه بتبيع. تحية خليل القبجي هو اللي كان المصمم,
2: خليل القبجي اللي هو ابن
0: الجامعه, هو اللي كان خدم الافيش هذيه. من حاجات تخوف الابداع هي الذكاء الاصطناعي. انتم عملتوا من بين الورشات عندكم ورشه على الذكاء الاصطناعي, اليوم تحاولوا نوعا ما بالورشة هذه هاوكا بلغة أخرى سينمائي لازم يسيطر على الذكاء الاصطناعي ويرده في مصلحته, وما تخافوش أنه ينجم يهدد الإبداع والخصوصية. مثلا تلقى فيلم ما ينجم يتمس بالروح متاعه.
2: هو الحقيقة لهنا, فما ساعات تلقى منهج ماشي ما تنجمش تقاومه. دونك الذكاء الاصطناعي تولت حاجة مفروضة في الواقع متاعنا اليوم, لكن كيفية استعماله, هل تو مثلا انت خديت الاكزامبل متاع الافيش, تو كان نشوفوا برشا تظاهرات قاعدة تصير ظاهرة, معناها دوما تغزر لها تعرفها الافيش وتعرفها بين بين بين ذكاء اصطناعي مخدومة, معناها هذا شنو يخرج هذا شنو يخرج النيونس متاع حتى الالوان ولهذا كل شيء. دونك تقعد الطريقة هو كيفاش نستعملوا هالذكاء الاصطناعي. دونك الورشة هذه سورتو موجهة للأطفال, معناها ما بين 10 و 15 سنة, هو كيفاش استعمال. دونك انت مثلا بشجيل الذكاء الاصطناعي باش تعطيه السيناريو متاعك, وهو باش يقول لك مثلا وين الإخلالات بالضبط. وين الحاجات اللي تنجم تحسن فيهم, فما صياغة يعاونك باش تحسنها. فما حاجات مثلا اذا كان باش نحترموا المراحل الكلها متاع الاخراج السينمائي, فمرحله متاع ستوري بورد
0: بالضبط
2: باش الناس كل تعرف تصور.
0: دونك ينجم تستخدم الذكاء الاصطناعي
2: يعاونك باش دونك نحاولوا نوظفوه كيما التليفون. ما عادش تمد باش تصور به اكسيدون في الكياس, تولي تمد باش تصور به حاجه مهمه اللي تصير.
0: ممتازه برشا الفيفاك في دورته 39 من 29 ل 29 اوت. فرحان برشا اليوم كان ضيفنا رئيس جامعه وسائل السينمائيين الهويتي هشام التوني. فرحت برشا
2: انتباهي.
0: كلمه ختاميه من عندك للدعوه للناس اللي تحب تواكب.
2: والله هو هذا نجم نسميوها الملتقى تاع احباء السينمائيين الكل. مرحبا بالناس الكل. دونك من 23 ل 29 اوت العروض الليليه باش تكون في مسرح الهواء التلقزين الصافي في
0: قليبيه.
2: عندنا زاد دي رونكونتر ودي ماستر كلاس باش يكونوا في الصباح في مدرسه السيد البحري في قليبيه, ونقاشات الافلام باش تكون العشيه كيف مدرسه السيد البحري في قليبيه.
0: مهم برشا. شكرا ليك سي هشام, تحياتنا ليك. الحوار كامل تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا امشيو للفيفاك. لو نحكيوا على مارجن مهم عريق زاد ملتقى وفرصة زاد للسينمائيين الهوات انهم يوريوا الخدمة متاعهم في مكان يمن بهم ومكان يوري خدمتهم بصحيح. احنا بعد شوية باش نحكيوا موسيقى وباش نحكيوا مع زياد الزويل اللي باش يكون ضيفنا بعد لحظات, اما اقبل بتبعها لازمنا ترتيحات غيرة وهنا راجعين.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: كونوا تسمعوا في واحدة من الإبداعات. ضيفنا اليوم زياد الزواري.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: زياد الزواري عازف كمان, مؤلف موسيقي تونسي يوصل بصوت الكمانجة المسارح العالم. مش هذاك هو, هو فنان من الموسيقى ما عندهاش حدود أما عندها جذور. من طفل بدا يعزف كمان عمره 8 سنين إلى موسيقار درس في باريس, تحصل على دكتوراه في الموسيقى, اشتغل مع أسماء عالمية لكن ديما يرجع لتونس لهويته لمقاماتها وإيقاعاتها وذاكرتها. فرحان برجة باستقبال اليوم في كورنيش. مرحبا.
2: يعيش يعيش, الله يخليك, شكرا للاستضافة.
0: مرحبا بك.
2: ميرسي بوكو.
0: دونك باش نحكيو موسيقى, باش نرجعو لبرشا تفاصيل ذكرياتك, كيفاش تصنعت الموسيقى فيك, كيفاش بداياتك والكل. لكن باش نحكيو زاد على المشروع عميات كمان, اللي هو بطبيعه المشروع هذا مهم برشا. اللي نحكيو ديما باش نبداك بسؤال, كاينك ديما تحب تخدم بالكبير, معناها لما الفكرة هذه أحيانا بعض الموسيقيين في تونس أو في العالم هي يقول لك نحب نخدم بالكبير, يحب ديما يغزو المشاريع أحيانا للدرجة كبيرة. إلى أي أحد الكلام هذا صحيح؟
2: والله لا, ديجا اللي كنتوا تسمعوا فيه توا مشروع باب الديوان ديو هذاك تسمعوا في غسان فندري جيتار ولابتوب وزياد زوري كمانجا, هذاك باب الديوان وخرجنا به, مشينا به لبرشا بلايس يعني تلعب برشا في فرنسا, في المغرب, في تونس. يعني تريو مقام رودز كان ثلاثة من الناس, بعد ولا أربعة.
0: بالكبير مش معناه واحد كره.
2: بالكبير حاجة أخرى, تقولي موسيقى
0: هذيك أنا خدرا حاجة قلتك بالكبير تخدم مشاريع, تحب حاجة مشروع عن ستليب بالكبير.
2: فهمتك شخص رأي تولي الإجابة إيه. نحب نحلم كبير, نحب نخمم كبير, نحب المشروع. ان فيت اسمه مشروع, مش حفله يعني, هو مشروع معناتها هي حاجه لازم تكون عندها سيستين, لازم تكون عندها كونتينيو.

0: المسرح قال على السينما. احنا نحكي موسيقى تو. في الموسيقى يقول لك ساعات ينسب مثلا او زياد زويري اليوم قدامي, ساعات يجي واحد يقول تعليق مثلا يقول لك زياد زويري يعمل موسيقى لاربعة من الناس. علاش تتقال الكلمة هذه وقت اللي الموسيقى هي حاجة يونيفرسال للناس الكل, معناها ماهيش لا الموسيقى لا تعترف لا بالطبقات الاجتماعية لا بالثروة اللي عندك انت في جيبك لا بمستواك التعليمي, هي ما تهم شيء الموسيقى للناس الكل.
1: هو شوف المشكلة احنا متاعنا في مجتمعاتنا انه عنا لا كاتيجوريزاسيون, احنا نخليه كل معناتها شكل موسيقي في الكاتيجوري متاعه ونحكموا عليه حكم مسبق وفيت الحكاية.
0: المزود متاع الحوام الشعبية الأوركستر سامفونيك متاع تمشي بكوستيوم وروباسوريك كين تلصق انت عانيت منها شوية, جيتك تعليق من نوع هذا؟
1: انا ما نعانيش منها الحكاية, خاطر انا ديجا فهمها وهي حالة اجتماعية عادية بالنسبة للإنسان عادي, معناها بالنسبة ليه هو عنده النمط الأغنية يحب يسمع الأغنية. على فكرة الأغنية موجودة في حياتي, معناتها أنا تو نحكي معاك عندي 6 أغاني قاعدين في طور تلحين قاعدين نلحن فيهم والشعراء كبار وبشي تغنيهم إن شاء الله في معناتها السيزون كولتوريل الجاي إن شاء الله باش تسمعوهم. يعني كل لكل مقام مقال, راهو رضا القلعي في الستينات والسبعينات والثمانينات وقت اللي مرة بسفساري معناها وتسمع في الدونس دي فيولون اللي هي فالز اون سول ماجور, يعني نورمالمون ما عندها حتى ايدونتيتي تابعة تونس ولا تسمع فيها مزموم ولا قال محيرسيكا ولا اللي تسمعوا فيه تو كنتوا تسمعوا في غيطة وسوقة وحاجة في قلب التونسي, معناها في باب الديوان مثلا. نحكي لك كيفاش معناتها التونسي احنا حاكمين عليه مسبقا وحاكمين عليه بالغلط, راهو اليوم تو بعد باش نحكيوا على لي سون فيولون, معناتها الناس راهو تدخل وقت موسيقى تمسه يدخل لها, راهو كلكو سوا هي شونتي انسترومونتال تونسية ولا حتى غربية, وفما ان بوبليك بور توت لي ميوزيك. يعني
0: هو هذا مهم برشا انه الموسيقى ما لازمش تكون حاجه حصريه لكاتيجوري معينه, وهذا مهم ياسر. باش نحكيوا على سون فيولون, باش نحكيوا على برشا حاجات, لكن قبل هيك نرجع بشوي بشوي نبداو من الطفل زياد اللي بدير كمان عمره 8 سنين في عائله تقريبا الناس الكل تعزف حتى جدتك يقولوا لك تولدت في بروفا, صحيح ولا
1: اي صح هذه
0: معناها تولدت في بروفا,
1: يعني احنا السالون تاع الدار كان مكان العمل, يعني كان مكان التمارين الموسيقيه, كان الوالد عامر سويري استاذ كبير في صفاقس وعنده يعني فرقه موسيقيه كبيره, كانوا كل يوم احد يعني موجودين في المكان احنا الاقامه نتاعنا يعزفوا, دونك كانت فما البانوبلي نتاع لي انسترومون الكل موجودين, هما يعملوا بوز وزياد يدخل كل مره, مره يشد كمرجه مره يشد عود مره يشد نحكي لك هذا عامين عمري عامين
0: ثلاثه معناها حتى النطق ما زلت بشوي شوي
1: نطقت موسيقى تنفست موسيقى وصلت انا حتى ناس معناها نقول قول له شنو اسمك قول له شو تعزف, يعني بالنسبه لي الناس كل تعزف في الحياه يعني فهمت. كاو في سن الخامسه دونك الوالده اللي فضلها تعزف بيانو هي, دونك بديت معايا الوالده اول استاذه بالنسبه لزياد, وبعد شوي بشوي تمشيت للكمانجا مع عمي لسعد زويري وبعد تخصصت ومشيت للمعهد العالي وخرجت الباريس, كانت معنا رحلة طويلة معنا ديجا لا فورماسيون أنه الواحد كأخذها رصيد معناها معين يعني, وخول لي أنا باش من بعد نجم نخوض تجارب, مش سهل أنك تدخل في العالمية معناها, مش سهل أنك تعزف يعني في دي كونتكست اللي ما أنت ملول مكش مستعد كما الجاز كما الغوك كما باش تمشي في أوركستر سيمفونيك وأنت سوليست وحامل ثقافة, معناها مش سوليست باش تعزف كلاسيك معناها باش سوليست باللي موين تكنيك هذوكم لكن عندك ثقافتك
0: جذورك
1: وهويتك وجذور اللي حكيت عليهم انت
0: مهمه برشا. انت قلت بديت مع الوالده اول استاذه كانت لك في الموسيقى, اش تعلمت اخر بخلاف الموسيقى والبيانو من عند الوالده؟
1: والله تعلمت لا جينيروزيتي, تعلمت لو بارتاج, تعلمت الحب تو سامبلومون فوالا.
0: و تاثيرها كان هي اللي خليتك دفعتك باش انك تقدم في الموسيقى, والا خاطر انت قلت من بعد مشيت مع عمك كمان اشتغلت لسعد زويري في الكمانجا بين البيانو والكمان, علاش الكمانجا انت خاطر قلت لي في الصاله نتاع داركم تقريبا كل الات حاضره, اما علاش الكمانجا؟
1: والله كمانجا ما نعرفش اليومين هذا علاش عمي لسعد وقت اللي جاء شافني كان عايش في فرنسا دخل شافني نعزف بيانو وقتها, قال سيد ذير هو يعزف نورمالمون يزمو يدخل كمانجا, علاش كيفاش وقتاش, هو جاء قرار عائلي ما فهمت

0: دونك انا من الاول دخلت كمرجه مش مقتنعه برشا الحقيقه معناها. والعام الاول كان لي بينيبل يعني كان صعيب صعيب صعيب صعيب معناها نفسيا وبدنيا واللي تحب انت وانسانيا. كنت رافض لي كمرجه العام الاول, تعذبت معها وبالحق يعني
1: نعرف ولا موسيقية تعب
0: ميسي. عشت الامرين العام الاول فهمتني
1: كيفاش ني مثلا كنت توصفنا هكا ثم ناس تسمع فينا يمكن يعملوا هما بيدهم كمان يمكن يلقاو ريحهم فيه فك العام الاول هذاك نتاع تعب كيفاش تحاول تعطينا التفاصيل اكثر شنو اللي تعب.
0: شوف البيانو لما تعزف بيانو تخلي انت تو تخلي يدك تخلي اي اصبع على توجد بيانو تسمع صوت تسمع صوت
1: اي
0: الكمانجا بس تسمع صوت هكا شويه كوريكت ا بوبري كوريكت لازمك 6 شهور ستة شهور من العمل والمواظبة اليومية
1: مش تنجم تخرج الصوت
0: مش تخرج الصوت أبو بخي كوريكت يعني إكوتابل فهمت حكيناش على
1: تعزف مقطوعة ولا أي
0: لا حكينا مش فاش غادي في العقل فهمت. دونك أنا بسيكولوجيكمون في العمر هذاك سيت اون بريسيون خاطر أنا وصلت عملت أشواط بالبيانو ونسمع ونعاود وانديبوندونس دي دومان معناتها وصلت وصلت عملت أشواط تقنية مهمة نلقى روحي نتشحبط في نوتة في كور دافيد في كذا وشي لطيف كمان جرى ومنحبش نوريك توا على المباشر ممكن الناس تخرجها من سياقها مي كمان جرى والسيونس الاولى ما تشب ما فهمهاش موسيقى معناها سي دي بروي فهمتني باش تعمل لك ضجه ويتعبك وبعد بشوي بشويه انت مع الاستاذ باش تحاول توصل للحل.
1: يا معليش كبشت وما غيرك مثلا يقول لك اسمعني مازلت صغير نجم نبدل الانسترومون في عقلي تنرجع لها وقت اللي هكا علاش كبش شنو اللي خليك تكبش في الكمانجا برغم انه عام راهو عام برشا على طفل صغير
0: برشا برشا انهم انهم
1: كلاك جيت تو في عمر تو ميسي تعلم مش ما حكيت طفل صغير يفد يقول لك انا عام كامل
0: كيما يقولوا جدود الضربه اللي ما تطيحكش تقويك ولا ما تقتلكش تقويك معناها اون فان دو كونت هو نوع من انواع التحدي وحنا حياتنا كلها تحديات. دونك هي كان وصلت انا لانديلام قلت يا اما نحي الكمانجا كما قلت انت حل سهل هاي سي بون نحيها من مخي هذه ونرجع البيانو على روحي والا اكل العناد عرفتك العناد نتاع
1: تكبش
0: بي اور نوت تو بي معناها شو وليت هالكمانجا شو وليت فهمت لما حال اليومين هذا احنا معناتها معترك الكمانجا والموسيقى معناتها لا متناهي احنا ديما نتعلموا في الاخر بالكل لكن الحمد لله ظللنا بعض من الصعوبات
1: الحمد لله برشا الحمد لله زاد انه انت كبشت وكملت وقدمت ومشيت فيها هواية كغرام كدراسة ومشيت فيها بالكدير بالكدير لهنا نمشي وأكثر زيادة نحكيه على الدراسة في باريس معناها شنو بدلت لك باريس بخلاف أنك بخلاف الشهادة شنو أخذت من باريس.
0: والله باريس هي سيعق بين كل شيء نقطة التقاء تلقى فيها مع ثقافات العالم الكل. عملت ديزيشانج حليت عيني على حاجات في الموسيقى كسوسوا معناتها في التيوري ولا في البراتيك لي رونكونتر اللي عملتهم في باريس بدلوا لي حياتي معناتها تو سامبلومون معناتها الثمانيه سنين هذوك معديتهم في باريس انفتاح على العالم. انا كنت من قبل نسمع ديجا موسيقى هنديه موسيقى تركيه وجاز وروك وكذا دونك كانت محلوله ديجا الاذن نتاعي وباريس تقول عليها جي كونكريتيزي اللي سمعته هذاك الكل ولقيت ناس معناتها في مستوى كبير عاونوني ومن غاديك الحمد لله معناتها نجمت نخرج للعالميه.
1: هذا مهم برشا خاطر الفنون بصفه عامه تحب الانفتاح تحب تتعرف على ثقافات اخرى وحاجات اخرى. نحكيوا على سيف السنة زياد زويري لو نعطيه عنوان سيف السنة 2026
0: نحكيوا على الميدان الثقافي يعني
1: انت كيفاش عشت
0: والله
1: كموسيقار
0: انا فما حلمه على المستوى الشخصي تحققت اللي حلمة المئة كمان واللي وصلنا 300 كمان توا نزيدو نحكيو عليهم بعد لكن هو ممكن موسم الإحباط بالنسبة لي.
1: الإحباط كيفاش معناها ثقافيا في التعاملات أي نوع من الإحباط الإحباط أنواع.
0: شوف الإحباط كفنان مش كفنان يعني معناتها نحكي لك أنا اليوم زياد زويري ما نحكيش على كل شيء ما نحكي على حاجتين مهمين حاجتين مهمين. انا قدمت مثلا مشروع لي فيولون دي موند لي فيولون دي موند هذوما دورنا العالم احنا عائله من العازفين سبع عازفين كمان في العالم الكل دونك كان نمثل تونس والمنطقه العربيه في السيليكسيون هذيا عندنا عازف من الهند عازف من الصين من مغوليا من السويد من فرنسا ومن كوبا وانا دونك من تونس. دونك هذيا عاملين 4 البومات دورنا 60 دولة من عام 2009 ليومين هذا، مازال موجود البروجي دايوغ. انا غدوه ماشي لفرنسا في لي زالب، عندنا مهرجان كبير دونك مع المجموعه هذه. المجموعه هذه اول مره حبيتها، انا حلمت باش تجي لافريقيا، ما جيناش افريقيا حتى مره، دونك باش تجي لتونس.
1: دونك حبيت تجيبهم من تونس بعد ما درتوا نجم نقولوا القارات الكل، باش ما نقولش الدول، القارات الكل حبيت تجيبهم من تونس. ولكن ساوين حبيت تجيبهم في طار انت وحدك خاص في حمامات مهرجان حمامات.
0: انا خليت ان دوسي بالنسبه لي من ميم با نتكلم عليه دوسي، معناتها بالنسبه لي حاجه ايفيدونت. راهو البروجي هذايا سي ان بروجي معناها يونيفرسال، معناها بلانيتير. نحكيو على دي تيوب، نحكيو على دي مليون دو فيو، نحكيو على حاجات معناتها اللي انت كي تبرمجها اليوم في الحمامات عندك سياحه، سياحة خارجية، عندك جماعة من إيطاليا، احنا عندنا قاعدة جماهيرية كبيرة في إيطاليا.
1: في الحمامات منطقة سياحية في برشا سوق.
0: نحكي لك يعني فما ناس تاخذ طيارة باش تجي تفرجها. نحكيوش على الريزيرفوار اللي موجود ديجا ناسيونالمون، نحكيو حتى جنوب فرنسا، نحكيو في جنوب إسبانيا، ونحكيو برشلونة يجيو، ميلانو يجيو كذا. معناتها فما حاجة كبيرة على المستوى السياحي وعلى المستوى الثقافي. عندك 7 ثقافات، تعرف من 7 ثقافات؟ معناها عندك 7 دبلوماسي حاضرين. فهمتني؟ شفتوا هذا الكله؟ هذا الكله بسعر زهيد جدا. معنى انا كلمتهم خاطر عنا 16 سنه مع بعضنا، فهمتني؟ كلمتهم
1: دونك معاش الاولاد تحكي لاصحاب، معنى
0: احنا ماشيين لتونس بلادي بلادي باش نحلوا افريقيا. احنا تو شفت باش نمشيو لتونس عنا سي لا كلي، فهمتني؟ من ما تراه نحكيو على 50% ممكن حتى 40 ولا 45%
1: طيحت في كاشي فقط طمعا منك انت باش تكون موجود في تونس وتبدا من تونس بالنسبه لافريقيا.
0: احنا راهو شوف وقت
1: هي ما قدم دوسي ترفض ولا قدم دوسي ما جاتكش اجابه
0: ما صارتش الحفله ما صارتش. انا كلمت مدير مهرجان بعد ما عملوا هما وشفت انا قلت له علاش شنو الحكايه، قال لي والله كورت اين معناتها حد فما مشاريع اخرى. قلت والله بوركوا با بالك في فما مشاريع اخرى يعني ولا معناتها ما لقيتش حاجه
1: أخرى. اليوم مهرجان الحمامات الدولي وفاء فما مشروع مشاريع اخرى ريتها اللي هي كنت نجم انت تكون موجود غادي مع 7 عازفين كانوا نجم يكونوا غاديك انا ما غير حتى ما تدخلوا في الاسامي. انا مشروع كنت تستحق تحسوا فكرك بلاستيك فنيا.
0: لا
1: ماني قلت لك ما غير ما ندخل في الاسماء هذا ما يهمش.
0: مانيش كونكورنس، انا مانيش بالكل كومبيتيسيون مع كيك سوا. انا نشوف اللي كل واحد اجتهد، ما نجتهد ولا يصب فله اجر واحد. اما انا نشوف اللي المشروع هذاك اوبجيكتيفمون، انا تو نحكي كاكسبير مش كعازف في وسط كذا، فهمت؟ معناتها كان عنده الحق، معناتها المعادله الميزانيه الماليه نتاعو كانت معناتها ايجابيه جدا، ونتحدى اي واحد نجم نقول لك حتى ارخص من عروض تونسيه تقدم، ارخص من عروض بالدينار. كان تعمل فوان درا قديش معناتها بالدوفيز وكذا، ارخص من عروض تونسيه تقدم ويعمل مش سولد اوت، يعمل دو سولد اوت ما تقبلش. شفتوا العرض هذا الاولاني ما تقبلش. العرض الثاني ستينيه قرطاج وستينيه التلفزه الوطنيه اللي انا كنت معناها مع التلفزه، كان عندنا شراكات وخدمنا
1: انتم نشرت الاخبار نتذكر
0: اوبيريت انا شعبك ونشرت الاخبار، وكان فما بروجي تري امبيسيو بون معناتها ان شاء الله يصير، انا ديما عندي امل، فهمت؟ اما عملنا تقريبا لا يقل على 10 الى 12 جلسه عمل ودخول للفونوتيك ومعناتها على 60 سنه او قسمناهم العشريات، وعملنا كوميدي ميوزيكال كامله وفيها معناتها حاجات من نواغي بلون كيفاش ليفولوشن حتى
1: يوصلنا هذا مع التلفزه باش تحط في كرتاج.
0: بالضبط هي 60 للتلفزه 60 لقرطاج وقعدنا حلمنا حاجه اكسترا اوردينير، فهمتني؟ البروجي هذايا لم يقبل بالرغم اللي كان مع التلفزه كانت يعني معناها اصرت انه يكون موجود خاطر فما بلو فاليو، فما حاجه سي تا مومون هيستوريك. راهو 60 تصير مره برك في التاريخ
1: اكيد، ثم 60
0: بعد حتى بعد باش تعمل 70 راهي حاجه اخرى مش 60. 60 تعديت تو بالنسبه لي، فهمتني؟ بون معناتها في المقابل
1: في حاله حمامات انت كلمت مدير المهرجان، في حاله كرتاج كون كلمت؟
0: لا في حاله كرتاج انا بقيت يعني بقيت اتامل. بون نكلم التلفزه خاطر التلفزه هي معناتها انستيتيونيلمون، ان ما نجمش نقول انا كزياد زواري فنان باش نطلب 60 نتاع قرطاج.
1: انت شراكه بينك وبين التلفزه عيطوا لك التلفزه يجي باش نعملوا حاجه 60 التلفزه في قرطاج
0: دونك من اوت 25
1: باه. مسالتش التلفزه قلت لهم كلمتوش قرطاج سالتوهم
0: اكيد شنو اللي جاب. تابعت الموضوع انا معناتها عن طريق التلفزه الاجابه انه مرجان قرطاج لا ما يحبش لا برودكسيون, ما يحبش يعمل برودكسيون, يحب حاجه جاهزه, يحب يعمل ديفيزيون. اعطيونا عرض موجود ماذا بينا زاد معناتها تكون جماهيريا يعني معناتها يبيع ويعبي وكل الحاجات ذوكم الكل, ما نحبوش نعملوا برودكسيون تابعه المهرجان.
1: والله حسب ما فهمت برودكسيون شكون تبع التلفزة
0: كوبرودكسيون معناتها هما باش يدفعوا على برودكسيون اللي هي تو انا كيشوف شوف توت بروبورسيون غاردي معناتها ما نحبش خاطر المجالس بالامانات ما نحبش نحكي على لي مونطون. اما انا كي وقت وصلوني لي مونطون نتاع حاجات اللي هما دي كونسير عاديين ماهمش برودكسيون يعني ديفيزيون نتاع حفله, فما حفلات فاتت فاقت المونطون اللي تم اقتراحه كبرودكسيون. برودكسيون معناتها انت كقرطاج باش تقعد لك في تاريخك هذيك معناتها موجوده نتاعك ملكك كقرطاج, كانت تصير لا ديفيزيون ولا ريديفيزيون في في في نتفليكس ولا في بلاصه في العالم معناتها, فما حقوق للمهرجان يعني
1: حاجه نتاعك
0: كمهرجان وحاجه نتاعك كتلفزه وتولي ماده اعلاميه وتكون حتى التلفزه يعني تكون لحافز يعني باش تقعد لها للتاريخ يعني.
1: موسم الاحباط هذا باش يكون فارق معاك في تعاملاتك مع المهرجانات العام الجاي ولا ونتعدي 26 27 حاجه اخرى عادي؟
0: شوف راهو هما حاجات كيما هكا يتعداو. انا ديما نذكر ديما البوزيتيف الحلمه نتاع المئة كمان واللي هي على فكره الحلمه 100 كمان اقترحت يعني باش ناخو معناتها عليها مثلا ان سوتيان كيلكونك ولا دعم ولا كذا كيف يعني كان رد سلبي وخدمت على روحي معناها بامكانيات معناتها شخصيه مع بيان سور فما جمعيه ويلوفسوس حنا نشكرهم يعني اللي بحق امنوا معايا بالحلمه. هذو الاحباط كيفاش حبيت اقول لك يعني الحلمه هذيك كمان تولدت ونجحت وصلت لبر الأمان ومش بمئة كمان أكهو 150 كمان في رباط سوسة في المنستير مع الحضرة العوامرية وختامها كان في قرطاج في المتحف الأثري قرطاج
1: المتحف الأثري
0: بقرطاج.
1: مازال الركح هذاك دعونا نحكيو فيه. 100 كمان من جهتها خاطر انت قلت لي زاد 100 كمان قلت لي حتى وصلت 300 كمان معناها بالكل. الفكره علاش بدي احب التحديد قبل حتى نشر الاخبار مع مراد كان ناخذ فكره على 100 كمان.
0: الوغ 100 كمان هو من الاول بدا حابين نعملوا حفله عرض يجمع 100 كمان من تونس من مختلف الاجيال مختلف الجهات. عملت انا بي لا كانديداتور يجيوني اكثر من 200 ترشح.
1: اوكي
0: دونك اليوم باش نعطيك ابديت اخر ابديت احنا اليوم 320 معناتها راهي الفاق اللي صارت حاجه اكثر من ما تخيلنا واكثر من الحلمه.
1: وقتاش تشوفوها قدامنا هكا اللي كان فما موعد نجم نوضوا بين الناس؟
0: هما فما تو مواعيد مع مثلا تو فما صفاقس قاعدين نشوف معاهم في باب الديوان
1: ممتاز
0: بلاصه امبليماتيك حابين نربطوها بالمعالم الاثريه هذاك علاش عملنا رباط سوسه بعد مشينا لكارتاج ولا بارتي سبيكتاكل نتاعها خاطر فما لا فورماسيون موجوده اليوم في تقريبا الاقاليم الكل. عندنا ديبول تاع 10 اقسام قاعدين يخدموا اون ميم تون وعندنا لو بروجي سبيكتاكل اسمه لي لوميير دو كارتاج ان شاء الله يكون في قرطاج 2027
1: ان شاء الله. فرحان برشا زياد زويري كوراج فرحانين برشا انه تونس تكون موجوده في العالميه بولادها بفنانيها ان شاء الله ديما هكا متالقين. شكرا لكم مستمعينا احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه نحكيوا التلفزه نحكيوا على عوده المسامح كريم مع عبد الرزاق الشابي اما قبل نسمع المتالق المقدم العالمي مولاد الدريدي باش يقدم لنا اخبار في تونس والعالم.
2: كاليبسو Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Tranni, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Ben Amr. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Tranni, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

مستمعي موزيكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس تبلغ إلى موفى النصف الأول من سنة 2020 نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الأربعاء. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة نفسها 1911.8 مليون دينار، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية الذي استأثر بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7%، والفلاحة بنسبة 1.3%. وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 من أوت 2020 إلى غاية 19 من سبتمبر 2020. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 من كيلوغرام. كما ضبط القرار سعر الأقصى للدجاج الجاهز الطبخ ب 7900 مليم لكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم كيلوغرام على مستوى البيع العموم. وألزم القرار جميع المتداخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسلك التوزيع المنظمة وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلبة. بورصة تونس تنهي معاملات حصة الأربعاء في المنطقة الخضراء، إذ سجل مؤشر تونانديكس ارتفاعا بنسبة 2.01% ليبلغ 19564.64 نقطة، وسط حجم مبادلات بلغ 12.6 مليون دينار وفق تحليل الوصيل البورصة تونس الأوراق المالية. هجمات على سفن تتسبب في توقف أكثر من 97% من قدرة روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب في حوضي بحر أزوف والبحر الأسود، ما أدى بدوره إلى قطع مصدر رئيسي للإمدادات منخفضة التكلفة وساهم في ارتفاع الأسعار العالمية. وزاد مصدرا الحبوب الرئيسيان من وتيرة هجماتهما على المواني والسفن خلال الشهر الماضي، مما ترك المستوردين في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا يواجهون احتمال الاضطرار إلى شراء الحبوب من موردين أعلى تكلفة مثل أستراليا والولايات المتحدة. وتشير حسابات لرويترز استندت إلى بيانات رسمية وتقديرات محللين إلى أن روسيا وأوكرانيا صدرتا مجتمعتين ما معدله 7.2 مليون طن حبوب شهريا من محطات في منطقة أزوف والبحر الأسود خلال الموسم الماضي. وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإيراني يقول أن جماعة الأنصار الله الحوثيين تعمل بتوجيه ودعم من الحرس الثوري الإيراني على تهيئة الظروف للسيطرة على مضيق باب المندب عبر التمدد في الساحل الغربي ومحاولة السيطرة على الجزر اليمنية الاستراتيجية في البحر الأحمر. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سلاح خالد في كورنيشة مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: إذا سيفر عارفيو على موزايكا فيم باش نسمعوها بورتري بصوت الوثقة بالله نرجو على مسيرة الفنانة.
1: بورتري 40 سنة فن و40 سنة وصوت تونسي حاضر في قلب الأغنية العربية. هي لطيفة الفنانة اللي خرجت من تونس وهي مازالت شابة، مشات لمصر باش تكتب واحدة من أهم قصص النجاح التونسية في الموسيقى العربية. اليوم بعد أكثر من 4 عقود لطيفة ترجع للواجهة من بوابة كبيرة، تدخل الجرامي أوورد وتصير اليوم نجمة غلاف بيلبورد عربية لشهر جويلية أوت 2026. أما الحكاية بدأت قبل برشا، من طفولتها كانت الموسيقى جزء من حياتها، بدأت تغني وهي في سن صغيرة قبل ما تشارك في عام 1978 في برنامج نادي المواهب وتلفت الانتباه لصوتها، وبعدها كان القرار الكبير السفر لمصر والدراسة في معهد الموسيقى العربية ثم أكاديمية الفنون، وين تحصلت على تكوين أكاديمي في الموسيقى. لكن مصر بالنسبة لطيفة ما كانتش مجرد محطة دراسة، كانت نقطة التحول. قابلت مع الموسيقار الكبير بليغ حمدي اللي سمع صوتها وشجعها باش تجي تعيش في القاهرة، ومن غادي بدأت الرحلة الحقيقية. لطيفة تدخل عالم الأغنية العربية من أوسع أبوابه، تتعاون مع أسماء كبيرة: بليغ حمدي، عبد الوهاب محمد، زياد الرحباني وكاظم الساهر، والأهم إنها ما اخترتش طريق واحد. غنيت الطرب بالبوب، جربت ألوان موسيقية مختلفة، وغنيت باللهجات المصرية التونسية والخليجية وحتى بالفصحى. وعلى امتداد مسيرتها أصدرت أكثر من 25 ألبوم.
2: بحب في غرامك ألاقي كلامك محدد قصادي.
1: لطيفة ما وقفتش عند الغناء، دخلت السينما مع يوسف شاهين في فيلم سكوت حنصور سنة 2001، وبعدها المسرح من خلال حكم الريعان لمنصور الرحباني، وخاضت تجربة الدراما التلفزيونية وقدمت زادة برامج موسيقية على الشاشة. لكن ممكن أكثر حاجة تفسر علاش لطيفة بقت حاضرة لليوم هي الاستقلالية. في آخر حوار لها مع بيلبورد عربية كشفت أنها اختارت من وقت مبكر أنها تنتج أعمالها وحدها وتمتلك أرشيفها.
3: كل سنة وانت بألف صحة وخير والله يحميك وكل جمهورك
1: بمصر. واليوم لطيفة ما تحتفلش فقط بمسيرة طويلة، هي تواصل التجديد. في صيف 2026 تحضر بأعمال جديدة من بينها أغنية شبهي بالملي مع تحضيرها الألبوم خليجي جديد.

0: من طفلة تغني في تونس إلى فنانة تقف أمام كبار الموسيقى العربية إلى نجمة عالمية بعد أكثر من 40 سنة فن. لطيفة ما تبدلتش برشا، أما الزمن تبدل والموسيقى تبدلت والجمهور زاد تبدل، وهي اختارت كل مرة إنها تتبدل معاه من غير ما تفقد صوتها.
1: بتبيع بعد شوية باش نحكي على عودة المسامح كريم، البرنامج هذا اللي نجم نقوله صنع تاريخ في قناة حنبال. عبد الرزاق الشابي يختار انه يرجع البرنامج هذا بور ماما، وين باش يكون موجود الى حد الان نعرفه في تلفزة تي في، لكن مازال ما نعرفوش هل باش يكون غادي ولا كيفاش باش يرجع، شنو الحلة الجديدة، هل ينجم ينجح اليوم في 2026 كما كان نجاح قبل، شنو علاش المراهنة على الفكرة هذه بالذات، كل التفاصيل باش نرجعوا زيد على حاجات يمكن ما تعرفوهاش على عبد الرزاق الشابي، طفولته بداياته ذكرياته كل حاجة صنعة الشخص. نحكيه على الإنسان اللي وراء، الإنسان اللي موجود في التلفزة والمقدم اللي عمل برشا برامج. لكن قبل هذا الكل باش نسمعوا أمير عيد يغني لكم حاجات قوية، كيروكي الكل باش يكونوا موجودين بالطبيعة في تونس في سبتمبر، هذا نورمالمون المعلن عنه، لكن تواهي تسمعوا شوية موسيقى.

0: شيء وتوا حوارنا بالطبيعة مع عبد الرزاق الشابي العالمي اللي شرفنا بحضوره في كورنيش.
1: الانترفيو.
0: مرحبا بك عبد الرزاق الشابي.
2: أهلا وسهلا بك. تحية لك وتحية للمستمعين مزيك.
0: نسلم على كل مستمعينا. عبد الرزاق الشابي نحكيه على سنوات وسنوات في العمل في الصحافة، لكن زيدا نحكيه على محطة مهمة، الشاشة الصغيرة اللي قدمته للناس. نحكيه على التلفزة، مختلف البرامج اللي كان موجود فيها من مختلف زيدا القنوات اللي كان يمشي لها. بتبيع هذه الكل باش نرجعوا له بكل التفاصيل بعد شوية، لكن الأبرز يمكن هو عودة المسامح كريم، واحد من البرامج اللي طبعت في ذكرة التوانسة الكل. ساعة مبروك العودة عبد الرزاق.
2: أهلا وسهلا، يعطيك الصحة. هي عودة الحقيقة سلاح، راي مش بمبادرة من عبد الرزاق الشابي بل من الجمهور. تقول لي أنت علاش الجمهور؟ أنا كل ما نمشي لأي مكان ونكون موجود فيه أغلب الناس يكلمون يقولوا لي عبد الرزاق رجعنا المسامح كريم. أكيد برشا مستمعين توا مش يقولوا اللي قالوا عبد الرزاق صحيح، كلهم تقريبا يقول لك رجعنا المسامح كريم. قلقتني الحكاية صلاح،
0: وعنده سنوات متوقف، لكن إنه كأنه الناس ربطتك يقولك أنا مرة عبد الرزاق كان في المسامح كريم لازمه يرجع. شنو الأسباب كي يقولوا لك رجعنا؟ شنو عليش معناه يقول لك
2: عليش؟ كان صوت الناس، لأنه البرنامج ذاك طبع الذاكرة كما قلت أنت، لأنه البرنامج ذاك مس كل التوانسة تقريبا في الزمن متاعه. وينجح البرنامج كانت الناس راهو التسعة متاع الليل الشوارع فارغة، التسعة متاع الليل فما حد يدور في الشارع في قضية ربيع، حد ما يدور في الشارع في قضية سونيا اللي قتلها رجلها، حد ما يدور في الشارع. وفي عديد الحالات اللي تعملت في المسامح كريم، ثم مسامح كريم بكى الناس، مسامح كريم عطى عاطفة قوية، مسامح كريم دمعة وابتسامة، فيه برشا ضحك زادة، أما فيه برشا شعور إنساني. ممكن الفترة هذه الناس حست اللي البرامج هذه تفقدت، اللي البرامج هذه اللي كان عندها وزن كبير وكبير برشا في التلفزات. اليوم تقريبا تقريبا صلاح الدين تقريبا البرامج كل تشبه لبعضها. وين البرنامج الاجتماعي في التلفزيون؟
0: جات فترة كلها تخدم تقريبا، معناها كل قناة نقصد تخدم في برنامج اجتماعي خاص بها، ثم عكيش، لكن ما حاليا فما نوعا ما
2: علاش السؤال صحراء كبيرة برشا. كي شوفوا التلفزيون العربية الكل توا، حل التلفزات العربية مش تلقى البرامج الاجتماعية هي المسيطرة. المنوعات تلقى منوعة في الأسبوع، نحن 50 منوعة في جمعة، يعني مشينا للترفيه وللبرامج الترفيهية ومنعنا البرامج الاجتماعية. مش منعت بقانون أو بسلطة، تلفزات وحدها تلفزات يقول لك برنامج اجتماعي اليوم ما يجيب ليش شهار، ولكن يجيب لك مشاهدة كبيرة. كيفاش يجيك الشهار وكي تعمل برنامج باهي؟ كي تعمل برنامج اجتماعي يمس الناس، وقتها المستشار يجيك. والدليل المسامح كريم، تعرف قداش كان يعمل من سبوت بيبليسيتير في الوقت ذاك؟ 35 في الجمعة، يعني تقريبا 70 في الأسبوعين 140 سبوت في السبوت في الوقت ذاك. سبوت غالي مش رخيص كما توا، يعني دخل في فلوس كبيرة.
0: أما لهناك
2: حطوا الناس فيه
0: زاد عبد الرزاق،
2: أما ما يصبروش تلفزات وأنا نعذرها راه نقدر الشعور نتاعها على خطر الفلوس نقصد.
0: مع عبد الرزاق احنا مش نحكيه برشا تفاصيل على البرامج الاجتماعية، ما فما اللي يقول لك انه اكيد سمعت الجملة قبل سواء في المسامح كريم، عندي ما اقول لك هذو مزوز كانوا الابرز وقتها، كان فما برامج اخرى. اما يقول لك ما ايش الناس تتعدى في البرايم تايم، قيلت الجملة هذه قبل. فما ناس احيانا يقول لك خاطر قعد مسامح كريم سنوات، المسامح عندي ما اقول لك قعد لسنوات وانت خدمت زوز معناها، لكن فما ناس تقول معناها أنا كمشاهدة علاش تحط لي في مشاكل الناس؟ تقالت الجملة هذه عبد الرزاق، كيفاش ترد عليه؟
2: تقالت ولكن أيضا البرامج هذه حلت مشاكل الناس. يعني أنا كي نرجع لمحمد عبد الرحمن اللي جال المسامح كريم خطوة عن الموت، ومن بعد يطلع لفرنسا ويعمل زراعة كبد ويرجع يخدم لواجيست في سوسة بعد 15 سنة، أنا ما زلت باتصال معاه. راو المسامح كريم أنقذ حياة ناس، أنقذ حياة عبيد، مش كان محمد عبد الرحمن برشا. ثم المسامح كريم أنار برشا قضايا خرجها، كانت راو اللي قتل سونيا عنده عام في الشارع يحوس، واللي قتل ربيع موجود في الشارع راه، يعني يعيشوا في حياتهم وهم قاتلين. من كشف الأمر هو البرامج التلفزيونية. أنا بالعكس رأيي للبرامج هذه كانت في خدمة الناس، كانت صوت الناس وقدمت حلول للناس.
0: يعني اليوم البرامج الاجتماعية عودتها ترى اللي هي باش يرجع صوت الناس للتلفزة هكا يلعب عبد الرزاق شيب،
2: من خلال يعني أنا ومن خلال المسامح كريم سيعود صوت الناس يعود معاناة الناس تظهر باش تتحل. نتصور
0: باش نحكي وحنا بكثر تفاصيل كي باش نرجعوا زيد على النسخة السابقة اللي المسامح كريم، لكن قبل نحب نذكر انه ليلة باش يكون عامل تغطية خاصة في موزيكا فام لحفل ماجد الرومي اللي باش يكون بالطبيعة في مهرجان قرطاج الدولي على ذكر الحفلات والمهرجانات. عبد الرزاق لشنو مشيت سنة؟
2: بصراحك انا صراحة عندي تقريبا 10 سنوات من اخر حفلة عملها هاني شاكر في قرطاج، قلت لن أحضر في المهرجانات كمتابع وكمشاهد. علاش؟
0: من آخر حفلة يعني شكل حاجة برابور الحفلة هذه كبيدة ولا؟
2: لا لا بعدها هي قررت. تعرف علاش؟ أنا أستغرب ومذهول وفي حالة صدمة أنه منشطين بارزين مش في تونس، في العالم العربي راني نحكي اللي هما أولادنا، يعني ما فماش مكان مخصص للإعلاميين، يعني ما فماش معناتها أنا راها عدم احترام لأسماء بارزة وأعتبرها النجوم في تونس. أراهم الناس هذوما يضيفوا للمهرجان، ولكن الناس هذوما مهمشين كيمشيوا للمهرجانات. هذاك الوش أنا قررت لن أحضر في أي مهرجان إذا ما يعطينيش قيمتي وما يقدرنيش وما يحطنيش في المكانة التي تليق بأكثر من 25 سنة إعلام تلفزي وصحف تونسية.
0: معنى اليوم مثلا لازم ثم مكان مخصص مثلا للإعلاميين.
2: طبعا أنا ما نشوف المهرجانات في العالم. أنا مشيت للمغرب، أنا مشيت للمغرب الموازين ومشيت الجرش مع صابر الرباعي 2014. الإعلاميين اللبنانيين والأردنيين في الصف الأول، وطبعا مميزين ومحترمين وفي مقاعد تليق بهم. هذا شفته. اليوم نلقى والله ندى بن شعبان إعلامية كبيرة في القناة الوطنية، الرفيع تعمل في لايف في اخر بلاصة في مهرجان كرتاج غادي فوق. استغربت قلت انا يا ربي ما زلنا في الحالة هذه، كيفاش إعلامية هذيك مش موجودة في مكان يليق بها؟ قلت قرارك صحيح يا عبد الرزاق، عندك 10 سنين ما حضرتش، قرارك صحيح، واصل ولن أحضر، رغم أنه مش المهرجان بشي يضيف لهم رأوا الأسماء هذه، هما يضيفون للمهرجان. ثم هل معقول مهرجانات يقدمها وينشطها أشخاص لا علاقة لهم بالإعلام في كل المهرجانات، حتى مهرجان الدولية وتابع سلاح الدين تابع وانت مكناقد وتابع، شوف من يقدم هذه المهرجانات تلقى بوشناق وقيمته، قدموه أشخاص مع كامل احتراماتي ليهم لو عمل إعلام، لو مارس الإعلام، لو عنده الخبرة، والله صح يعني ناس عاديين جدا. وتدوينة ماهر الهمامي البارح نقيب الفنانين والله يدفع على الإعلام.
0: أما اللي قدموا في المهرجانات نحب نعرف كيفاش مثلا، شنو هو اللي ريتو انت ينجم يمس من قيمة الفنان مثلا؟ يعني انا مثلا تولي نسمع
2: في المهرجانات في بوشناك ولا صابر
0: الرباعي، هذه برك عبد الرزاق قتل اللي قدموا راه في المهرجانات ساعات فما تقديم قبل، لان نتذكر قبل سنوات وانت تعرف اكثر مني، يمكن كان فما كي تطلع فما حفلة يطلع مثلا اعلامي من التلفزة ولا من الإذاعة يتكلم الكل، هذا قبل ما توا فيو معناها قاعدين نشوفوا مثلا في المهرجانات عادي انه نلقاو في حمامات في كارتاج وغيره من المهرجانات هذوما زوز لمحل سميتهم خطر الأبرز. أما كيقدموا فما طريقة تقديم جديدة اللي هي بالفوا وكل شيء. أحيانا التقديم لا يتطلب خبرة عالمية زيادة لازم كبيرة، لو مش معناه هو خايب في
2: اللي لا لا غلط. التقديم يتطلب هذيك هي مشكلتنا في المهنة، هذيك هي مشكلتنا في المهنة.
0: هل اليوم
2: تقول لي التقديم لا يتطلب؟ لا التقديم حاجة كبيرة برشا.
0: هل اليوم كارتاج لازم يكلم عبد الرزاق يجي يقدم مثلا؟ لو يتصل بيك، لو يتصل بيك مهرجان قرطاج، مهرجان قرطاج
2: قاعد يرجع لك. خل نوضح لك حاجة
0: ونسألكم بقى خبي
2: وبصير، هل في لبنان أو في مصر أو في الأردن أو في العراق يطلع أي واحد يقدم فنانين كبار؟ عمر كريتها أنت متابع للمهرجانات الكبرى، يجيبوا أحسن ما فما، أفضل ما فما. هذه صورة مهرجان أمان، هذه صورة بلد كامل أمان. الكفاءة رو عندها تجربة ودربة، مش هكيك.
0: هل شفت انت تقديم سيء سنين؟ انت قلت ما حضرتش عندك 10 سنين عبد الرزاق، ما نحش احكيه على تقديم. راهم لازم تكون حاضر بشكل حي.
2: شو الصور ماهيش توصلنا؟ صور ماهيش توصل.
0: اعطيني حافلة
2: تمت صور. برشا صور قاعدة توصل.
0: انا خد طرف عشان
2: نسأل فيك. لا استذكر. طرف عشان نسأل فيك. ولكن برشا صور قاعدة توصلنا في علش التقديم.
0: علش نسأل فيك؟ على خاطر تو سامبلومون تقريبا وهو انا معناه كان غلط قل لي. تقريب لأول مرة نسمع رأي حول تقديم المهرجانات، لأول مرة نسمع ملاحظة من نوع هذا. يعني لو حاجة فيها خلل أكيد بيش يكون. مثلا نعطيك اكزامبل، الفنان التونسي يقول لك مهمش مثلا، عنا عديد الأمثل اللي تثبت أنه مهمش. يقول لك مثلا فما مشكل تقني مثلا في بعض الأماكن اللي تمشي فيها الفنانين، هذا صار برشا مرات. دونك الملاحظة موجود. فكرة التقديم عبد الرزاق لم تذكر تقريبا من عديد العالمين، من عصرتهم انت من زملائك من جدد من الكل، تقريبا ما فميتش شكون جاء قال نهار التقديم خايب. واولهم لهنا فقط نبني على رايهم هم الفنانين في حد ذاته. لطفي بوشناق وما دراك ما نذكرش مرة خرج قال التقديم لا ما قالش تقديم خايب.
2: مش مسؤوليته هو، انا نحكي راه عموما مش انا شفت مهرجانات عالمية وعربية امان أمانة اللي قدمها راوي قدمها إعلامي مقتدر. هذا في مصر، هذا في البلدان الكل، حتى في خارج، حتى في فرنسا، حتى في أوروبا. مش معقول نعطيه مهرجان الكبرى الهوية. طبعا
0: هوية كلمة مبالغ فيها.
2: لا الهوية ترى ماهيش عيب،
0: ما قلتش عيب،
2: ماهيش عيب. لا الهوية ماهيش عيب. اما نعطيو شوف انت باش تعمل مهرجان باش تعطيه ظروف النجاح هكا ولا
0: بالضبط.
2: من الجمهور للفنان المقدم البرنامج للسان للضوء للكهرباء للصون للتكنيك هكا ولا انت العنصر هذاك ما تعطيهوش القيمة اللازمة اللي هو مهم. اول طلب شو يخرج لك هو مقدم البرنامج ثم يأتي الفنان باش يغني. يعني كلها مربوطة ببعضها.
0: أما اللي ريناها احنا في برشا مهرجان ما يطلعش مقدم، فما مهرجان الاثنين يمكن يطلع المقدم على الركح، ما ريناش الطلوع.
2: لا فما مهرجانات برشا، فما سنة فما موجودة كين. حتى ما تراهمش موجودة. مش في
0: انت تحكي على طريقة اخرى، تحكي على التقديم اللي هو كي يطلع على سيرسين.
2: انت تحكي على اون اوف. لا ذاك ما فيش مشكل، لا ذاك صوتي نجم يكون.
0: تحكي يطلع سيرسين
2: ويقدم. لا اون اوف فما اصوات جميلة ورائعة وفهمته ويقرأ من الورقة وينجم يعطينا حاجة مزيانة على الاخر على الاخر. لا اقصد
0: اي فهمك، خاطر حابين نوضحوها
2: تو تفهمنا فيها
0: امورنا واضحة. نحكي لهنا زادة بتبيع على برشا حاجات. لكن هات عبد الرزاق حب نرجع معاك من البدايات، وانت تعرف ان البدايات هي اللي تصنع اليوم الشخص في خدمته ولا في علاقته بالناس. هات نبدأه بالطفل عبد الرزاق الشاب الطفل. كيفاش كان؟ شنو هو البروفيل؟ هل هو المشاغب؟ هل هو العاقل اللي يقرص يده تحته؟ شنو نوعية الطفل اللي كانت موجودة وقت؟
2: أنا الطفل، أنا المراهق، أنا الكهل، لم يتغير شيء. أنا شخص نحب نفس الأماكن من اللي أنا صغير، نفس الأغاني، نفس الأصدقاء، ما نبدلش. وانا طفل باش نفاجئك ويمكن ما تصدقنيش، يمكن تقول عبد الرزاق يهاول، اما قسما اعظم انا طفل في نفس الرسانة، وانا مراهق في نفس الرسانة، وانا في العمر هذا في نفس الرسانة. لم يتغير شيء كبير برشا. انا لم اكن ابدا مشاكسا في حياتي، انا ديما منزوي أنا تو كي ندخل البلاس يلزمني ديما متخب ديما وراء العرسة كما يقولوا فهمت ما تحطش روحي
0: ما تحبش تبين
2: ما تحبش نبين برشا ما تحبش نبين دونك طفولتي كانت هادية كانت محلاها في ستة أخوة نحنا ستة أخوة أولاد بابا إنسان مناضل إنسان خدم على ستة أولاد مش سهل خدمة عادية ما هوش معناتها مسؤول أو موظف عامل يومي ولكن كان ليه بينا ستة وكنا نعيش في ظروف كما التوانسة الكل قبل معناتها ظروف عادية جدا وكانت الحياة حلوة على بساطتها باهية خارقة العادة وتعديت الأيامات هذيك وكبرنا ودخلنا معترك
0: شنو تعلمت من الوالد في صغرك؟ خاطر الطفل صغير في العادة عبد الرزاق يلاحظ
2: يخرب كل شيء من بابا أنا يدي كي بابا أنا نشبه الباب أنا أكثر واحد يشبه البو
0: شكلا وموضوع
2: شكلا وموضوعا وشعارا نوريك تصويرة بابا لبس كسوة كحلة وكرافات كحلة ونحط أنا في المسامح كريم ونحط بابا أنا في المسامح اسم وتصويرة بابا باش تقول لي هذا عبد الرزاق هو بابا تلمو نشبه لبعضنا برشا
0: نسخة من
2: نسخة من بابا تخليت عليه تعرف شنو سلاحة خذيت عليه أهم حاجة بالحق أهم حاجة أني لا أتسرع ولا أرد الفعل في تسرع في حالة تسرع مهما تعمل مهما تقول مهما تكتب مهما تذرني ناخو وقتي مليح مليح وما نتسرعش وما نأكد تسرع ذاك ما عنديش هذا خذيته من عند بابا وتعلمته ونجحت بيه على الأخر
0: التريث في أخذ القرار في ردود الفعل
2: هذاك ما فيش كلام قرار باش ناخذه نفكر برش ساعات يقولوني مرزنك يا عبد الرزاق قولهم خليوني رزين نحب روحي رزين وكانت تقريبا تقريبا تقريبا سلاح كل القرارات اللي خذيتها في حياتي كانت على رصانة وما ندمتش عليها ما عندي حتى قرار ندمت عليه خروجي من قناة حنبعل ما ندمتش عليه رغم الألم ورغم الشعور ورغم حبتي لحنبعل خرجت من حنبعل ما ندمتش لأني قعدت نخمم ياسر وقعدت تقريبا 5 سنوات باش ناخذ قرار خروجي من حنبعلة 5 سنين
0: واحد اخر فتره الاخر ما كانش هو خاطر انت يا عبد الرزاق تقريبا خلينا نقولوا اخر المغادرين معناها خاطر برشا اللي كنتوا مع بعضكم في البدايه كان فما برشا اسماء وقتها نحكي على علي شبي سمير الويفي معز بن غربيه والعديد والعديد وان شاء الله نكون ما نسيت حد انت تقريبا
2: انا الوحيد اللي قعدت
0: معناها علي مشى في اثنيه الحوار تقريبا سمير كيف
2: انا الوحيد
0: معز مشى بدل كلهم بدلوا قنوات انت قعدت للاخر تقريبا حتى في البرنامج سمعني كان غلط صلحت تقريبا برنامج كل وحيد اللي قعد انت وزميله يمكن هلا
2: زويد
0: هكا هو فقط
2: شوف لا فما برامج اخرى برنامج الصباحي وفما كوره خالد
0: مش كيما قبل
2: خالد عنده اسمع نقول لك حاجه انا الحوار التونسي 3 مرات ترضى لي باش نكون في الحوار التونسي وسامي الفهري موجود وعلى الشبي موجود والاولاد بتاع الحوار يعرف وما مشيتش
0: معليش رفضت
2: انا قعدت متعلق بقناه حنبعل في الوقت هذاك بالنسبه لي انا انه خروجي من حنبعل حاجه صعيبه ياسر في الوقت هذاك فثلاث مرات جيني الفرصه باش نكون في قناه الحوار وما مشيتش للحوار وقعدت في قناه حنبعل
0: شنو تعرض عليك وقتها في الحوار
2: تعرض عليا وقتها نتذكر من المرة اللي اتفقنا فيها الاخرين عرضوا عليها ما قالوا لي شنو البرنامج يظهر حكايات تونسية اللي قدموا سامي الفهري حكايات تونسية كان باش يكون عندي انا ومن بعد ما نعرفش عاد سامي شنو اللي صار وكيفاش لانه انا ما مشيتش للحوار دونك
0: هذا جافك ال5 سنوات نتاع تفكير في الخروج من حنبعل
2: لا
0: قبل ما ليش رفضت وقت الحوار في الوقت ذاك كانت القناة اللي يمكن تقريبا أكثر مشاهدة الانيماتور اللي يمشي غاديك ولا الانيماتريس يبان على الأخر الخدمة مع سامي الفهري برشا ناس في الوقت ذاك
2: رغم الإغراءات
0: تسمع فيها معناها نحكيه معناها واحد من الناس اللي يطمعوا الناس باش إنه يكونوا موجودين في قناة وهو ما حرككش هكا الطمع الإيجابي خلي نقول خلي نظهر في حلة
2: والله
0: أخرى
2: والله والله لا
0: علاش قعدت مال
2: حبيت نقعد في قناة حنبعل اللي اعطتني النجومية واعطتني الشهرة وعطتني محبة الناس في الوقت ذاك. قلت أنا عبد الرزاق من سأكون وفيا لقناة حنبعل، واللي خلاني نقعد في حنبعل هو وفائي للعربي نصرة الله يرحمه ولقناة حنبعل، وما غرتنيش الامكانيات الماديه في الوقت ذاك، وما غرانيش الاضواء نتاعها.
0: ما نحكيوش على الصوره نتاعها، مانيش نقول لك اعطيني مونطون، مانيش نقول لك اعطيني مونطون. اما مقارنه باللي تخلص فيه في حنا بعد، قديش كنت باش تخلص في الحوار فوا قديش؟
2: ليه مش برشا، لا تتسمى برشا في الوقت هذاك كي نقولوا فوا دو تسمى برشا.
0: ماني قال لك ندوبلي لك
2: ندوبلي لك السالير فوا دو، اي تقريبا فوا دو.
0: برشا من الناس يقول لك غريب الرفض.
2: رفضت انا ليه؟ نجم نرفض،
0: مندمتش.
2: نجم نرفض، ليه؟ لم اندم. انا قلت لك عمري ما خذيت قرار وندمت فيه. ليه؟ انا قراري واضح في الوقت هذاك. انت تقول لي وقت الحوار طالعه واللي يمشي غادي، انا زاد وقتها راه في المسامح كريم ضارب على الاخر. وقتها وجودي في قناه حنبعل راني عامل ماهيش بنتك، عامل دمعه وابتسامه، عامل سؤال خطير، عامل ظروف المباشر، عامل اقوى اقوى، عامل من هنا تبدا القصه، عامل كلمات وليت كيفاش يقولوا معناتها مشهوره لدى الناس. انت في الشارع انت توا انك انت هذا بك شاي تقول لي عبد الرزاق، يا تسمع سؤال خطير، يا تسمع ما هيش بنتك، يا تسمع اقوى اقوى، يا تسمع حاجه. نحكي لك فازا من الطرائف، من الطرائف. فمع بيت ديما يسخيبوني لبس كسوه وكرافات، تلمو يراوني في التلفزة هكيك عمري ما قدمت كانت كسوة وكرافات،
0: حتى في الدار بكسوة وكرافات
2: يسخيبوني. مش نعطيك انا سكوب هالو النوم دفاغ عنده مارك، مانيش مش نقول عليه ومانيش مش نقول على المارك. تكلمني السوسيتي اللي تعملوا الاشهارات بتاعه، يقولوا لي عبد الرزيق تجيب حذينا ونسوت كويت. مشيت الاقتراح شنو مش الدوخ. قالوا لي شوف يا عبد الرزيق، قال يا اخو اللي يحب يجيب الكسوة ويعمل غطسة في البحر ويصوروني بالكسوة في البحر، وكانت ستكون ضربة كبيرة برش.
0: إشهار هذا،
2: إشهار تلمو الصورة على عبد الرزاق
0: كوستيوم.
2: هلو ديما كوستيوم دي، أنا منيش كود يقولك حاجة، عمري ما نلبس الكرافات في حياتي اليومية معناتها
0: فقط.
2: أما
0: التقديم.
2: الصورة اللي عملتها أنا، لأنه أنا ما غيرتش الصورة،
0: حسيت فيه هنا ذيك علاش ما مشيتش،
2: حسيت مش إيه هنا، حسيت تسيء الى
0: صورتك،
2: الى صورتي إهانة تخدي. اما حسيتها ورفضت، راه برشا فلوس
0: مش مدخل كوستيوم في الميم،
2: معناه حاب يلعب على الكونتراديكسيون. هو ذكي راه، هما والناس اللي يفكروني عبد الرزاق كوستيوم يعمل في غطسه ومن بعد يقوم وخرج لهم هكا مبلول بالكوستيوم تاعه، وتلقاها في اللي زافيش الكل، وتلقاها في التلفزه، وتلقاها في هاي ضحكه زميلتك تلمو. شيماء
0: ساره سلام عليها، ساره بكوش معنا في الفريق. انت حكيت على المسامح كريم، هات نرجع شويه للحلقات ولا يمكن لمومون اللي ضربوا. باش نبدا من واحده برك، اللي انا واحد من الناس شايته في المباشر، معناها وقت شايته وقت عرض البرنامج والكل. والحقيقه حاجه عملت بوليميك، وفي الوقت ذاك وصل حد استدعاوك في كلام الناس باش تحكي على المساله هذيك. هل اليوم تندم على ما سمي بما هيش بنتك؟
2: لا انا ما عملتهاش، راهو انا ما هيش بنتك راني لا خممت فيها ولا حذرتها ولا كانت متعمدة.
0: نمشي معك أكثر، ميسي تبعني عبد الرزيق باش نفهموا بعض. وقتها اللي تفرجوا، خاطر أنت جبت الطفلة معنا على أساس فما التحليل والكل باش تعرف اسكو هي بنت وإلا لا، طريقتك خاطر أنت كنت زادة في حنا بعد كنت تربح سيارات.
2: أي صحيح.
0: دونك برشا ناس حتى في فيسبوك المتابعين قالوا طريقتك باش تربح مبروك عليك السياره، هي بيدا ما هيش بنتك. اما مش نفس الكونتكست، راه نحكيو على انسان
2: هو نفس الشخص
0: والطفله زادت حسينات صدمه. اما انت نفس الشخص اكيد، اما هل كيما تربح سياره كيما تعلن خبر سيء من نوع هذا؟
2: هو هذاك
0: برشا لمو عليك عبد الرزاق.
2: طبعا طبعا هو هذاك التامبر نتاع صوتي وصدقني، وهذيك هي طريقتي في الكلام، ومانيش انا نخمم ربحت السياره كيفاش نعملها وما هيش بنتك كيفاش نعملها. أنا تلفت نلقى الراجل هكا على يميني، نلقاه مسكين مغسور ولا يبكي، دون أن أشعر باش الراجل نرتحه، معناتها في نيتي أني رتح. قلت له ما هيش بنتك، ما هيش بنتك، باش نقول واقف غادي يزي من غير ما تبكي، فهمت؟ دونك خرجت من تلقاء نفسي، لأنه هو في ظروف المباشر راه يتصور كأنه مباشر، معناتها ما
0: يتصور بلوك كامل،
2: أي بلوك كامل. دونك نفس الشخص هو عبد الرزاق شابي، دونك خرجت منه بكل تلقائية، وذكر ويش ممكن شدوها العبيد زادا ممكن
0: اللي ما نعرفوه زادا، يمكن ذاك اللي شفناه في التلفزة نهارتها في التصوير، تقلقت الضيفة متاعك ولا ضيوفك؟ اسكو حسوها، حسيت منهم هكا؟
2: لا والله لا،
0: من طريقتك بوتيتر ولا جوست الأخبار قلق؟
2: لا بالعكس، قعدوا مرتاحين من بعد وحكيت معاهم. وبعد كذا أيام لقينا بول بنية هذيك فعلا، وأمها لقيناها، ولكن رفضوا العائلة التصوير. أما لقيناها
0: ما هيش بنتي، قالت تقريبا كيف كيف برشة كلمات حد يتم استعمالها بطريقة كبيرة برشة فيرال وانت

0: اي انا كي نبدا متعدي
1: اي الاغرب مثلا
0: انا كي نبدا متعدي كما قلت لكم يقولوش عبد الرزاق يقولوا يا ما هيش بنت كاو يا ماما يا ماما خلي عاد اشهر كلمه يا ماما يا ماما هذيك ما نحكيوش انا نتعدى يقولوا يا ماما يا ماما سبونتاني
1: انت اسكو تقولها سبونتاني
0: شوش
1: قولها في حياتك خرج في التلفزه
0: او باش نحكيها قول انا يا ماما يا ماما اهلا ماما اهلا ماما قول الحقيقه نقول نحكي لك صارت خطفت من من من من من مستشفى الاطفال
1: صار زميلتنا
0: زميلتنا ربي يلطف بها تخطفت المستشفى جاتني الأم والبو عملنا النداء لقيتها سارة مخطوفة في منطقة نائية المهم رجعنا البناية نهار التصوير جات سارة سارة عمرها 6 شهور 7 شهور شديت أنا البناية التصويرة تلقاوها سوى فيسبوك موجودة تلقاني أنا شاد البناية هكا وقول يا ماما راهي راقدة فضلك في المسامح كريم فيه شوية ضحك يا ماما راهي راقدة يا ماما شو محلاها يا ماما درشنو إما من الوقت ذاك مشيت يا ماما يا ماما وما عودش قلتها رو في التلفزة فماش رجع لي ما تلقانيش نقول فيها
1: ما حتى في اللي يقلدوا مثلا مقلدين سلموا عليه وسيمي قالوا مثلا واحد منهم يقلدوك التيك نتاعك يا ماما يا ماما تقعد ديما هذيك
0: لا انت تو كان تصور معاك كان التصويره وانت تبعثها لصاحبك ولا صاحبتك ولا مرتك ولا حد طول مش يقول لك يا مع رزوقه تعرف يقول لك ايش يقول لك يا مع يا ماما يا ماما واضح قولك اكيد يقولك يا ماما يا ماما
1: ها في واتساب نسلم عليهم يبعثونا توا بعثونا بالله شنو هو اشهر كلمه سمعتوها من عند عبد الرزاق الشابي على 23500 وصلوا 13000 زاد نحكيوا لهنا على برشا حلقات كانت فما حلقة قضية سونيا المفقودة والدتها زهرة ثم قضية مقتل الطفل ربيع 2012 فما قصة زياد
0: ولد زين العابدين بن علي
1: أخذ
0: ضجة زيادة كبيرة برشا برشا
1: فما قصة زياد وعبد القادر أكليلو حم البشر ذي وقتها حلقة كانت في سبتمبر 2012
0: ما همش يأكلوا فيه
1: أي ما
0: لا الناس قالت أما سيبا فغي الأولاد أمهم نعرفها ودائما نسأل عليهم الأولاد راو يعيشوا كيفنا معناتها يأكلوا كيفنا ويعيشوا كيفنا وكبروا ديجا كبروا بالقدي بالقدي والأم هي اللي لاهية بيهم معناتها ملا مناظلة الأم ملا مناظلة
1: هل في
0: ملا مناظلة ملا مناظلة والله والله والله
1: في الحلقات الكل
0: يسمك عبد القادر تشدوا هكا ساعة خاطر يهربلك يسمك تشدوا الأم هي اللي تفهمه أسمع ومع أمهم لا بلا يخذوا كلام أمهم شيء غريب
1: أما زيد نسألك حاجة أخرى مثلا من الحاجات اللي هكا نحاولوا هكا نعرفهم في الحلقات الكل فما حلقة صورتها ما تعديتش
0: اي أنا ما عديتش
1: رفضت عليش
0: رفضتها نحكي لك عليها شوف الحلقة جتني أم الأم هذية مرت بظروف صعبة جدا مهنتها ثلاث نقاط مانيش باش نقول
1: باه
0: هالام هذه كونت اولادها واللي يوصل انجنيور واللي يوصل طبيب واللي يوصل علم اولادها اللي هي جات باش تصور في المسامح كريم وتحكي قصتها بطلب منها راوا بطلب منها والمراه ذيك قديش جريئه نذكرها كيما تو صورت معاها الأبناء سمعوا اللي متغدوا سمعوا اللي أمهم صورت يكلمني واحد من أبنائها يقول لي يا عبد الرزاق راي أمي فلان الفلانية اللي صورت راو عائلة كاملة باش تتحطم قلت له أوكي مانيش باش نعديها وما عديتهاش رغم الحلقة هذيك كانت تعمل ضجة كبرى في تونس والله والله لا عديتها
1: رفضت دونك أرفض. انك تكون فماشي زانيكدوت حاجات من الطرايف اللي صاروا قبل في المسامح كريم يمكن التوانسه ما عرفوهاش خاطر قبل ما كانش فما لي ريزو سوسيو الكل معناها دونك فماشي حاجه هكا مثلا تتذكرها من الطرايف البرنامج
0: من طرائف البرنامج
1: الكواليس
0: طرائف البرنامج
1: كواليس احنا ما نعرفوهاش اثناء التصوير
0: اثناء التصوير اللي قتل سونيا مثلا اللي قتل سونيا وقت دخلت استدعيته انا دخلت هكا وفما استوديو بالمكشوف تاع رياضة مقابلني نلقى واحد قاعد هكا قمت انا قلت شبيه ذي واحد قاعد في استوديو نلقى هو قلت وش تعمل هنا يا عبد المجيد ارجع للوج رجعت للوج وقتها انا

0: مش مشي بوغادي. هو يقول لك العبد اللي عامل عملة يبدأ بتخوف. بعدين زادها فما فزخرة وقت عيت له، انا قلت نستقبله عبد المجيد وفي الديكور بتاع المسامح كريم، فما دار جاء هكا، جاء طلع تعثر شوي لطاح في الدخلة تلقاه شوي لطاح ما عودناهيش موجودة. ثم حاجة أخرى وقت مش نحيوله اللي بيكخو وقت كملنا ترهوج، هذا كل وين نتابع فيه راهو بالذمة نتابع تابع فيه هو بالذات، ما أنت نشوف دونك ذوبا من الحاجات اللي قاعدوا في ذهني بو حاجات أخرى ممكن كان
1: أكيد فما برشا حاجات غير إذا نحكي ولا العودة.
0: ما حكيت ليش على استوديو الأحد على العربي سناجرية على على سسم
1: أنا جايين
0: على الآخر مختار تليلي
1: أنا جايين
0: على على على مشيت لك سبقت الكوندكتور بتاعك
1: هذا أنا جايين وحاسين باش نحكيوا عليه تو سويت، لكن قبل نحب نعرف أنا فقط هكا باختصار على الاقل احنا عندنا المعلومه تو المسامح كريم باش يرجع في موسم 2026.
0: المسامح كريم باش يرجع بمبادره مني انا وبانتاجي انا.
1: انتاجك الشخصي؟
0: انتاجي الشخصي.
1: مستعد تاخذ ريسك هذايا في ظل كيفاش نحكيو معناها في ظل
0: صعوبات هذه تقول
1: صعوبات ماليه دومين صعيب زاد عبد الرزاق وانت تعرف مش انا باش نقول لك، لكن هو انتاجك الخاص الشخصي في قناه تلفزه تي في باش يكون موجود.
0: أي.
1: شنو هو جديد ولا باش تحافظ على ما كان موجود في النسخه القديمه؟
0: شوف هو النسخه هي بيدها راهو تتغير التفاصيل تتغير المشاهد تتغير الاشخاص تتغير الحكايات، اما الفورما هي بيدها فهمت. اكيد اليوم مشاكل اخرى دخلنا لها في حياتنا كتوانسة اكيد اشياء حاجات اخرين باش تطلع اللي ما شفناهاش ربما في المسامح كريم في صورته القديمه.
1: تجي تجيب ضيوف قدم حاله تقديمه تجيب تكرمهم مثلا تحكي عليهم
0: خممت امي زهره انا وهي اصحاب الطاوله باش نجيب أمي زهرة مثلا اللي هي أم سونيا أكيد باش نجيب أم ربيع وبو ربيع منير اللي علاقتي بيه لتو رئيسك تعرف اللي الناس هذوما عندهم 20 سنة يتعداو لتو علاقتي بيهم راهو لتو نكلموا بعضنا لتو عندي معاهم حكايات معناتها مش عديت الحالة ومشيت على روحي برشا حاجات قاعدة
1: فما متابعة معناها
0: فما متابعة إنسانية شخصية وانا مانيش نقدم في المسامح كريم
1: بي هذا بالنسبه للمسامح كريم نستنى مع سبتمبر اكتوبر ما لمزت
0: اكتوبر
1: اكثر العوده باش تكون في اكتوبر كل التوفيق بتبيع عبد الرزاق الشيبي باش نحكيو توا على استوديو الاحد اللي هو كان يوم الاحد خدمت من حتى من قناه حنبع في قناه التاسعة نفس الشيء توا في تلفزه تي في
0: موجود. شو انا كي نشد حاجه راني ما نسيبش باش تفهمني سلاح، يعني كي نشد برنامج راني ما نسيبش. انا بديت نهار لحد 2011 ولاول مره منوعه تلفزيه دخل الكوره، وراني دخلت الكوره من 2011 مع سي المنصف بن سعيد في ذلك كان هو الكرونيكور نتاع الرياضه، والمنصف بن سعيد في ديمانش حنا بعد نجح نجاح باهر باش نبداو واضحين. ثم بعد سي المنصف بن سعيد كان مختار تليلي
1: اوكي
0: عدى معايا 8 سنوات تقريبا مختار تليلي، ثم جاء عهد العربي السنغرية اللي انطلق معايا عنده عامين
1: بيه
0: دونك رغم ديمونش حنا بعد استوديو الأحد هذم هو تكملة للماضي اللي تصنع فيه
1: اللي انت اختمت وقعدت محافظ بالكل، لكن ما تعتبرش انه الموسم هذي هو الأكثر جدلا انه حتى الناس قالت علاش الراو في عربي السنغرية يقرع شعره بالطريقة هذي، فما حتى كلام قال انه مش كان انتوما لكن اي بلاتو فيه رياضة تم احيانا توجيه تهمة انه فما نوع من بث الفتنة في بعض التصريحات بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن قصد او غير قصد لعديد اللي نحكيه لهنا العربي سنغرية والمختار تليلي برشا ناس يقولوا عبد الرزاق شابي اللي سنيك الاكثر جدلا والناس كانت
0: كان الاكثر جدلا لانه البطولة زادة سنة كانت سخونة سلاح كان فما الكلوب والاسبرانس في منافسة قوية جدا على البطولة دونك وتعرف عربي سنغرية هو محب للترجي الرياضي التونسي، اذا كل كلمه باش يقولها ربما ما تعجبش طرف اخر يعني سواء من نادي الافريقي او
1: وجود الرياضه لازم شويه زاده اكيليبر مش ما نحكيش على حيات مثلا انت تقول مواجهه كبيره بين زوج فرق لازم زوج فرق يكونوا ممثلين في البرنامج مثلا اللي هي عاده جديده ولات عندنا تو عندنا 3-4 سنين تقريبا كل البرامج لازم يكون فما تمثيل لنادي معين عكس البرامج القديمه وانت تعرف كانوا محللين رياضيين.
0: لا لا جبنا من النادي الافريقي اكيد شبت شكون موجود، لكن العربي هو متواجد دائما وابدا هو قار. بتاتر الضيوف الاخرين ما همش قارين، هو قار فعلا. ولكن حاولنا باش نحافظوا على شويه موضوعيه معناتها، ونحاولوا وعربي ساعات نلوم وراوة ساعات نلوم ونقولوا
1: عربي يخرج على السيطره العربي
0: احيانا واحيانا الراوي يقول كلام باهي ربما في فريق النادي الافريقي، لكن لا يسمع الشيء ذاك، ما يسمع كان الاشياء الاخرى. ما تعرف جمهور الرياضه راهو هي بنت الرياضه شنو هو، هي فك المنافسه هذيك. راه
1: ما خفتش من الرياضه بانه هو هذا الموضوع اللي الناس احيانا تخاف منه، يقول لك لازمني نرد بالي برشا منشطين.
0: لا انا مانيش برنامج رياضي 100% صلاح الدين، دونك مانيش معناتها برنامج 100% رياضه. انا خذيتها رياضه لايت، انا خذيتها رايت. اسالتي انا ماهيش اسالت المختص، ماهيش مسال، ماهيش اسالت الصحفي الرياضي المختص. انا اسالتي نتاع المواطن العادي اللي في داره، نتاع المراه، نتاع الراجل، نتاع العائله. دونك ربما هذاك زاد كان عنده سبب اللي خرج الرياضه من كسوتها الرياضيه البحته الى مجالات اخرى تعاملت في استوديو الاحد، وذاك اللي خلى ربما المتابعين.
1: باش نعرضك توا ثلاثه تصاور عبد الرزاق الشابي باش تشوف معنا في الاكران. ثلاثه تصاور هذوما باش نحاول نحب تعليق من عندك. التصويره الاولى في
0: حسن عبد الرزاق
1: هذا في الشباب وقتها، ما عرفش قداش عمرك في الوقت هذاك، في العشرينات، في اولها،
0: أكثر
1: في الثلاثينات،
0: اكثر ما نظر اصغر. الصوره هذه انا نخدم في الصحافه المكتوبه، نخدم في الصحافة المكتوبة، وصورة تعز علي برشا على خاطر وقت عرفت برشا علاقات مع الفنانين والمذيعين، مع نجيب الخطاب الله يرحمه، مع صلاح جغام. رغم الصغر السن ذاك، تصور هذاك يقابل مثلا نجيب الخطاب في الزمن ذاك أو صلاح جغام اللي هما أقطاب كبيرة في التنشيط التلفزي. ثم في الوقت ذاك خدمت الناس تنسى ربما، خدمت مع هيلا الركبي تلفزيا، عملت معاه 4 برامج، عملت معاه أرضي وفاء بالوعود، وعملت معاه صباح الخير تونس يوم السبت، صباح الخير تونس يوم الأحد، وعملت معاها أحلى التماسي اللي هو أيضا نهار الأحد. ها
1: ذكريات
0: ما تعرفيش،
1: هاي أنا نكتشفه، أنا نكتشفه
0: ساعات يقولوا منين جاء عبد الرزاق.
1: هو خطر عبد الرزاق للشهرة الأكبر بداية كنت من
0: قناة حنبع،
1: لكن إيش اللي مشيهم من التصوير؟
0: إيش يقولك في الصحافة المكتوبة راني معروف وقت؟ لا ريت رغم صغير كنت معناتها القلم متاعي كان عنده وزن.
1: كيفاش كانت الشهرة في الوقت ذاك؟
0: وزن كبير
1: في غياب وسائل التواصل، في غياب
0: موجودة.
1: كيفاش كانت الشهرة وقت؟ كيفاش تتحس؟ كيفاش تعاش في الشارع مثلا؟
0: مثلا أنا كنت نكتب على أحر من لا لن نودعكم في الصفحة الأخيرة، صورتي هذيك هي بيدها في الباج الأخرانية أون كولور، فكانت الناس تعرضني وتقولوا لي نقرأ لك عبد الرزاق، ويطلعوني ويعرفوني من خلال صورة في الجريدة.
1: ممتاز.
0: والله والله.
1: نمشي لصورة أخرى، صورة مهمة، صورة نحكيه على واحد من رفقاء دربك، نحكيه على وليد تونسي. العودة نتاعو برشا صعوبات عشت معاه الفترة ذيك،
0: عشت معاه أصعب فترات. وليد هو صديق عزيز لي، أخويا مش صديقي، معناتها عشرة قديمة برشا برشا برشا.
1: تقريبا في كل برامج كان واحد من الضيوف ديما، على الأقل مرتين في العام.
0: أكيد ديما يفتتح،
1: ديما وليد موجود
0: يفتتح الموسم ويختتم الموسم. وليد معايا، وليد أصعب لحظات عشتهم معاه الحقيقة مش في الكلينيك، مش وقت يخو في الأدوية متاعو طيلة عام كامل، لا أصعب فترة هي نهارت لأول مرة سيواجه الجمهور في مهرجان أذنة، وكان وليد مازال مبراش كومبليتمون، وليد مازال تعب،
1: مازال يحاول.
0: شيت أنا باش نقدمه في مهرجان أذنة، كانت لحظة بالنسبة لي أنا صعبة، أنا بكيت فيها الحاجتين، بكيت لأني فرحت أن وليد عاد إلى جمهوره، وبكيت أني خايف على وليد من المرض متاعه. حات في قلبي من داخل، أنا ما نقولوش، حات كل الاحتمالات. أنا هو يعرف كي يخزر العينة يقول رزقي هك، رزقي شنية، ما نصرحوش، لكن أنا حات الاحتمالين وقلبي يوجعني، نروح متقلق علي، نروح متأثر. فاليوم الصورة هذيك صورة سيطرته على المرض والتحدي، نجح في المرض نتاعو، صورة عزيزة عليا
1: الحمد لله نجح، والحمد لله من أهم فنانين.
0: وليد راهو طفل، فما ناس ما تعرفش هذا
1: مدام
0: وليد من داخل طفل، راهو وليد تراه متغشش تقول هذاك وليد طفل. وأفضل حاجة فيه والله المنصرحك بها، والله المنصرحك
1: ما لا يعرفه الناس عن وليد التونسي،
0: ايه عمره ما يحسد حد، عمره ما يجبد فنان بالخايب، بل بالعكس ديما يشكر. هذا احكي لك
1: صحيح.
0: في الكواليس والله وليد
1: عازم. حكينا على الفنانين طبعا، نحكي على وليد التونسي. من الحاجات اللي موجودة في المسامح كريم الأغاني، كنت فما أغاني مثلا أنا أكثر بعض. أنا تقريب غنية صبر بيع ألف سلام عليك يا حبيبي تقريب نسمعها وحدي في ودني، منذكر صبر بيع نذكر المسامح كريم.
0: هل شعب صبر بيع يتذكر برك أتوقلك عليش
1: اخترت بلاي ليست للسنة ولا بتحافظ على البلاي ليست اللي كانت موجودة من قبل السنة؟
0: لا أكيد مش نعملوا حاجات أكيد.
1: شكون الفنانين اللي مذبيك صوتهم؟
0: فما أغاني رو بيتعوضوش، كتقول ألف سلام عليك تقول يا ريت يا أمي تجيني، وتقول أغاني أخرى برشة، تقول فقدتك، تقول والله ما يسوى، حسين الجسم ما تنجمش تستغنى عليهم هذوما أبدا أبدا. شوف هو أنا كنت في التوى ساعات ندخل البلاصة نقعد فيها يحطوا لي الأغاني بتاع المسامح كريم، مش يبدأ في بالك يحطوا عبد الحليم، يحطوا الأغاني بتاع المسامح كريم.
1: سرعة عبد الرزاق اسكو، فما
0: في الوقت ذاك رأينا شحت برشة أغاني،
1: فما ناس طلبت منك تحط أغانيها؟
0: أي
1: ورفضت ولا قبلت؟
0: قبلت في صورة ما يكون متماشي مع البرنامج، أما إذا مش متماشي مع البرنامج ما نجمش.
1: فما اللي فصلوا وليت نوعا ما بيناتكم هكا، ما أعتبرها نبزية منك؟
0: لا والله لا، أما لا أنا اللوم صابر بركة.
1: على شو تلومه صابر بركة؟
0: صابر ربيعي تو صديقي وخويا، هو يعرف مليح اللي برشا أغاني كما يريت يا أمي تجيني وصرخة رجعتهم أنا بالمسامح كريم، عمره مش بدلي عليها حتى تقابلوا
1: لليوم.
0: ها
1: لليوم
0: عمره ما قال، عمره مش بدلي
1: رجاله لوم
0: حتى بمحبة بتبيع نحبه صابر خويا، وبالعكس هو أفاد زاد المسامح كريم بأغانيه راو بتبيع راو، هو هي ثنائية متكاملة.
1: أما أنت ماذا بيك فك التليفون هذيك متاع عبد الرزاق؟
0: صحيح، ولكن تعرضي تقول لي عبد الرزاق
1: تليفون قل له حاجة ترى مادام في لونتين بالك شي يسمع فين
0: صابر. أي صابر قل له يا صابر يا ريت يا أمي تجيني رجعتها أنا ولا لا، صرخة رجعتها أنا ولا لا، ألف سلام عليك اكتشفتها أنا زاد خط ما كانتش موجودة ألف سلام عليك. بالمسامح كريم مكاو اسمه مش يتغشش.
1: لا لا ما يتغشش ما يتغشش
0: بحبة ومعزة يا صاحب.
1: شكرا لك عبد الرزاق شيبي كون ضيفنا اليوم، نورتنا بتبيع الحوار كما تلقاه موجود على يوتيوب موزايكا فام، زاد على فيسبوك موزايكا فام. نسلم على الفريق الكل بتبيع، نسلم على خالد، نسلم على طارق، نسلم زاد على ذي ليندا سارة الوثق، وزاد نسلم عليكم انتم المستمعين. شكرا لكم لاختياركم موجات موزايكا فام. موعد الأخبار مع واحد من قدماء قناة حنا بعد، نسلم عليه برشا مولاي الدريد اللي في قدم لكم الأخبار في تونس ولا عالم، لكن بعد شوية موعدكم مع مالك العوني في هابي أور، ومع زيادة أقوى واحد في الإذاعة دلي بن أحمد في الأخراج. تحياتي لكم مستمعينا، احنا مكملين معاكم تصبح الأخير.
0: مراد خدم معايا
1: مراد الدريد
0: أمال أنا ويا مع بعضنا
1: شي حضر في حلقة كحالة معنا في المسامح كريمة.
0: اسمع راهو سينا دايرة الضورة وش عملها وتو يحكي لك مراد.
1: لا احكي لي مراد.
0: لا لا هذاك أقوى برنامج في تاريخ تونس، خذ ما عندي أي.
1: ومراد كان واحد من تحية ليكم مراد دريد اللي
0: كان عنصر كبير
1: فيه. عنصر مهم برشا. سلم عليكم، ميرسي بوكو، سامحونا على وقت الأخبار تجاوزناه. تحية ليكم مراد، بسلامة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فم أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنجير تؤكد أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال إشرافها اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال المجلس الوزاري عرضا مفصلا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، استعرض خلاله تطورات الظرف الاقتصادي العالمي مشيرا إلى مؤشر عدم اليقين الذي يعد أداة مهمة لتحليل انعكاسات حالة عدم اليقين على القرارات الاستثمارية والاستهلاك والتجارة والنمو الاقتصادي، ويعكس تذبذب المؤشر ارتفاع درجة حساسية الاقتصاد العالمي تجاه تطورات والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية وما يترتب عنها من مخاطر وتغيرات في التوقعات الفاعلين الاقتصاديين. وبخصوص الاقتصاد الوطني، تم تسجيل نمو في الناتج المحلي بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقابل تحسن النشاط الاقتصادي مقارنة بالثلاثي الأول الذي تطور خلاله الناتج المحلي بنسبة 1.4%، كما تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال الثلث الأول من السنة الجارية. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجبلي الشمالية حكيم مرابط يدعو الفلاحين إلى التريث قليلا قبل الشروع في حماية صابت التمور من التقلبات المناخية ودودة التمر من خلال تغليف العراجين بالبلاستيك أو أغشية ناموسية، وذلك إلى حين تجاوز موجة الحر التي تمر بها البلاد نظرا لبعض التأثيرات السلبية التي قد تسببها تغطية العراجين خلال هذه الفترة على جودة حبات التمور. وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الأكبر من فلاحي ولاية جبلي سيضطرون خلال هذا الموسم إلى استعمال مادة البلاستيك في عملية تغليف العراجين نظرا لربط تزودهم بمادة الناموسية التي وفرها المجمع المهني للتمور بتسوية الوضعية الجبائية لدى القبضات المالية، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي تم اتخاذه منذ السنة الفارطة تسبب في عزوف العدد الأكبر من فلاحي الجهة على اقتناء الناموسية التي أثبتت جدواها البحوث العلمية في حماية عراجين التمور من التقلبات المناخية ومن دودة التمر، داعيا إلى إعادة النظر في هذا القرار. في أخبار العالم، مسعفون يؤكدون استشهاد 9 فلسطينيين في مركز للشرطة بقطاع غزة اليوم الأربعاء جراء غارة جوية إسرائيلية بعد يومين من إهناء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر زيارة للمنطقة لم تنجح في دفع خطط الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع. وقالت مصادر طبية وشرطة أن عددا من أفراد الشرطة بعضهم من كبار الضباط كانوا بين الشهداء، فيما قالت وزارة الداخلية أنه مقر الشرطة البلدية. وأضافت المصادر أن 15 آخرين أصيبوا. بعد مرور نحو 20 يوما على موجة العبور الكبير لآلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، ما تزال عشرات الأسر تحاول اقتفاء أثر أبنائها الذين فقدوا. كثير من هؤلاء يرابطون أمام معبر ترخال الحدودي من الجانب المغربي أملا في خبر أو معلومة تبدد مشاعر الحزن والقلق التي تعتريهم. وفي محاولة للإجابة عن أسئلتهم، أنشأت السلطات مكتبا خاصا للمفقودين بالجيب الإسباني يتلقى البلاغات ويجمع الصور والمعلومات الشخصية بما فيها علامات مميزة كالأوشام والملابس والمقتنيات التي كان يحملها المفقودون. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني ودري بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: في تونس موزايك FM لا راديو.

اهلا وسهلا مرحبا، شكرا لكم على سماعكم وجاي كفام ذي بياور من توا حتى للنصف الليل اليوم الاربعاء 19 اوت 2026. ان شاء الله طريق السلامه للجميع، الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا ولا www.mosaikefm.net سينو لابليكاسيون موبيل موزايك كفام. كما العاده تتفاعلوا معنا على واتساب موزايك كفام 23 500 و13000. علاش؟ على خاطر الليله عندنا برشا كاش. ستمية دينار كاش من أداء موزايك كفام. تتفاعلوا معنا على 23 500 و13000. فترجيوا معنا اللحظة، بعثونا مساجاتكم بيانسو بسطروا معنا في القرعة. اليوم معنا 12 متسابقين شاركوا معنا بشجم يربحوا 600 دينار كاش من أداء موزايك كفام. سهلة اللعبة، 5 سؤالات في 30 ثانية كهو باش نجموا تربحوا 600 دينار. بطبيعة الحال أول إجابة غلطة تخرج من المسابقة ديريكت مونفولا. تتفاعلوا معنا على 23 500 و13000. مرحبا دالي في الاخراج، اهلا وسهلا. مرحبا زيدا معنا وائل في ستوندار موزايك فام، كيف كيف معنا طارق في الاخراج الرقمي، معكم مالك لوني برو الميكرو. هابي اور زيدا توا هابي اور. نبداو مع البوزيكا كولابوراسيون ما بين سايمون إليس فيتشرينغ دي سافر في تيتر اسمه ووركن اون ا دريم على موزايك فام. تيتر هبط في اول جويليا 2026، محقق تقريبا 174 الف مشاهده فقط على يوتيوب، كمان تيوب ضارب في الراديو تاع العالم الكل. هذه هابي اور حتى نصلي.

0: زلمة معكم في هابي اور حتى نص الليل على موزايك فام. بعد شوية الموعد يكون معهود لاشانس عندكم الربح والكاش 600 دينار بالنسبة الليلة. لكن قبل هذا الكل ليكم انتوما كان معكم حتى بروجرام بالنسبة للسهرية. ونيفا
1: جو الليلة.
0: نبدأ الليلة بمهرجان قرطاج الدولي. الموعد يكون مع اختتام الدورة 60 مع عرض النجمة ماجدة الرومي الليلة في اختتام مهرجان قرطاج. أما بالنسبة للجماعة اللي يحبوا يعملوا سهرية الليلة نقولكم تنجم تمشيوا للبلتازار وين تلقاو الليلة سيلتيكا. في المول الليلة تلقاو لابيتيز مع فارس مراد ميزيك أوكتو وشيان. في أينا الليلة تلقاو تري سيتي مع أمين ميدب فولكا وزيدا. في جولين تلقاو الليلة زهر لايف باند. في الفولامور الليلة تلقاو لي جاردان فيستيف مع ماكسيم دي بي هارتاك لويجي رايان بي وشوهاي ال. فوالا هذا بالنسبة لسهرية الليلة. في الموت الليلة تلقاو دي جي سلامة. وبالنسبة للفلو الليلة تلقاو سهرية في تونتون دي بلاد مع ساف ويوستاز. في البيهايف نقضوا في جمار تلقاو فوازير وأيضا تلقاو زياد سعيد لايف برفورمانس. في ليدون تلقاو ليلة ذا ثرو باك تايم ماشين مع عزيز غزوين. في الفيلا ديدون تلقاو ليلة ريم النقاش مع دي جي غيزون موزايك اف ام دي جي مارو. في حبيبي تاون تاون تلقاو ليلة اتموس نحكيو على نيو جاز يو كي جاز بروكن بيت. هذا بالنسبة للكونسيبت متاع ليلة. في الأوبرا الحمامات تلقاو ليلة دي جي صابر بوخشينا. في ذا فيمس تلقاو حافظ. وبالنسبة للكوزي بار تلقاو ليلة كاراوكي نايت باي هيثم سامود. وبعد تلقاو دي جي بانجالا. في الكاليبسو الحمامات تلقاو ليلة الكيتش العربي الأصيل. ونقعدوا مع الحمامات في البوبوت حمامات نور تلقاو تاسك لايف باند. نمشيو لسوسة ليلة تلقاو في تري هاوس بلينجوز. بالنسبة للجولف تلقاو ليلة ريبينيل. ونكملوا مع ذا سالون وتلقاو

ميوزيك نون ستوب على موزايك اف ام. بعد شويه موعد الاخبار سبور اكسبريس, لكن قبل هذا الكل ليكم انتم كتحبوا على فيلم للسهريه, نعطيكم مقترح اليوم. وقت اللي يتحول مخزن بارد الى كابوس, تخيلوا مكان مسكر بعيد على عين الناس مخبى في حاجه من المفروض ان تقعد مدفونه الى الابد, ولكن المشكله للشيء هذايا ما ماتش. هذا هو فيلم Cold Storage, فيلم يجمع بين الرعب والخيال العلمي والإثارة, يأخذنا إلى واحدة من أكثر الأفكار غرابة نوعا ما. ماذا لو يستيقظ شيء أو كائن غريب بعد سنوات من العزلة؟ قصة الفيلم تبدأ باكتشاف مادة غريبة وخطيرة يتم التعامل معها بطريقة سرية قبل ما يوفى بها الموضوع إلى مكان اللي هي منشأة متاع تخزين باردة. لكن بعد سنوات تصير بان في النظام متاع التبريد متاع المنشأة هذية وتبدأ الحرارة في ارتفاع, ومع ارتفاع درجة الحرارة يبدأ الخطر الحقيقي في الاستيقاظ. الفيلم من بطولة النجم الإيرلندي ليام نيسون, اللي يرجع المرة هذه إلى أجواء أفلام الثريلر والساينس فيكشن إلى جانب كل من جو كيري وجورجينا كامبل. الممثل في فيلم Cold Storage أنه ما يعتمدش فقط على المطاردات العنيفة وإلا أفكار أخرى, جوست فكرة بسيطة ومرعبة نوعا ما. شو قولكم لو كان ثم حاجة ما تنجمش تقتلها وهي خطيرة, وأنه الإطلاق متاعها يستحق كان ارتفاع في درجة الحرارة؟ دونك الفيلم هنا بالأساس مأخوذ عن رواية لديفيد كوب, اللي هو معروف أيضا بكتابة سيناريواته تاع برشا أفلام, نحكيه على جوراسيك بارك ولا ميشن امبوسيبل أو ميشن امبوسيبل. وهذايا يفسر برشا الاهتمام تاع الفيلم هذايا فكرة الخطر البيولوجي والكائنات اللي ممكن تتحول من مجرد اكتشاف علمي إلى تهديد للبشرية. دونك Cold Storage فيلم مناسب للناس اللي يحبوا ساينس فيكسيون ويحبوا الأجواء المرعبة والكائنات الغريبة والمؤامرات وهذايا الكل. دونك فيلم سامباتيك على الآخر, نقترح عليكم بالنسبة إلى Cold Storage. الأخبار سبور إكسبريس بعد شوية الموعد يكون صيف ساعة أكثر من توا, نحكيه على غود لا شانس الموعد مع الكاش 600 دينار من هدايا موزايك.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك إف إم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كاتب عام جامعة طماطم المعدل التحويل باتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد حسن يقول في تصريح لموزايك اليوم أن معاشه الفلاح من أزمة بيع الطماطم لوحدات التحويل انسحب أيضا على قطاع الفلفل الأحمر المعد للتحويل. ووضح حسن أن التوتر ارتفع منسوبه بين وحدات التحويل والفلاحين المنتجين، وشدد بالقول أنه في غياب أي لفتة من السلطات لإنصاف الفلاح فإنه لن يجد بدا من مقاطعة زراعة الفلفل والطماطم، مما سيسبب أزمة في تغطية حاجية السوق الوطنية.
2: حبينا نحكي تصريح على مستوى انتهاء موسم التحويل الطماطم المعدل التحويل منذ حوالي أسبوع في جهة نابل. للأسف الشديد يعني قطاع الطماطم المعدل التحويل لا يزال مهدد بالاندثار ويشكل خطرا على الزراعة مستقبلا. موسم 26 اعتبره التاريخ كان أسوأ موسم على مستوى التحويل، وكنا نبهنا ذلك للحكومة من خلال وسائل الإعلام مشكورين على ذلك بصعوبة موسم التحويل باعتبار كنا عندنا ستوك 50,000 طن من معجون الطماطم، وكان صعوبة كبيرة يعيشها صناعية، ولكن الحكومة عزلت عن إيجاد الحلول لحل حالة إشكالية التصدير. وشكون خلص الفاتورة في هذا كل؟ هو الفلاح مسكن يدفع الفاتورة غالية ويزيد في معاناة يوم بعد يوم. ومن بين الصعوبات والمظالم اللي تعرض لها الفلاح مع هذا الكل هذا الموسم، فلاح ما عنده حتى خيار غير مسك الطماطم كلها الشيلي، انقطاع الكهرباء اللي تعرفوا عشناه، المشاكل اللي العاملة، تواصل ارتفاع الكلفة، السعر المرجعي 270 غير 4 سنين، هذا كل يا أخويا، وإحنا مثلنا نعاني في المعاناة هذه تفرح لي في الميزان، مش معقولة هذا اللي ما يقبل حتى عقل. تواصل المديونية تتضاع من سنة لأخرى، إلى حد الآن مش واحد يعمل فلاحة، ليتي تحد فلاحين يعمل فلاحة تلمع فلاح، ليت معناتها الحكومة تكلم حد الله، أمسيكي يكفل عصار وهو صابر على الحكم ربي سبحانه وتعالى.
1: وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة سلاح الزواري يبحث مع سفيرة الهند في تونس مرفوقة بوفاء وفد من رجال أعمال لاتحاد الصناعات الهندية أفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندي وفرص الشراكة والاستثمار في تونس. وثمن الوزير مستوى العلاقات التونسية الهندية على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية مزيد دفع التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتكنولوجية والطاقة والطاقات المتجددة. من جانبه عبر وفد رجال أعمال عن اهتمامه باكتشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار في تونس، وما يفتح أفاقا أمام المؤسسات التونسية والهندية لإقامة مشاريع مشتركة. ويعد اتحاد الصناعات الهندية من أبرز الهياكل المنظمة للقطاع الصناعي في الهند، إذ يضم نحو 9,000 عضو يمثل أكثر من 300,000 مؤسسة صناعية، كما يمتلك مكاتب في عدد من الأسواق الدولية من بينها أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الأربعاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق ليبيا. ويأتي هذا اللقاء بعد نحو 3 أسابيع من استقبال الرئيس المصري لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا. وأكد السيسي خلال اللقاء ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وتوحيد مؤسستها وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحسب ما نقل عنها المتحدث باسم الرئاسة المصرية. فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد أيام موجات الحر بعدما شهدت 52 يوما من موجات الحر منذ منتصف جويليا. وسجلت البلاد 1243 وفاة خلال موجة الحر الثانية هذا الصيف بين 3 و22 جويليا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات التي تعزى إلى الحرارة الجديدة هذا العام إلى 7300. ويؤجج ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالحر معركة سياسية في فرنسا على وقع اتهام المعارضة للحكومة بانعدام الجاهزية، بينما من المنتظر نشر الحصيلة النهائية في شهر أكتوبر القادم. 7 أشخاص بينهم 5 أمريكيين يلقون حتفهم اليوم الأربعاء بعدما تحطمت طائرة هليكوبتر تقل سياحا كانوا يستقلونها في منطقة سامبورو في كينيا. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الخميس 20 أوت، يتواصل الطقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، البحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: حاسبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بالانديه والحصول على رخصه المشاركه في البطوله. الرئيس لجنه الدرجه الاولى كان حاضر معنا اليوم داير في ريكاب سبور، اكد لنا كونه كل الانديه مع انقضاء الاجيال انهت كل الاجراءات الخاصه بالحصول على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم القادم، بالتالي 16 نادي على 16 باش يشاركوا. آخر زوج نوادي خذاو الرخص هما اتحاد رياضي بن قردان اللي قام اليوم بتسوية الوضعية الخاصة باللاعب المصراتي يوسف مصراتي، خاصة 28,000 دينار، وكنا حكينا عليه موضوع ذا البارح. وزاد كيف كيف الفريق الثاني هو أولمبي البيجي اللي هو تقريبا أنهى كل شيء، عنده فترة لكن في البلاتفورم يجي يحط ستاف تكنيكي اسمه يحط أجوان، كثم إشكالية تغيير نزار جلاسي بزياد بن عمارة المدرب بالمساعد جديد في ستاف تكنيك متاع الأولمبي البيجي اللي يقودوا نصيف بيعي، وهكا 16 فريق على 16 خذوا رخصة المشاركة في البطولة. النادي الافريقي رفض عرض من نادي نيا سلامينا القبرصي من اجل الحصول على خدمات المهاجم حمزه المناصري. حمزه المناصري نعرفوه كان تم انتدابه من اولمبيك سيدي بوزيد، تمت اعارته الى النجم المتلاوي، سجل في مباراه الكاس نتذكرها كثلاثيه، ومنتوكات سجل بموسم كل تقريبا 4 أو 5 اهداف. لكن في كل الحالات حمزه المناصري كرجع من البريم تاعو الى النادي الافريقي، سواء كان في التدريبات معناها مع فوزي بزرتي او مع ماهر كنزاري، سجل في مباراة الودية وكانت ألق في الماتش دافليكاسيون كله في ليزونترامون، وذاك علاش قرر ماهر كنزاري وتشبث بخدماته رغم العرض اللي ماديا مقبول والعرض زاد فيه اوبسيون داشا. ولكن كما كنا حكينا بكري في موزايكا فام، خبر خاص بموزايكا فام، فانه تم رفض العرض هذا وباش يواصل حمزه الناصري بطلب من ماهر كنزاري المغامره مع النادي الافريقي. لابي آخر كنا حكينا عليهم بكري، قلنا الوضعية مش واضحة لأن النادي الإفريقي لم يعلم بشكل رسمي عن فسخ العقد مع فهد المسماري. واليوم العشية تقريبا، منذ مش اليوم العشية، منذ تقريبا 45 دقيقة هكيكة، نادي أهلي بن غازي أعلن رسميا عن عودة فهد المسماري إلى الفريق اللي بدأ منه عام 2022 الأهلي البنغازي. نادي رياض الصفاقسي رفض زوج عروض، العرض الاول من اجل انتداب متوسط الميدان ترافيس موتيابا، مش اول عرض يرفض النادي الصفاقسي لترافيس موتيابا. نذكروا في اول ميركاتو كان ثم عرض من الدوري الليبي، وقتها حتى الملاعب ما كانش ياسر هكا متشجع كونه متحمس كونه يمشي يلعب في الدوري الليبي، تم رفض العرض هذا بالطبيعه. ثم جاء عرض قطري، عرض جزائري، وفي الاخير العرض الاخراني 700,000 دولار رفضوا النادي رياض الصفاقسي بالاتفاق مع وكيل الاعمال نتاع الملاعب واتفاق مع الملاعب. و تقريبا ثم فرصة لخروج الملاعب هذا، لكن في الميركاتو الشتوي بما أنه ترافيس موتيابا يحب يخرج ويحب يقعد في نفس الوقت، حب يزيد يواصل شوية مع النادي الرياضي الصفاقسي، دونك رفض العرض هذا بشكل رسمي. كيف كيف تم رفض عرض انتداب اللاعب كيفين مونديكو بعرض هذا من فريق ليبي، عرض موجود 800,000 دولار رفض الفريق النادي الرياضي الصفاقسي. نادي البنزرتي مفاوضات مع هداف الفريق السابق طيب بن زيتون، المفروض زاد ملعب آخر يصحح بما أنه ثم اتفاق حاصل وصل، المفروض يكون وصل اليوم العشية لمين با اللاعب السابق للأولمبي البيجي والجيش الرواندي اللي بشمضي مع السيابي. حسب مراسلنا في جرجيس عز الدين مسلم، فإن الرابطة المحترفة الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة رفضت تعيين مباراة الجولة الأولى من البطولة في ملعب جرجيس. موسيقى رفضت لكن الملعب أرضية الميدان متاعو ماهيش صالحة، ورفضت نجد صلوحية منحو الترخيص استضافة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ضد الأولمبي البيجي، وغدوة باش تقوم هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي بإرسال وثيقة الاحتضان لإقامة المباراة هذه في ملعب جربة. بدون ماتش هذا ضد الأولمبي البيجي يندرج ضمن الجولة الأولى وبشي تلعب نهار لحد الأربعة ونص متاع العشية. خبر كنا حكينا عليه زاد البارح، الجامعة التونسية لكرة القدم أخذت اليوم الفيفير الضوء الأخضر من اللجنة الطبية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وقبلت الملفات الطبية الخاصة بثلاثة من لاعبية باش يغيبوا على دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم. نحكي على محمد صادق محمود، ريان جبيلي وليس الضوي، وباش يعوضوهم كما قلنا البارح فارس بوسنينة، ريان شعبين وشمس الدين الجريد. ماتش الأهلي ضد البارسا، ماتش أميكال وفي 2-1 للبارسا، وهو الماتش كله تعمل على حمزة عبد الكريم، يعني في إطار الصفقة عند حمزة عبد الكريم. وحمزة عبد الكريم ما صبرش برشا، 29 دقيقة سجل الهدف الأول في مرمى فريقه السابق اللي جاء منه نحكيه على الأهلي المصري، ثم الهدف الثاني سجله رافينيا، وهدف الأهلي المصري سجله زيزو. في الشامبيونز ليج الأوروبية الأدوار التمهيدية الأدوار الإقصائية، سيلتيك يفوز 3-0 على لاسك النمساوي، وسيباستيان تونيكتي كان لعب في المباراة هذه دونك 3-0 وفات. وفي الليغا أتلتيكو مدريد يفوز في أول جولة لي أول مباراة لي في الليغا الموسم هذا ضد مالاغا 2-0. نشاهد كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزيكا فان بونيت، خليكم توم عمالكم كامل الفريق فيها هابي أور.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
0: هابي أور لثنين الجمعة من 9 لنص الليل، مالك العوني، موزاي كفام.

رؤيا مزيكا من عند رامي عايش على موسيقى فام نصوحة للعشرة 21 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع دي ساعة الثانية من هابي اور كالعادة. سامبل كونسومبل سامبل كونسومبل. الو نحكيو على فنان في اول الالفينات كان ضارب برشا. كنحكيو مثلا توفى في 26 قلو ذا ويكاند، لكن في اول الالفينات كنا نحكيو على جاستن تيمبرليك.

جاستن تيمبرليك واحد من الزارتيست اللي موجودين برشا ان توكا وقتها، من الزارتيست اللي كان عمل نجاح كبير في الالفينات، نحكيو 2005 2006 2007 زادا. 2006 جاستن تيمبرليك خرج تيتر اسمه ماي لوف اللي سمعتوها توا في فيتشرينج مع تي اي. نحكيو ديما في الروبريك هذيا على الانسبيراسيون تاع الاغنيه منين جات. ايبا شنقوي شويه في المرسو هذا يا تالي، قوي شويه مسالش تسمع في صوت في اللوطة في معناها في الـ في الباك جراوند داك شويه تي تي تي تي تي تي ولا مش تمام، مازال خلينا

الصوت هذاك, الصوت هذاك ماهوش انسترو ولا هكا افي عملوه, لا لا, الصوت هذاك يا سيدي من سيدك مش ماخوذ من اغنيه, ماخوذ من من لعبه خرجت في البلاي ستيشن 2 عام 2002 في نوفمبر 2002, واللعبه هذه اسمها ريغاردز رويال رانسون, اللي هي زاده سيري تلفزيون زاده او ميم طون تمت يعني الادابتاسيون نتاعها في جو فيديو, وكانت هبطت على البلاي ستيشن 2 وهبطت وقتها على جو اسمها جيم كيوب, وقتها كان نزلتوا على الجو هذه. الصوت اللي خذوه اهو من اللعبه هي ضحكة تاع طفل صغير, ضحكة تاع طفل صغير في وسط الجو هذه, خذاها جاستن تيمبرليك وركب عليها الغنية متاع ماي لوف واستعملها في الرفران متاع الغنية متاع ماي لوف, ولا دونك ما خذاش ما تعبش روحه برشا, يعني عبارة واحد يلعب في بلاي ستيشن ساك صارت فازة هكا قدام وخذا الاكستري هذاك عمل بيه غنية, والغنية الو غلا عملت نجاح خارق للعادة بالنسبة لجاستن تيمبرليك, شفتو كانت لولا في الهوت 100 في البيل بورد, كانت لولا في البوب اير بلاي في امريكا, لولا في نيوزيلندا, لولا في الثانيه في السويد, الثانيه في سويسرا, الثانيه في انجلترا, يعني الوغ لا شنو نقول لكم, حاجه خارقه العاده. وهناك نحكيوا على الكومبوزيشن تاع جاستن تيمبرليك, كان معاه بروديكتور الوغ لا هو الوحيد اللي ديما معاه, ديما هو اللي ساند, هو عنده الافكار اللي هو اسمه تيمبلاند, تيمبلاند هو كان معاه في البرودكسيون تاع الموسيقى, منها الموسيقى هذه تيمبلاند مع جاستن تيمبرليك زيدا كانوا مع بعضهم. يلا ماي لوف تو سويت.

ولا مزينا معكم حتى نصري على موزايك كفام. بعد شوية الموعد يكون مع 600 دينار كاش من هذا موزايك كفام. 600 دينار كاش من هذا موزايك كفام. 23,513 فوالا 600 دينار محترمين جدا نهار 19 في الشهر. دونك واتساب موزايك كفام 23,513 تشاركوا معنا على 5 أسئلة 30 ثانية تحاولوا تجيبوا عليهم بسرعة. زوج متسابقين تشاركوا معنا اليوم. أول غلطة يخرج من المسابقة واللي يجاوب على 5 أسئلة مبروك عليه 600 دينار. ولا برشا مساجات قاعدين يجيون على واتساب موزايك فام, وبعد شوية باش نختاروا بيان سور المشاركين على واتساب 23,513. سينون كما قلت لكم 600 دينار كاش. 600 دينار كاش زعما يروحوا اليوم ولا لا؟ خلينا نشوفوا اسكو عندكم ثقافة عامة باهية ولا لا. عنا مجموعة من الأسئلة متوسطة, لا صعيبة لا سهلة, متوسطة. دونك حاولوا ركزوا شوية في 30 ثانية تنجموا تربحوا معنا الكاش.

0: العشر 41 دقيقة على موزايك فام. شكرا لكم على الاستماع. مازال معكم في هابي اور حضر نص الليل وقايد الربح وقايد الكاش. غروب دو لا شانس 600 دينار كاش من نادي موزايك فام بالنسبة لليوم. 600 دينار كاش زعم المتسابقين متانا اللزوت أو المتسابقات اللي بشربوا معانا اليوم ينجم يروحوا ب 600 دينار وإلا لا. خلنا نبداو الصعب. ألي نقولوا لها عاصمة مرحبا. ألو ألو ألو
1: عسلامة
0: عسلامة ألي إيش نحوالك؟
1: لاباس الحمد لله.
0: ماهيش نيويني نوت نجم تقول لا وأي راهو فماش مشكلة ما فماش إشكالية. ألي تكلفين محاية تضامنة؟
1: أي محاية تضامنة.
0: محاية تضامنة تقرب بمراني جيني سيفيل وين في الكمبيوس؟
1: لا إزات رادس.
0: إزات رادس صحية كبيرة لإزات رادس الكل لإزاتيون القراوة هذه زادة لإزانسينيون الكل. سافا القراية أو العام؟
1: إيه سافا
0: سافا. أنت نجحت باك ولا ديجا كملت بالميلاني؟
1: لا كملت بالميلاني.
0: آه كملت بالميلاني دونك باس دوزيام أني ولا كيفاش؟
1: إيه
0: إن شاء الله باه. أون ميم طون عندك متسابقة أخرى باش تلعب معاك زادة هي مدام ويصال من سليانة. عاصمة مرحبا.
1: مرحبا
0: سافا مدام؟ بيحاول قرب شوية صوتك للتليفون خاطر صوتك بعيد ولا ناحي لو بارلور؟
1: بي هكا تسمعوا
0: ناحي لو بارلور كاريمو. ها باه ناحينا كل
1: اي
0: هكا نسمع فيك ما غير لو بارلور خاطر الصوت ولي بعيد برشا.
1: باه
0: داكوردو باه.

0: إذا كان أخطأ في سؤال واحد يخرج أوتوماتيكما، إذا كان جاوب على الخمسة أسئلة الثاني اللي يستنى يخرج أوتوماتيكما. متفاهمين؟ نفسر لكم مرة أخرى؟ نورمالمون سي بون. دونك شكون يحب يلعب الأول وشكون يحب يلعب الثاني؟
1: خاصة الدهية
0: ويسال معايا نورمالمون. ألال
1: خط
0: الدهية تبدأ. ألال ويسال تبدأ الثانية. ويسال يعني لو كان ألال جاوبت على الخمسة أسئلة راك ما تكملش تلعب معنا. روح رياضية أمورنا واضحة. حسيت ويسال إنه المسيو بجنبك.
1: لا مشني معارف.
0: ماكش معارف. أوكي شكون معارف؟
1: لأني معارف لأني مخطوب وكل ما فهمي.
0: ان شاء الله ربي يجيب المكتوب. يا وسام مش خايفه منك. اوتوك شكون بعدك يا سام؟ شكون بعدك؟
1: هاني في الدار
0: معايا اخويا. اخوك بعدك سلموني برشا به. حاضره نبداو بالي يا سيدي. الي حاضره؟
1: حاضره.
0: شوف الي خمسه اسئله، السؤال اللي ما لقيتلوش اجابه قول باس وبعد نعاودو نرجعوا له. عندك 30 ثانيه فقط.
1: باش
0: داكوردو. دونك المواضيع ممكن اللي انت هكا تبعد عليهم شويه شو نجم يكونوا؟
1: الكوره.
0: باه شوف لو بارلور ممنوع يا الي.
1: باهي
0: اجابتك تكون سريعه، ما عندك شانس باش تحكي مع تشات جي بي تي باش يجاوب لك. امورنا واضحه داكوردو. كان ثم بحذاك حد يعاونك او نسمعوا اي صوت بحذاك يعاونك في الاجابات تخرج ديريكتومون.
1: باهي
0: اوكي. 600 دينار لعبة حاضرة اللي نبدأو. سيد المخرج حاضرين نبدأو مع ألي على 300 دينار. 3 2 1 ايه اونيفا. سؤال الأول، شكون مؤسس شركة سبيس إكس؟ مدينة تونسية معروفة بصناعة الفخار.
1: نابل.
0: من هو أول الخلفاء الراشدين؟
1: باس.
0: شنية عاصمة الجزائر؟
1: قسنطينة.
0: وحران رحتي خسارة. لا الجزائر هي العاصمة متاع الجزائر. يا لا أول مؤسس أو المؤسس تاع شركة سبيس إكس هو إيلون ماسك. مدينة تونسية معروفة بصناعة الفخار. نابل صحيح. أول الخلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق. مالو غزمو ألا مربحتش معنا؟ ألا تحب تعمل ديديكاس؟
1: ديديكاس
0: لعائلتي. كاو برشت علي كاو ديديكاس لعائلتي وكاو. يعطيك صحة علي، ميرسي بوكو كنت معنا. شكرا ليك. خلينا نمشيو المدام ويسال. يا ويسال
1: بتعطيك معاك
0: كيفاش؟
1: أنا معاك
0: تسمع فيك. معايا به. الأسئلة ما هيش صعيبة برشا ولكن لازمها شوية تركيز. داكوردو. يا ويسال زعما تروح اليوم بستمية دينار. وينك يا ويسال؟
1: نسمع فيك
0: وتكنسال. ويسال سيل تو بلاي، نحي لو بارلور، نحي الكيت، نحي كل شيء، راه برشا بروي قاعد يصير وبارازيت.
1: باهي
0: خليك كونسونتري معانا. وخوك خلوريز خلينا نكملوا نلعب. باهي
1: تمام.
0: داكوردو.
1: باهي
0: يلا حاضرة؟
1: حاضرة.
0: 3 2 1 اونيفا. ما هو أطول نهر في إفريقيا؟
1: نهر النيل.
0: قديش من ولاية موجودة في تونس الكبرى؟ لا لا لا لا لا. ويسال ويسال ويسال ستوب نوقف. ثم برشة توشويش بحذاك إذا كان خوك يعاون فيك.
1: لا والله ما تمش توشويش والله
0: ما بنيش. الناس ما في توشويش. الناس ما كلنا ثلاثة في توشويش بالك أسكرة. الناس ما فيك يا ويسال.
1: باهي
0: سي تو بلاي ما نجموش نلعبوا بطريقة ذي ممنوع، راهو غلطة أخرى تخرج. أوكي
1: باهي
0: خليك مركزة معايا تو. أنت مشيت صحيحة لك بول ماما.
1: باه
0: اقعد معايا. دونك احنا اسالناك سؤال، دونك شنحيلك السؤال الثاني مش باش نسالو لك السؤال هذا خاطر ديجا عندك شانس باش نجم تجاوب عليه. دونك باش ناخذ لك سؤال اخر من السؤالات اللي ما جاوبتش عليهم الي. دونك باش نعاودوا من قداش من ثانيه سيد المخرج باش نعاودوا من الاول جديده. نعاودوا من الاول جديد. دونك باش نبدلوا زوز سؤالات. باه ان توكا الوغ باه اي لا باش نعاودو من الاول. اوكي
1: باهي اوكي نسمع فيك. باهي
0: يلا نبداو.
1: باهي نبداو.
0: قاعد حتى معايا سيد المخرج قال لي راني حاضر. دونك لحظه بركه.

0: خاطر انت توا بدات لنا اللعبه الكل. يلا اون يفا نبدا. وي الو، ما هي عاصمه كندا يا إلى؟
1: موريتانيا.
0: لحظه بركه، وصال راهي موريتانيا بلاد وكندا بلاد. يعني انت يا عباره قلت لك شنو هي عاصمه تونس، قلت الجزائر. مالو اسمه وصال ما كيفاش وصال؟
1: قلت حتى إجابة واحدة جبت أنا في حشاي.
0: وصال عطيك صحة، ميرسي بوكو اللي كنت معانا. اللعبة غدا باش تكون على السبعة مية دينار.
2: هابي أور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: كمل الجملة سيد المخرج. دونك اللعبة غدا باش تكون على 700 دينار كاش من هدام وزي كلام. فوالا امورنا واضحة ان شاء الله غدوة. دونك فهمتوا النوع بتاع الاسئلة الاولاد انا يزيو. خلينا نكملوا. دونك شنو من الاسئلة اللي كانوا موجودين، خلينا نعطي شوية الاسئلة اللي كانوا موجودين بالنسبة لوصال اللي كانت تجاوب عليهم بكري شوية. دونك كنا نسألوها شنو هي عاصمة البرازيل. دونك فوالا اللي هي عاصمة البرازيل. آلة موسيقية فيها 88 مفتاح. دونك هذوما السؤالات اللي كانوا موجودين، والاخرين كل ما بين الصحيح والغلط. ونهاية الحرب العالمية الأولى كانت وقتاش. فوالا عاصمة كندا هي أوتاوا. عاصمة كندا هي أوتاوا. لا هي مونريال ولا هي موريتانيا. يلا خذ سيليكشن.
2: هوت سيليكشن باي دلي بن أحمد.
3: Et sans arrêt dans cette cour comme un félidé. La poussière me pique les yeux, je suis fatigué, je veux rentrer dans mes quartiers. Le jour fuit, la nuit tombe, les remords sont plus persistants. Et moi assis là dans la pénombre, j'attends. La ville, château, des femmes et des veufs, des pots, des mercos. Que du pot, quoi, c'est jackpot au casino, je voulais
0: des jumes. Dali Ben Ahmed, اختار انه يزن العالم الغا français مع الغابور الفرنسي شوريكان. Donc voilà, le membre هذا اللي كان من جروب IM. والجروب هذا كان موجود في كارتاج عام 2014. Hot Selection spécial rap français. سيدي لا مع شوريكين. مرحبا بكم في الاستماع، مازال معكم حتى نوصل في هابي اور.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ولي بنزرت سالم بن يعقوب يعطي اليوم الأربعاء إشارة انطلاق أشغال صيانة وتهيئة وتعبيد عدد من الطرقات والأنهج الرئيسية والفرعية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية والتنموية والمدرجة ضمن البرامج الاستثمارية لكل من مصالح بلديتي بنزرت ومنزل جميل، وفق ورد على صفحة رسمية لولاية بنزرت. ففي مدينة بنزرت اطلع الوالي على الأشغال الجارية لتهيئة وتعبيد الطريق الحيوي بحي النخلة، موصيا المصالح البلدية ورقابية بالحرص على إتمام الأشغال الفنية السرعة والنجاعة المطلوبتين ولا سيما بالجودة الواجبة. وتندرج أشغال تهيئة تعبيد هذه الطريق ضمن برنامج استثمار بلدي أعادته مصالح بلدية بنزرت تعادل كلفته المالية ما يزيد عن 6.6 مليون دينار، ويتضمن التدخل فيما يزيد عن 14 نهجا وحيا بكل من معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة، وذلك على مسافة خطية تفوق 4 كيلومترات، علاوة على أشغال تعهد وتجديد شبكة الإنارة العمومية بكلفة مالية تعادل 235,000 دينار، وتواصل أشغال صيانة مجموعة من الطرقات البلدية بكلفة مالية توازي 600,000 دينار، حيث بلغت نسبة تقدمها 60%، وبرمجة اعتمادات مالية تعادل 600,000 دينار لإتمام بقية الأنهج والطرقات التي لم تبرمج في إطار الصفقة الأولى. في أخبار العالم، رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي يطلب من نظيره الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف منح صادرة النفط العراقية عبر مضيق هرمز معاملة خاصة، وفق بيان صادر عن مكتبه عقب استقبال المسؤول الإيراني في بغداد الأربعاء. وجاء في البيان أن رئيس البرلمان العراقي دعا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط البلدين، وأن تكون للعراقي خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز بما يحفظ مصالحه الاقتصادية. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان يؤكدان ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، وجددا إدانتهما للرفض الإسرائيلي استكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. كما ناقش الجانبان خلال لقاء في الرياض اليوم الأربعاء آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وآخر تطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. 3 مصادر مطلعات تقول أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد شيباني الأسبوع الماضي، ناقش خلالها الوجود العسكري التركي في سوريا قبل أيام فقط من قصف الكيان الصهيوني قاعدة جوية سورية. وقالت المصادر أن المكالمة جرت في 14 أوت بين جوفمان والشيباني، وتمثل أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين الكيان والإدارة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع. رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو يقول أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم روسي بصواريخ باليستية، وأفاد شاهد من وكالة رويترز بسماع أكثر من 12 انفجارا. وقال كليتشكو أن ضربات استهدفت مباني غير سكنية في منطقتين من كييف واشتعلت النيران في بعضها. الذهب يرتفع اليوم الأربعاء بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى في أكثر من 2.5 شهر بعد إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم للسيولة أدى إلى تراجع عوائد السندات والدولار. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع ملك دالي في هابي أور مع أجمل تحية مراد الدريجي.
1: في تونس
2: هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني موزايكا فام.
3: لو ميكس.

0: ميرسي بوكو سليم على الميكس نتاعو في الكيتشي وصلنا حتى ال 11:27 دقيقه على موزايك فام.
1: هابي اور من الاثنين للجمعه من 9 للنص الليل.
0: بالسلام على مستمعينا اللي عيد ميلادهم اليوم 19 اوت، غدوه زاد 20 اوت بعد نص الليل. ان توكا دو زون احنا عم ديديكاس المدام محاسن العائله بيان سور، نحكيو على بن رابح، رجلها محسن، ولادها سيف، مجد، وائل وسيرين، مع بعضهم العائله كامله يقولوا لك هابي هابي بيرثداي. هابي بيرثداي مدام محاسن، ان شاء الله ربي يفضل لك الوليدات والمسيو، زاد سي محسن. ان توكا عيد ميلاد سعيد لكل مولودين اليوم نهار 19 ونهار 20 اوت 2025 مولودين في 19 اوت، توكا علينا في العام مهما كان العام. بعد شوي باش يكون الموعد مع جينيراسيون. اليوم في جينيراسيون اخترنا نسافر بكم العام 1991 35 سنه التالي، باش نرجعوا بكم الى عالم الروك. شنو ابرز تيتر اللي كانوا خرجوا عام 91 وعاشت معها توت اون جينيراسيون، والموسيقى مازال ضاربه الى يومنا هذا. لكن قبل هذا الكل خليكم مع جاي زي في بيك بامبين على موزايك فام. تعرفوا الموسيقى منين انسبيري؟ ان توكا انسبيري من عند ورده. دونك فما برشا دي رابور يختاروا هكا ياخذوا حاجات مع توم كلثوم من عند ورده وكذا يقعدوا في غنيتهم. بيك بامبين عند جاي زي على موزايك فام، مازال معكم حتى نص الليل في هابي اور.

مبارك رجع عام 2000 عند جاي زي اسمه بيج بامبين. بقي شوي نحكي وقلت ورده ما عرفش خط نقرا قديم في الكونديكتور موجوده ورده في البلاي ليست. ان توكا التيتر هذايا انسبيري ومعناه ماخذين السامبلينغ من اغنيه خساره اللي خرجت عام 1957 من عند العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وكان لحن الملحن بليغ حمدي ومندراك. ان توكا الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. هنا ريتم اخر بدنا شويه ريتم ومباشر بدو ريتم اكثر في جينيراسيون. نحكيو على عالم الروك بعد شويه.

غنى عمرو دياب على موزايك اف ام وصلنا حتى 11:38 دقيقة. مازال معكم حسن وسليل على موزايك اف ام. بقايا جينيراسيون جينيراسيون 1991 نجم يكون من أحسن الأعوام موسيقيا، في خاصة نحكيه على الروك وين ظهرت مجموعات كثيرة في عالم الروك. تحية كبيرة لكل المولودين عام 1991، سلام عليهم برشا، سلام على زملائي احنا هنا في الاستوديو مش بعد برشا على 91 كنا. ان توكا اليوم اخترنا انو نسافروا بكم إلى عالم الروك ونرجع بكم إلى عام معين هو العام 1991، وباش نبداو بعد شوية باش نسمعكم بعد شوية تيتر. التيتر هذا يجيكم عن مجموعة اسمهم نيرفانا. على أغلى نيرفانا خرجوا ألبوم اسمه نيفر مايند بالتحديد في سبتمبر 1991، يعني كيما توا 35 سنة بالضبط تقريبا نيرفانا وين خرجوا الألبوم نتاعهم شيخ اسمه سميلز لايك تين سبيريت على موزايك. قبلهم نحكيوا على مجموعة أصل التسمية نتاعها اسمهم رابيد آي موفمنت أو بما يعرف بريم. ريم خرجوا في عام 91 زادة تيتر بالتحديد عام في فيفري 1991، تيتر اللي كان عمل ضجة كبيرة برشا وكان نجاح ولليوم مازالوا يغنيوا فيه حتى في الكاراوكي. ها نحكيوا على تيتر اسمه Losing My Religion على موزايك اف ام. مازال عنا في الليست بعد شوية Guns N' Roses، تسمعوا كوين، نيرفانا وغيرهم اللي جروب الموجودين في جينيراسيون بالنسبة لليوم.

smells like teen spirit على موزايك فام يوفي جينيراسيون. اخترنا نسافر بكم الى عالم الروك اللي رجع بينا العام 1991. نقعدوا في 91 مانيش بعد برشا, بعد شويه تسمعوا واحده من اقوى المجموعات واللي كانت عملت ضجه كبيره وكانت نجحت وموزيكتها كانت سبيسيال برشا. نحكيوا على مجموعه كوين بعد شويه وصوت السحري بتاع فريدي ميركوري, تيتر شويه اسمه The Show Must Go On. لكن قبلها خليكم مع مجموعه اخرى اللي اسمها Guns and Roses اللي خرجوا عام 1991 البوم اسمه Use Your Illusion 1. تيتر ذايا كان في نفس الألبوم متاع November Rain Guns and Roses اللي هو خرج عام 91, لكن تيتر كشفوا عليه عام 92 في أول العام. يعني كانت العباد تعرف أنه سمى تيتر موجود اسمه November Rain لكن ما كانش كشف عليه, خرجوهم بعد تقريبا 4 شهور من صدور الألبوم من عند Guns and Roses. شوية آخر كما قلت لكم تسمعوا زادة كيف كيف مجموعة كوين في تيتر اسمه The Show Must Go On. تيتر ذي من ألبوم اللي هو ألبوم Greatest Hits 2 إنويندو, ولا هكا اسم الألبوم زادا اللي خرج تسجل عام 90 وخرج في أكتوبر 1991. توتون جينيراسيون عاشت مع الجروبات هذوما يوصلونا حتى الآخر لميسيون تانا بالنسبة لليوم. مرسي بكو لتبعتونا, شكرا داري في الأخراج, مرسي بكو تارف خراج الرقمي, شكرا زادا الوائل في ستوندار موزايك فهم. بعد شوية موعد أخبار نصري مع مورد.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزيزري تؤكد أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال إشرافها الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس تبلغ إلى موفى النصف الأول من سنة 2026 نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الأربعاء. وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم بداية من الأربعاء 19 أوت، حيث تم ضبط سعر القارورة ذات سعة نصف لتر ب600 مليم، واللتر الواحد ب800 مليم، واللتر ونصف ب850 مليما، فيما حدد سعر قارورة اللترين ب950 مليما. كما تم تحديد هامش الربح الخام الأقصى ب15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و15 مليما على مستوى التوزيع بالتفصيل. وفيما يتعلق بالدواجن، حددت وزارة التجارة أسعار البيع خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 19 أوت إلى موفى سبتمبر المقبل، حيث تم ضبط سعر الدجاج الحي ب5.300 دنانير لكيلوغرام، والدجاج الجاهز للطبخ ب7.900 دنانير كيلوغرام على مستوى المذابحة، و8.950 دنانير كيلوغرام عند البيع للعموم. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وأكدت الغرفة في بلاغ أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدت إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، ما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها. في اليوم 64 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 173 يوما من اندلاع الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتفاوض مع الإيرانيين في الوقت الراهن، قائلا أن التفاوض معهم مضيعة للوقت. وترامب يشير إلى أن كميات هائلة من النفط تخرج عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الحصار البحري على إيران فعال. تخطى الدين العام الأمريكي عتبة $40 تريليون، وهو رقم قياسي في ظل استحواذ نفقات الدفاع والبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على العجز المتزايد على حصة هائلة من إنفاق الاتحادية. وقالت وكالة أسوشيتد بريس إن الرقم غير المسبوق للدين العام يسلط الضوء على الأولويات المتنافسة للإدارة، بدءا من زيادة الإنفاق الدفاعي الذي تعتمد عليها الولايات المتحدة لخوض حرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران المستمرة منذ ما يقرب من 6 أشهر، وصولا إلى خفض تكلفة الوقود والمواد الغذائية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس موزايك فم ريترو نايت.